والحمد لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أنت رب ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت بيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا رب العالمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلنحرص عباد الله على أن لا يدركنا الموت إلا ونحن على أهبة الاستعداد للقاء الله، قد أصلحنا ما بيننا وبين الله وقمنا بواجبنا نحو الله سبحانه وتعالى وعبدنا الله سبحانه وتعالى حق عبادته وأقمنا الطاعات واجتنبنا المحرمات وقمنا بالذي يجب علينا أن نقوم به مستعينين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، آخذين العبرة والدروس والعظة من كل ما جرى ومن كل ما يجري من حولنا، وآخذين العبرة من القرآن الكريم الذي ذكر التجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وكل ما يجري للناس ومن الناس وكل ما سيؤول إليه وكل ما سيؤول إليه أمر الناس، هو على سبيل من كان قد مضى ممن كان قبلنا، سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولسنا بدعا من الناس، فما جرى على من كان قبلنا سيجري علينا، غير أنه من الواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالتوفيق توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، نسأل الله تعالى ذلك، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الخامسة من سورة إبراهيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات.
بطبيعة الحال كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا بهذه المهمة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. تلك الآيات التي جاء بها موسى قيل إنها التسع الآيات المعجزات: الطوفان والجراد والجمل والضفادع واليدا والعصا وفلق البحر والقحطة والسنين الذي أصابهم. تلك الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. أو المراد ما هو أعم منها، وهو التوراة أيضا، لأنها أيضا حجة الله سبحانه وتعالى لموسى ولله سبحانه وتعالى على فرعون وملئه وعلى قوم وعلى بني إسرائيل، هي حجة الله سبحانه وتعالى، وفيها تعاليم الله وإرشادات الله وأوامر الله ونواهي الله والأمثال والعبر التي ذكرت في التوراة، كما هو الحال أيضا في الإنجيل، كما هو الحال أيضا في القرآن الكريم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وفائدة إرسال موسى وإنزال التوراة والآيات وفائدة الآيات التي جاء بها موسى أيضا عليه السلام هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. وعبر بالظلمات عباد الله، ولم يقل من الظلمة إلى النور، ولم يوحد ذكر الظلمة، لأن الظلمات كثيرة: ظلمات الشرك، ظلمة الشرك، ظلمة الجور، ظلمة الظلم، ظلمة الاستعباد، ظلمة المهانة والحقارة والصغار، لأن بني إسرائيل كانوا في عهد فرعون في حالة استعباد وحالة إهانة وحالة مذلة، فهو جاء عليه السلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج، أي أخرج قومك، أن هنا بمعنى أي تفسيرية، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل، من ظلمة الشرك، من ظلمة الجور الذي بين الناس، والظلمات التي بين الناس، والعداوات التي بين الناس، والأحقاد التي بين الناس. أراد أن يصلح أمر الناس، أراد أن يصلح أمر الناس وأن يقيم أمر الناس مع الله سبحانه وتعالى. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. والنور ليس المراد به الضياء فقط، وإنما عبر بالنور باعتبار أن الضياء يستفاد منه وأن فيه الفائدة الكبرى، وإلا فالمراد بالنور ها هنا نور التوحيد، نور الإيمان، نور الهداية، نور الحق، نور العدل، نور القسط، نور الحرية والاستقلال من العبودية والارتهان للظالمين والغاصبين والمجرمين والمستبدين والمستكبرين، نور العزة والكرامة والشرف والمروءة والشهامة والشرف. هذا النور الذي أتى من أجله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أرادوا أن يحرروا الناس من عبوديتهم للناس إلى عبوديتهم لله الواحد القهار. أراد الأنبياء بدعوتهم الناس إلى أن يستقيم الناس مع الله في أخلاقهم، في صدقهم، في أمانتهم، في عهدهم، في سلوكهم، في تواضعهم. هذا معنى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ونسأل الله تعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور كما أخرج عباده الصالحين، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يتولانا في من تولى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، التذكير بأيام الله وسيلة مهمة لإرشاد الناس وتفهيم الناس وتذكير الناس بأيام الله سبحانه وتعالى كي يستقيموا على منهج الله وعلى دين الله، وهو أسلوب حكيم ذكره القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يذكر الناس بأيام الله. والمراد بأيام الله تلك الأيام المصلية التي حدث
حدثت فيها أحداث إما خير وإما شر. فالخير على سبيل المثال في أي أيام الله سبحانه وتعالى ونصره سبحانه وتعالى للمؤمنين.

ما حصل مثلا في بدر وفي الخندق وفي حنين وفي المؤمنين وإن كانوا قلة على من سواهم حين أغرقهم من أيام الله حين نجى صالحا وهودا من عداوتي ومن كيدي ومؤامراتي ودسائس أقوامهم قومهما عليهما من أيام الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام التي نصر الله تعالى فيها الدين وأعز بها الإسلام والمسلمين من أيام الله. تلك المواسم التي يمن الله تعالى بها على عباده بالهدى والنور حين يرسل إليهم من يرشدهم ومن يهديهم ومن يهديهم سواء السبيل من يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا سخر الإله صعيدا لأناس فإنهم سعداء. هذا من أيام الله، هذا معنى من أيام الله بمعنى الخير الذي عم الله تعالى ومن الله تعالى به على عباده. هذه من أيام الله التي ينبغي للناس أن يحمدوا الله تعالى عليها. من أيام الله على سبيل المثال لأهل اليمن حين دخل أهل الإسلام في اليمن طواعية يوم أن جاء الإمام علي بن أبي طالب برسالة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأها عليهم في نهاية السنة الثامنة وبداية السنة التاسعة، فدخل أهل اليمن في دين الله أفواجا ونزل قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من أيام الله، يعني تلك الأيام التي من الله تعالى عليها بمنن عظيمة على الناس أن يحمدوا الله تعالى عليها وأن يشكروه وأن يستديموا نعمة شكرها وأن يستديموا هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى. القائل جل من قائل إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمعنى الآخر لأيام الله، وإن كنا قد قلنا إن المراد بأيام الله المعنيين جميعا، يعني مواسم الخير، أيام الخير، أيام النصر والعزة والكرامة للإسلام وأهله، وأيام الذلة والمهانة والصغار والحقارة والعقوبة والأخذ الإلهي لأعداء الله سبحانه وتعالى، كما أخذ الله تعالى فرعون وملأه، وكما أخذ أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وشيبة وربيعة في يوم بدر، وهم من كانوا من القوة والصلافة والظلم والجور والحقد والعتو والنفور على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأيام التي أخذ الله تعالى فيها المجرمين واستبدل بهم المؤمنين، الأيام التي نكر الله تعالى فيها بالظالمين والمجرمين والمستبدين والعتاة المجرمين، كيف أخذهم الله؟ كيف نكر الله تعالى بهم؟ ولماذا أخذهم؟ وبأي جرم أخذهم؟ حتى يعرف الناس أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ القرى أخذها أخذ عزيز مقتدر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نحمد الله وأن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. من تلك الأيام التي أخذ الله تعالى فيها الظالمين على سبيل المثال ما أخبر الحق سبحانه وتعالى في قوله في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نوع الله تعالى أخذه للظالمين والمجرمين بعقوبات مختلفة مختلفة الأشكال والأنواع والهيئات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى، كما قال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأخذوا بالطاغية وأما عاد فأخذوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ريح على نفس واحدة أصابتهم وقتلتهم واشتثتهم وجعلتهم كأعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا باقية ولا باقية.
أخذوا عن بكرة أبيهم. هذه أيام الله التي أخذ فيها القرى وأخذ فيها الظالمين. من أيام الله حين أخذ العتاة والمجرمون في زماننا هذا، وعشنا هذا الأخ ورأيناه، ورأينا وشاهدنا آيات الله سبحانه وتعالى حين أخذ مثلا حسني مبارك، أذي ما كان يؤمل أن يتمكن منه أحد ولا أن يزحزحه عن حبه في مصر، ولا كذلك معمر القذافي، ولا كذلك صدام حسين، ولا كذلك العتاة والظلمة والمجرمون حتى في اليمن. هذا من أيام الله، من أيام الله حين اشتكت عصا بني الأحمر في اليمن. هذا من آيات الله، إذ ما كان الناس يأملون أن يختلف شخصان، سواء آل الأحمر في حاشد وآل الأحمر في سنحان. هذا من آيات الله حين سعوا إلى توريث الحكم، وسعوا إلى ظلم الناس، وسعوا إلى الاستئثار بثروات الشعب اليمني وخيراته، وارتهان هذا الشعب القراري السعودي والأمريكي. هذا من أيام الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن هذا من أيام الله، فما معنى هذه الآية؟ هذا من أيام الله سبحانه وتعالى، من أيام الله ما حدث في ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. هذا من آيات الله أيضا. والتذكير بآيات الله يأتي في إطار قول الحق سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله ليس من باب التشفي ولا من باب التلبيس والتدليس واللبس على الناس وغش الناس والتغرير بالناس، إنما هو ذكر للوقائع والأحداث التي كانت وما جرى وكيف كان التحول وما صار إليه الناس. هذا من أيام الله، على الناس أن يستذكروا هذه الأيام. تذكرون ما كان قبل 21 من سبتمبر، تذكرون كيف كان قرار الشعب اليمني مرتهنا ومقيدا بأيدي السفير السعودي محمد سعيد آل جابر والسفير الأمريكي آنذاك ومن أتى بعده من السفراء الأمريكيين، حتى قال صادق الأحمر في لقاء معه في قناة سهيل نفسها: من يدير اليمن؟ قال: السفير الأمريكي. لا نكذب على أنفسنا، الذي يدير اليمن السفير الأمريكي. هذا هو الحاصل، الكل كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، بدءا برئاسة الجمهورية إلى الوزراء إلى رئاسة الوزراء إلى من دونهم، كلهم كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، وهو الذي يعين، وهو الذي يفصل، وهو الذي يحدد السياسات والتوجهات، وهو الذي يقرر، وهو الذي يقرر. حتى بلغ بهم التدخل إلى أن شروا وجمعوا السلاح اليمني من جميع الأسواق والقبائل من أجل أن يبقوا اليمن ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يقاوم أحدا. كل ذلك شاهدتموه وعاينتموه واطلعتم عليه، وما كان حديثا يفترى بل كان وقائعا شاهدها الناس وعلمها الناس وفهمها الناس، وحسوا بالمذلة والإهانة حين يأتي السفير الأمريكي ويأتي الضباط الذين كان يرجى منهم أن يكونوا أكثر حفاظا على سرية السلاح اليمني وعلى الحفاظ عليه وعلى المحافظة عليه. جمعوا السلاح وأتى السفير الأمري بنفسه ليشرف على تلف هذا السلاح وإزهاق هذا السلاح، دمروا السلاح. أتى عمار بن محمد عبد الله صالح ومن كان معه وجمعوا الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي، وأتلفوها، والتي فريت من أموال اليمن، من عرق جبين الشعب اليمني، من قوت الشعب اليمني، اشتروها من أجل الدفاع عن اليمن. أرادت أمريكا أن تتلف، فما كان لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وجمعوا السلاح وأتلفوا السلاح في قضية يندى لذكرها جبين الإنسانية للأسف الشديد. هذا هؤلاء من كان يرجى فيهم أن يكونوا الحفظ على الشعب اليمني وعلى عزة وكرامة الشعب اليمني وعلى صيانة القرار وسيادة الشعب اليمني، هكذا عاشوا مع الشعب اليمني وهم من أبناء جلدتنا. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بتلك الأيام التي حدثت إبان ما يسمى بعهد عبد رب منصور وما جرى فيها من أحداث، وتلك السلسلة الطويلة الطويلة الممتدة التي ما كانت لتقف لولا ثورة 21 من سبتمبر، حين استهدفوا الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية وقتلوهم واغتالوهم في أكثر من مكان وأكثر من شارع وأكثر من حي. تلك الانفجارات التي سواء استهدفت فيها المساجد
واستهدف فيها المصلون، وما فرقوا فيها بين محارب ومدني وسلمي، واستهدفوا الناس في الأرض، واستهدفوا الناس في ميدان السبعين، واستهدفوا الناس عند كلية الشرطة، واستهدفوا الناس في ميدان التحرير، واستهدفوا الناس في كل مكان. وسقطت الطائرات أكثر من 12 طائرة، ووعز سقوطها إلى مجهول، نسب سقوطها إلى مجهول. مجهول. من أسقط طائراتنا؟ من تسبب في إتلافها وإحرابها وسقوطها على رؤوس المدنيين؟ من فعل ذلك؟ كل ذلك نسب إلى المجهول، ولم تنسب إلى جان واحد ولا إلى مجرم واحد. قتل الناس بدم بارد، استبيحت دماء الناس وأعراض الناس، حتى إن منتسبي القوات المسلحة ومنتسبي قوات الأمن ما كانوا ليجرؤوا أن يلبسوا الزي الرسمية خوفا من أن يستهدفوا. وصل بهم الحال إلى أن وصل الخوف إلى من يرجى منهم أن يؤمنوا الناس، القوات العسكرية المسلحة وقوات الأمن. هذا من باب التذكير بأيام الله، ليعرف الناس مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله تعالى خلصهم من ربقة الاستعباد، ومن ربقة الوصاية، ومن ربقة الذلة والمهانة التي كان الناس يعانونها. ولا تنسوا ما كان الشعب اليمني مستهدفا به من الحرب الناعمة ودخول الأجانب وفتح المراقص والسيانم والملاهي وبيوت الدعارة وشبكات الدعارة والخمور والفجور والسفور، هذا كله كان حاصلا، لا ينسى ذلك أحد. لا تنسوا أبدا أنه كان يقام الحفل الفني الساهر بوجود وحضور كثير من وزراء الدولة ورئيس وزراء الدولة وربما رئيس الدولة، وترقص الراقصات والمغنيات وهن سافرات متبرجات أمامهم بعد أن استفتحوا هذا الحفل الفني الساهر كما قالوا بآيات من الذكر الحكيم. لا تنسوا كل ذلك، لا تنسوا ما كان اليمن عليه وما كان يرجى له وما كان يطبخ له وما كان يكاد له لولا أمن الله تعالى علينا، لولا أن هدانا الله، لولا أن نصرنا الله، لولا أن أعزنا الله، لولا أن أكرمنا الله. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. التذكير بآيات الله آية وعلامة تزيد الإنسان صبرا. وقال صبار ولم يقل صابر، صبار كثير الصبر، وكثرة الصبر تدل على كثرة المشكة والمغالبة والأحقاد والعداوات التي يتحملها الإنسان. لا شك أنه عندما حدثت ثورة 21 من سبتمبر، بينما قد كان الناس كلهم قد خرجوا إلى الساحات وعبروا بلسان واحد وتحركوا تحركا واحدا، لولا المؤامرات والدسائس، لولا الخيانات، لولا الظلم، لولا الجور. وكان الناس بعد العداوات قد اجتمعوا على وثيقة سميت بوثيقة السلم والشراكة، وقعها جميع الأطراف وجميع المكونات وجميع الأحزاب وجميع الشخصيات، ووصلوا إلى بر الأمان بشهادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة. لولا أن السعودية تدخلت ومنعت وفرضت قيودا على من كانت تمولهم عبر اللجنة الخاصة المعروفة لدى الجميع من الأموال التي كانت تضخها، وشنت حربها على اليمن. وكان اليمن قد اتفق أهله على وثيقة السلم والشراكة ووصلوا إلى بر الأمان، لكن السعودية رفضت بإعاز من أمريكا، ودخل الناس في معمعة جديدة وبحر من الدماء. حدثت ثورات، ثورة تونس وثورة مصر وثورات عدة في المنطقة. استطاعت أمريكا أن تلوي أعناق هذه الثورات وأن تستبدل العملاء بالعملاء من جديد. خرج الناس في ثوراتهم تلك من أجل لقمة العيش كما قالوا. قال قائلهم وهو منسي كما يقال شرارة الثورات في الدول العربية حين قال هرمنا. فحدثت ثورة تونس وحصل ما حصل في تونس، واستطاعوا أن يزيحوا زين العابدين ابن علي وهرب إلى السعودية أو إلى الإمارات على كل حال. لكن ما الذي حدث؟ جاءت حكومات تطالب بتسوية الرجال بالنساء في الحقوق والمواريث،
خلافا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبإزالة حكم القصاص وقطع يد السارق نزولا عند رغبة الاتحاد الأوروبي ودول الكفر والشرك. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. لم تكن هناك ثورة من أجل الله وإعلاء كلمة الله وتصحيح الناس وتثبيت أقدام الناس على منهج الله كما حصل في اليمن، كما حصل في اليمن. نعم حدثت ثورات، لكن من أجل إشباع البطن ولقمة العيش كما يقال، أما من أجل العزة والكرامة والحقوق والواجبات والقيم والأخلاق والدين والتقوى والاستقامة على منهج الله، ما كانت تلك الثورات تطالب بهذا الأمر على جهة الإطلاق. حدثت ثورة في مصر وتعتلى على الحكم الرئيس المصري الذي فيما بعد حبس، مرسي، محمد مرسي، الذي قال في قبل أن يعتلي الحكم في كلام له مثير يتحدث عن فلسطين وعن البلاد المقدسة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ما إن اعتلى الحكم واعتلى العرش وحكم في مصر حتى أرسل رسالة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب يتمنى فيها بدوام الصحة والعافية والأمن والاستقرار لإسرائيل. هكذا ما كانوا صادقين مع الله، ما كانوا صادقين مع مبادئهم وشعاراتهم وجهادهم وخروجهم وثوراتهم. إلا أن الشعب اليمني كان استثناء من تلك الثورات، ولأنه كان استثناء من تلك الثورات وأنه كان مع الله شنت عليه الحروب. لم تشن حرب على مصر ولا على تونس ولا على سوريا ولا على غيرها، لما كانوا في صف الباطل، لما كانوا مع أعداء الله، لكن الشعب اليمني حين كان مع الله شنت عليه الحرب في 2015. ثم حدث ما حدث من تلك المجازر والمآسي النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأننا مع الله. لكن ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ مع الثبات والصمود والاستعانة بالله والثقة بالله وعدم التنازل مع وجود القيادة ووجود الشعب اليمني المؤمن الذي قال النبي في حقه الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية، والذي قال في حقه إني لأجد نفس الرحمن من هاهنا وأشار إليكم، شنت الحرب وحوصر الشعب واعتدي عليه وسب وأهين وألصقت بحقه التهم التي لا أساس لها من الصحة ولا واقع لها على جهة الإطلاق، ومنها ما يسمى باستهداف مكة، تلك الأكذوبة التي كانت قبل 10 سنوات ها هي الآن تكرر. لماذا؟ لأنهم عجزوا ولأنهم فشلوا رغم تحالفاتهم، رغم عتادهم وعدتهم، رغم كثرة رجالهم ومالهم وإعلامهم، رغم كثرة الإسناد من الدول، رغم الإدانات المتكررة. لكن ما الذي حدث؟ هذا كله عباد الله من أيام الله، هذا كله من أيام الله. لتعرف أن ما جرى لم يكن ليجري ولم يكن ليحصل على الشعب اليمني من قوة وثبات وسؤدد ونصر لولا الله، لولا عناية الله، لولا توفيق الله، لولا تثبيت الله. أنتم شاهدتم كيف أن الشعب اليمني بتوفيق الله استطاع أن يصمد، استطاع أن يصمد. حاكوا المؤامرات، كذبوا، غشوا، خدعوا، مكروا، دسوا، نكثوا، فعلوا كل الأفاعي. أذكركم وهذا أيضا من باب التذكير بأيام الله، حين خرج السيد حسين رضوان الله تعالى عليه ما كان مراده إلا أن يهدي الناس وأن يحذر الناس من مغبة وخضورة السياسة الأمريكية وماذا تريد بالوطن العربي والإسلامي، ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر وأحداث برجي التجارة العالميين في نيويورك وما الذي جرى من مكائد ودسائس. شنت عليه الحرب من أبناء اليمن، الشعار يهدف إلى الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. ما خاطب ولا وجه لبلد عربي ولا لإسلامي ولا لمذهب ولا لطائفة ولا لحزب إسلامي، وجه لأولئك، لكنهم استطاعوا أن يحركوا أياديهم من أبناء الإسلام والمسلمين ليضربوا بعضهم ببعض. لا تنسوا تلك التهم والأباطيل، وهم قلة قلة يعدون بالأصابع في مرات. ما الذي حدث؟ هذه آية من آيات الله يا عباد الله، هذه آية من آيات الله. قالوا إنه ادعى النبوة، ادعى المهدوية، ادعى كان يستخدم السحر والشعوذة، قالوا إنهم استخدموا المخدرات، قالوا إنهم كانوا يستخدمون المتعة
الجبل، سمعنا هذا في التلفزيون في قناة اليمن الفضائية، شاهدنا ذلك حين استأجروا الكاذبات الرخيصات يشهدن بهذه الشهادة، شهادة الزور، شاهدناهم وهم يقولون السلام عليك يا سيدي حسين، السلام عليك يا سيدي حسين، وما فعل أحد من ذلك. لكن هذا من باب الافتراء، من باب الكذب، من باب الخداع، من باب الغش. ما الذي حدث؟ هل أغناهم هذا الفعل شيئا؟ هل نفعهم شيئا؟ لم يعرفوا سنة الله، لم يعرفوا سنة الله في الذين خلوا، لم يعرفوا أن الله تعالى قد قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه كنا عليه، أو ثلاث هن رواجع على أهلهن، البغي والنفس والمكر. وتلا على الأولى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أيما إنسان يبغي على إنسان، بغى الأخ على أخيه هذا قوي وأخوه ضعيف، بغى عليه، مكر عليه، خدعه، غشة، دلس عليه، زور الفصول، زور البصائر، زور الأضرار، لديه أولاد كثيرون، هجم على المال، فعل ما يحلو له، هؤلاء لا يكتب لهم، لا يكتب لهم الدوام عما قريب، سنة سنتين ثلاث سنوات، وإذا بالله سبحانه وتعالى قد أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإذا بهم يمدون أيديهم لمسألة الناس بعد أن أكبرهم الله بعد غنى وأذلهم الله بعد عزة. هذه سنة الله عباد الله. هذا البغي كان من شخص لشخص، أو جماعة لجماعة، أو حزب لحزب، أو أمة لأمة، أو شعب لشعب، لا بد أن تجري سنة الله تعالى على الباغي. قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر بإذن الله سبحانه وتعالى. تلا عليه قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والثاني هو النكث، قال تعالى وتلا عليه قوله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يدخل الناس في عهد ووثيقة اتفاق السلم والشراكة على سبيل المثال، وقع الناس، اجتمع الناس، اتفق الناس، لكن بعد ذلك نكثوا هذا العهد. قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. يا أيها الناس من نكث فإنما ينكث على نفسه. والثالث هو المكر، وتلا عليه قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا من المكح، إنما يتهموننا بأننا نستهدف مكة، ما بيننا وبين مكة، نحن نتوجه إلى مكة يوميا خمس مرات نصلي فضلا عن النوافل. قبلتنا، هل نتوجه إلى قبلتنا؟ هل نستهدف قبلتنا؟ هل نؤذي قبلتنا؟ هل نمد أيدينا بسوء إلى قبلتنا؟ القبلة التي نعتقد أن الله تعالى قد جعلها قبلة للعالمين وأمرنا بالتوجه إليها، وأنها بيت الله الحرام في أرضه، وأنها قوام للعالمين. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله على كل شيء، وأن الله بكل شيء عليم. هذه القبلة التي نعزها وأرواحنا فداء لها، من باب المكر والدس والخديعة ينسبون إلينا أننا نستهدفها، حاشا لله. أرواحنا لها الفداء، دماؤنا لها الفداء، أموالنا لها الفداء،

نعم الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى يستفيد من هذه العبرة إن كان محسنا ثبت على إحسانه وحمد الله تعالى وشكره عليه، وإن كان مسيئا رجع عن إساءته واستغفر الله تعالى وأناب إليه. هذه فائدة العبرة، لأن في الدنيا في دار ممر، وليست الدنيا دار مقر. أما قريب نحن راحلون وإلى الله سبحانه وتعالى صائرون، وبالتالي فليس الإنسان مجال على جهة الإطلاق إلا أن يستقيم مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأنه إذا مات سيقول رب ارجعوه، رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركته. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلكي لا نصل إلى هذه الحال المحرجة والتي لا مجال فيها للندم ولا للبكاء ولا للعويل، حتى لو بكينا دما والعياذ بالله من هذا اليوم، يوم الذلة والمهانة والحسرة والندامة، علينا أن نستقيم مع الله سبحانه وتعالى وأن نأخذ العبرة. لست في مقام التجييش والانحياز المذهبي ولا الطائفي ولا الحزبي، أنا أحرم الحزبية وأرى أنها سببا، أرى أنها سبب من أسباب الدمار والخلاف والفرقة والوحشة وما يحل بالمسلمين من ويلات ومحن، سببها الخلاف لا شك في ذلك. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. علينا أن نعتبر وأن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن لا نسري بآذاننا إلى داعي حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى طائفية ولا إلى مناطقية. علينا أن نكون عباد الله، أن ننظر ما أراد الله تعالى في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن نستقيم على منهج الله كأمة واحدة دون عناوين خارجية، دون لافتات أخرى غير لافتة القرآن الكريم، اللافتة التي جاء بها الله سبحانه وتعالى وأنزلها على قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون أمة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ديننا وفي دنيانا، أن نكون مع الله. اليوم هناك مؤامرات جديدة، وللأسف الشديد لم يستفد النظام السعودي ولا غيره من الأنظمة المتعاملة والحليفة معه مما جرى من 2015 إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا كنا ضعفاء آنذاك، قوانا الله، نصرنا الله، أعزنا الله، أفشل الله تعالى كل مؤامراته. وإلا ما تظنون بتحالف قوامه 18 دولة ومن ورائه أمريكا وإسرائيل ودول الغرب، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا وجه أحمد عسيري وهو يقرع بين الحين والآخر وهو يتحدث كناطق رسمي للعدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني وماذا جرى، وقال سواء استهدفنا ودمرنا والقدرات الصاروخية والدفاعات الجوية 98% لم يبقى إلا 2%، وفعلنا وصنعنا وتركنا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ما الذي آلت إليه الأمور يا عباد الله؟ إن لم تكن هذه آية من آيات الله، إن لم تكن هذه آية من آيات الله، فما هي الآيات؟ ما هي العبر؟ ما هي المثلات؟ إذا لم نستفد، إذا بقينا فقط نحدث أنفسنا، هناك مؤامرات، هناك دسائس، هناك خيانات. من الذي يخون؟ على الإنسان أن يراجع نفسه، أن يراجع حساباته ليرى أين موضع قدمه، هل هو مع الله أم مع أعداء الله. اليوم يقاتلون مع أعداء الله تحت راية أعداء الله، تحت مظلة الراية الأمريكية والإسرائيلية. حين دخل المؤمنون والمجاهدون الساحل الغربي شاهدوا ما شاهدوا، شاهدوا شاهدوا من العتاد الحربي الذي جيء به من إسرائيل من تل أبيب، شاهدوا عجائب وغرائب. كان الساحل الغربي في يد الإسرائيل.

بذاته أكثر من 70 إلى 80 إلى 90 ألف مقاتل مع العتاد والعدة والأجهزة والسيارات المدرعة والتجهيزات والسلاح وناقلات الجند مع التغذية الحربية الجوية مع والله ما كانت هذه لتحدث لولا عناية الله، لولا نصر الله، لولا توفيق الله. شاء من شاء وأبى من أبى. فقط علينا ألا نغتر وألا نعجب بأنفسنا وأن ننسب النصر كل النصر من أوله إلى آخره إلى الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر من عند الله. نحمدك اللهم ونشكرك ونتوب إليك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معنى أن الذي لا يستفيد بآيات الله إلا من كان صبارا كثير الصبر على الشدائد والمحن وكثير الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من النعم. فعلينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله وعلينا أن نصمم ونجدد عزيمتنا مع الله وأن نكون أكثر حضورا في الجهاد في سبيل الله. قال السيد القائد حفظه الله وهو يلوم بعض الأنظمة التي تندد الشعب اليمني أنها استهدفت مكة المكرمة، قال اصبروا الأيام دوارة، الأيام دوارة، حقيقة الأيام دوارة. وعما قريب فيعض الكثير من الناس بنان الندى. المهم أن قضيتنا عادلة صادقة مع الله، لا نبغي في الأرض، لا نطلب العلو في الأرض، لا نريد علوا في الأرض، لا نريد من أحد حمدا ولا ثناء ولا شكورا. فمطالب بسيطة جدا جدا جدا، وعلى الناس أن يصغوا إليها، رفع اليد الوصاية عن الشعب اليمني وكف أو إنهاء الحصار عن الشعب اليمني وترك الشعب اليمني ليستفيد من خيراته. حتى ما ضالبنا باسترداد الأراضي التي وقع عليها علي عبد الله صالح من نجران وجيزان وعسير، ما ضالبنا، فقط رفع يد الوصاية عن الشعب اليمني. تكبروا علينا، تجبروا علينا، منعونا من السفر، منعونا من الخيرات، جوعونا، أذلونا، أرادوا أن يهينونا. الله موجود والأحرار موجودون والثوار موجودون وأصحاب العزة والكرامة موجودون، ولا بد أن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون بإذن الله سبحانه وتعالى. اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احضروا الفعاليات، احضروا التجمعات فيما يعزز موقف الصمود والوحدة والثبات بوجه أعداء الله، ومنها الوقفات بعد صلاة الجمعة هنا في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. علينا أن نحضر، علينا أن نشارك، علينا أن ننفق في سبيل الله، أن نشارك في صناعة النصر النصر الإلهي من الله سبحانه وتعالى، أن نكون حريصين كل الحرص على أن نكون من أولياء الله وأن نكون من جند الله وأن نكون من حزب الله، فإن حزب الله هم المفلحون. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب السعضاع المضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فلذة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رازق المساكين، يا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك واعل كلمتك واعز جندك واخذل اعداءك اعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك اسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين اجمعين، وادخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك اينما كانوا بحفظك، وايدهم بتاييدك، وامدهم بملائكه من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك اسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنه مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكه المعتدين، وخيب امال الظالمين، واحبط اعمالهم يا رب العالمين. وارنا في امريكا واسرائيل وال سعود وال نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب امالهم واحبط اعمالهم وادحر حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وانا شئت يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن سائر المسلمين شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخيرنا يا رحمن. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وايد به الدين، واقم به شريعه سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من

الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق FM.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: القمر. القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد. يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا. يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384 ألف كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردات القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
6: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
5: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
6: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
5: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره. وقوله تعالى:
6: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
5: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله صورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
7: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك، أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. فإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟

السماء بينهم.

وإذا تتلى عليهم

سنة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

بعد الصدق الذي كانوا

الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال ويبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 124 من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 64 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما شأن والحكمة والغرض والهدف من إرسال الله للرسل. قال: مبشرين ومنذرين، أرسل الله الرسل من الذين ذكر أسماءهم في الآيات التي سبقت هذه الآية، ومن لم يذكر أسماءهم على وجه التحديد، هؤلاء جميعا الهدف والحكمة الإلهية من إرسالهم مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن آمن واتقى، ومنذرين للمجرمين، منذرين لهم من نار جهنم. إذن هنا الله يريد من عباده أن يكونوا من أهل الجنة، فجعل الأنبياء يبشرونهم بالجنة وما عد الله فيها من النعيم المقيم، ومحذرين ومنذرين لهم بأن لا يسلكوا طريق الشيطان، طريق نار جهنم، لأنهم إذا سلكوها سيكون هناك مقرهم ومأواهم ودار إقامتهم في الحياة الأخرى في نار جهنم والعياذ بالله. هذه المسألة، التبشير والتنذير، المبشرين ومنذرين، أو التبشير التبشير والإنذار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة حتى لا يأتي يوم القيامة فيقول قائل من البشر: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، حتى لا يقول هذا القول وتنقطع حجتهم أمام الله، ولا يكون لهم أي مبرر ولا عذر مقبول. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، فما بقي لهم حجة بعد الرسل أبدا. إذا لم يكن الله أرسل رسلا، ربما جاء قائل منهم يقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، لم تركتنا يا الله من الرسل، تركتنا من المنبهات، تركتنا من ينبهنا من غفلتنا، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لتنقطع هذه الأعذار وهذه الحجج التي قد يحتج بها قائل من البشر أو محتج من البشر. وكان الله عزيزا حكيما، الله كان ولا يزال غالبا لا ينال، هنا عزيز غالبا لا ينال، حكيما، فقد عامل عباده بالحكمة في التقديم إليهم بإرسال الرسل، مع أنه غني تعالى، الله تعالى غني عنهم، كما عاملهم بالعزة حيث لم يترككم هملا، فهو القادر يعني يترككم هملا يفسدون ويظلمون من دون جزاء، ولا يميز بين المطيع والعاصي، بل الله قادر على أن يعاقبهم ويعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وبتكذيبهم للرسل والكفر بالله سبحانه وتعالى، وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجحودهم بالقرآن وما أنزل الله فيه من الآيات. الله قادر على أن يعاجلهم على هذه العقوبات في الحياة الدنيا، لكن الله اختار بمشيئته وحكمته أن يؤخر ويؤجل العقوبة إلى دار العقوبة في الحياة الأخرى، دار العقوبة الدائمة المستمرة. أما الدنيا وإن عاقب الله فيها فهي عقوبات منقطعة منتهية بانتهاء الدنيا، أما العقوبات الأخروية هي دائمة مستمرة مستقرة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لكن الله هنا استدراك من ذكر تكذيب المكذبين من أهل الكتاب في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فهنا الله يشهد عليهم بما أنزل إليك وهو القرآن وسائر الوحي، يشهد به أنه منه، أنزله إليك، فما بالهم لا يؤمنون به إذا كانوا يزعمون أنهم يريدون كتابا ينزل عليهم من السماء. فهذا كتاب الله القرآن قد أنزل من عند الله وأنزله الله عليك يا محمد وإليك، أنزله بعلمه وهو عالم به، والملائكة كذلك يشهدون أن الله أنزله من عنده كما أنزل سائر الكتب السماوية، وأنه من الله أنزله عليك، وكفى بالله شهيدا، لأن قوله الحق ولا يجوز عليه الكذب، كفى به شهيدا لأنه غني لا يحتاج إلى الكذب، وعالم أنه غني، وقد تبين أن الله قد شهد به بكونه معجزا لم يأتوا بسورة من مثله، وكفى بالله شهيدا، الله خير الشاهدين، وإن جحدوا وكذبوا فيكفينا شهادة الله ويكفي احتجاج الله وحجج الله عليهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن هنا يصدر الله الآية بحرف التوكيد إن، هنا السامعين والسامعات من الذين لا شأن لهم باللغة العربية ولم يكن لهم معرفة باللغة العربية لطبيعة تربيتهم وأنهم لم يسلكوا طريق التعليم، هنا إن دائما معناها التوكيد، توكيد ما يأتي بعدها من الكلام وما يحمل من المعاني، فإن هنا توكيد يؤكد الله بأن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مؤكدا أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا بكفرهم وصدهم عن سبيل الله، لأنهم جمعوا بين معصيتين، كفر بالله وفي نفس الوقت معصية أخرى، يصدون غيرهم، يكفرونهم في نفوسهم بالله ويسعون إلى صد، إلى المنع، منع غيرهم عن الاهتداء بهدي الله والسلوك في طريق الله. إذن هنا المعنى أعرضوا، وهنا الصد، صدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الله بأن ضللوا عليهم وأغووهم، فقد هنا فقد ضلوا بمعصيتهم بعصيانهم بالكفر وعصيانهم بالصد عن سبيل الله، قد ضلوا عن طريق الصواب والحق وغووا. وهذا الغواية والضلال ليس غواية بسيطة ولا شأنها بسيط، بل ضلال بعيد، ضلالا بعيدا صاروا في متاهة من الطريق، لا يهتدون لصواب ولا إلى حق، وصار بينهم وبين الحق وبين طريق الحق مسافات بعيدة شاسعة، فهذا هو الضلال البعيد. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هنا توكيد آخر بأن الذين كفروا واستمروا على كفرهم وظلمهم لأنفسهم بالكفر لم يكن الله، أو ظلمهم بالصد عن سبيل الله والتكذيب لرسول الله، لم يكن الله وهم يغفر لهم، وهم لا زالوا باقين على الكفر والظلم والتكذيب لرسول الله، لم يكن الله ليغفر لهم، هذا نفي مؤكد، لم، نفي مؤكد لا يمكن أن يحصل خلافه، يفيد أنه لا يليق بعظمة الله. إذا كان شأن هذا الكافر الظالم الاستمرار على كفره وظلمه فإنه لا يليق بعظمة الله، ولا ينبغي لله أن يغفر له، مع أن الله قادر ولا ينقص، إذا غفر للكافر والصاد عن سبيل الله الله قادر على أن يفعل ذلك ولا ينقص شيئا في ملكه، في ملكه، لكن حكمته الإلهية تقتضي، لا تقتضي ذلك، حكمته الحكمة، هذا ليس من شأن الحكيم، ليس من شأن الحكيم أن يحسن إلى المسيء، ليس من شأن الحكيم أن يغري المسيء بالإحسان إليه للاستمرار على إساءته، لكن من شأن الحكيم إذا اعتذر وتاب وأناب المسيء، من شأن الحكيم أن يعفو ويصفح، من شأن الحكيم أن يعفو ويصفح، لكن ليس من شأن الحكيم أن يعفو على من هو لا زال مستمر في الإساءة، لا زال مستمر في المعصية. هنا إغراء، العفو عنه وتجاوز عنه مع استمراره هو إغراء بالقبيح، وهذا قبيح، الإغراء بالقبيح قبيح وغير حسن في الحجج المرتكزة في العقول السوية الذي خلق الله البشر عليها. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، هنا لوجوبه، لأنه خذلهم وتركهم، فليس من شأن الله وحكمته وهم ضالون أن يمدهم بالهداية الزائدة التي لا يمد بها إلا عباده المؤمنين، وهذا معنى ولا يهديهم طريقا، لا يؤثر، أي لا يأتي من جهة قلوبهم فيقصرهم ويلجئهم ويجبرهم على الهدى إجبارا، ليس من شأن حكمة الله، هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحكمة العامة اقتضت أن يخلق البشر في هذه الحياة مختارين لا يخرجهم عن الهدى الحقيقي بالجبر والإلجاء، وهو قادر على فعل ذلك، لأن الحكمة العامة من خلق البشر في هذه الحياة أن يكونوا مختارين غير ملجئين، وإلا لو أراد الله إلجاء البشر لجعلهم أمة واحدة على الإيمان وعلى العبادة للرحمن، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ما أراد الله سبحانه وتعالى. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، أي ليغفر ولا ليهديهم طريقا، طريق الصلاح وطريق الرشاد، إلا طريق جهنم فيتركهم وشأنهم يسلكونها لا يمنعهم عن سلوكها ما داموا قد اختاروا طريق جهنم فهي شأنهم، فذلك شأنهم واختيارهم، الله سبحانه وتعالى لا يمنعهم عن سلوك طريق جهنم بل هم فيها خالدين أبد الآبدين. وهنا هي مشاكلة لفظية وقد بيناها في أكثر من موضع، وهو أسلوب عربي وجاء القرآن بالأساليب العربية التي نزل القرآن بها. خالدين هنا الخلود مستمر، وحينما يقول خالدين الخلود كاف في إفادة الاستمرار والدوام، وحين يقول الله أبدا هنا تأكيد على أنه لا يمكن أن ينقطع هذا الخلود بل هو مستمر إلى الأبد الآبدين. وكان ذلك على الله يسيرا، كان تخليد الله للعصاة المجرمين في جهنم أبدا على الله يسير، لأنه غني عنهم لا ينقص في ملكه شيء بسبب تعذيبهم، ولا يتعبه ولا يرهقه ولا مشقة على الله ولا عناء في تعذيبهم. إذن هنا اليسير هو ضد العسير، كل شيء في هذا الكون يسير ليس له وزن في قدرة الله وليس له تأثير على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى لو خلق مثل هذا الكون آلاف المرات فإنه سيكون كخلقه لهذا الكون مرة واحدة، لا يتعبه كثرة الخلق ولا يعجزه ولا يرهقه، لأن الله يتعالى عن هذه الصفات، هذه صفات المخلوقين. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين، ينادي عباده المؤمنين يا أيها الناس، ينادي جميع الناس الذين يريد منهم أن يكونوا عبادا له كما أراد الله. يا أيها الناس دعوة عامة للناس من أهل الكتاب ومن غيرهم من العرب والعجم، قد جاءكم الرسول فما بالكم لا تتبعوا ما فيه صلاحكم، ما قد انتهى إليكم الرسول المرسل إليكم، جاءكم بالحق الذي أرسل به وأمر بإبلاغكم به، فآمنوا، آمنوا استجيبوا لهذا الداعي، فآمنوا خيرا لكم، لأن في الإيمان نجاتكم من النار وسعادتكم في الآخرة أبدا، فذلك خير لكم من الدنيا وما فيها. وإن تكفروا، إذا اخترتم الكفر فهذا شأنكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، كفركم لا ينقص من ملك الله شيء، الله له ما في السماوات وما في والأرض، الله ملك السماوات والأرض، بيده ملك السماوات والأرض، وكان الله، أما أنتم فقليل في جملة ما في السماوات والأرض، لا شأن لكم ولا وزن لكم عند في هذا الكون الواسع الفسيح في السماوات والأرض، وكان الله عليما بكفر من كفر، وهو بكل شيء أيضا عليم وبكل شيء محيط حكيما، فلا بد أن يجزي من كفر ولا يتركهم هكذا هملا. قال العلامة الشرفي في تفسير الآية السابقة، قال وفيها وجهان، الأول المراد أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها، فحق كل عاقل أن يكون منقادا لأوامره ونواهيه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. الوجه الثاني أنهم إن كفروا فإن لله ما في سماواته وأرضه من أصناف مخلوقاته من يوحده ويعبده ويتقيه من الملائكة والثقلين، وكان ذلك غنيا عن خلقه، وكان الله غنيا عن خلقه وعبادتهم ومستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه، وإن لم يحمده أحد، الله يستحق الحمد والثناء والشكر والتعظيم والإجلال ولو لم يحصل من أحد، وإن لم يحمده أحد، لأن حمد الحامدين هو لمصلحة نفوسهم وشكر الشاكرين هو لمصلحة الشاكرين وليس لمنفعة ولا مصلحة تعود على الله، لأن الله يتعالى عن المنافع. قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، قال هذان وجهان، والذي ذكرت قبله وجهان، قال في هذه السورة في هذه الآية وجهان، وقد ذكر الله قبله وجهان، فاجتمع هنا فهي أربع معان أفادها قول الله تعالى فإن لله ما في السماوات والأرض، وقد تكررت في هذه السورة، تكرر هذه الجملة كثيرا، لله ما في السماوات والأرض، تكرر مرات. قال هنا لإفادتها الفوائد المتعددة المناسبة للسياقات المختلفة، تأتي في سياقات مختلفة. صحيح أن الجملة واحدة، لله ما في السماوات والأرض، لكن تأتي في سياقات مختلفة ومتعددة، فتأتي لتناسب ما في السياق الذي جاءت فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هنا يخاطب الله على سبيل النداء ويناديهم، يشد أذهانهم وأسماعهم إليه لأن يسمعوا ما يتلى عليهم: يا أهل الكتاب انتبهوا والتفتوا، لا تغلوا في دينكم، لا يحصل منكم الغلو في الدين. والغلو هنا هو تجاوز الحد الصحيح في الدين، هناك حدود وشرائع شرعها، فتجاوزها وإن زعم زاعم أنه عبارة عن متعبد لله سبحانه وتعالى فهو نوع من البدعة. هنا الغلو في الدين يسمى ابتداع وغلو، لأن الباعث عليه رغبة، وإن كان باعث عليه رغبة أصلها وبذرتها دينية، لكنها غير موافقة لدين الله، غير موافقة لتعاليم الله، غير موافقة لشرع الله. الله يريد من عباده أن يتعبدوه على الوجه الذي يريد، على الوجه الذي علمهم أن يتعبدوه به، وليس على طريقة تهواها نفوسهم وتوجهاتهم ورغباتهم. فاليهود غلوا في أنفسهم، فتجاوزوا نعمة الله عليهم بتفضيلهم على العالمين بما اختصهم به، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباء الله، فضلهم على العالمين لحكمة، وهو يريد منهم أن يرتفعوا بهذا التفضيل، يرتفعوا في الطاعة والعبادة والخضوع والتذلل والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولكن لقلة عقولهم حملهم ذلك على الغلو في أنفسهم، فقالوا نحن أبناء الله وأحباء، وحملهم ما جعل لهم الله سبحانه وتعالى من الآيات التي منها فلق البحر وإغراق عدوهم ومجاوزتهم لذلك الخطر الداهم، زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، هذا غلو في الدين. وزعمهم وقولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هذا غلو في الدين، وكأنهم هم كما زعموا أبناء الله وأحباءه، وأنهم الأمة التي ينبغي أن تقدسها بقية الأمم، هذا غلو في الدين. وأيضا تعظيمهم مثلا لعزير، تعظيمهم لعزير زيادة على ما يريد الله حتى جعله ابن الله، حين قالوا عزير ابن الله، هذا غلو في الدين. ومثل ذلك فعل النصارى من أهل الكتاب حين زعموا أن المسيح ابن الله، واتخذوا عيسى إلها من دون الله على اختلاف عقائدهم، وزعموا أيضا أن الله أن الإله ثلاثة أقانيم، أن المسيح وهم من يقول أنه ثلاثة أقنوم أب وأقنوم ابن وأقنوم روح القدس، هذه مصطلحات لديهم لدى النصارى، فمجموع الثلاثة بزعمهم الله سبحانه وتعالى تجزأ على هذه الثلاثة الأجزاء، هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا غلو وإفراط في الغلو في المعتقدات. الله لا يجوز عليه أن يكون له ابن، ولا يجوز عليه أن يكون له والد ولا ولد، ولذلك قال تعالى: لم يلد ولم يولد، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن هنا أيها الإخوة والأخوات، الغلو في الدين كما نهى الله أهل الكتاب عن الوقوع فيه، فهو كذلك نهي بطريق الأولى عن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقعوا في شيء من هذا الغلو، ألا يقعوا في شيء من هذا الغلو لنبي الله محمد، في نبي الله محمد، ولا في أهل بيته، ولا في أحد من البشر، مهما كمل ومهما صلح ومهما استقام ومهما بلغت درجاته في الإيمان والاستقامة والإخلاص، لا ينبغي لهم أن يغالوا فيه ولا أن يعطوه شيئا مما يخص الله ويختص الله ويخص الله سبحانه وتعالى نفسه به من الصفات، من صفات العظمة والكمال، أو ادعاء مثلا العصمة لأحد غير الأنبياء أو غير الخمسة أهل الكتاب، هذا غلو في الدين. إذا ادعى مدع لأحد من البشر ممن دلت النصوص الصريحة على عصمتهم وأنهم على الطاعة بصورة دائمة ومستمرة ولا يحصل منهم معصية، لا يمكن. قد يحصل أحيانا من البشر من يكون على هذه الحال، لا يعصي الله في شيء ولا يتعمد معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي لإنسان مسلم أن يزعم أن إنسانا ويقطع بإنسان صالح أنه معصوب، ويتمحل الحجج والأدلة. هذا لا ينبغي، لا ينبغي أبدا، لأنه لا يطلع الإنسان إلا على ظاهر البشر، وله أن يحكم بظاهره أنه من أهل الإيمان والصلاح، لكن لا يحق له أن يحكم له بالعصمة قطعا، وأنه لا يقع منه خطأ ولا يقع منه زلل ولا يقع منه صغيرة ولا كبيرة. هذا لا ينبغي ولا يصح لبشر بعد الأنبياء وبعد الخمسة أهل الكساء سلام الله عليهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وسنستكمل معكم بإذن الله تعالى، ونستمر معكم في هذا البرنامج في حلقة جديدة بإذن الله. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله.

يخفف ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من

قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومستني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 6. تكرر العدد 6 في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام 6 الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1,000,000,000 من السنوات والأعوام. ثم إنه كثيراً ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 مرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلاً يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر: ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي؟ بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من

مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين. ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك. كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، والسبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول: أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء. يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته بأحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة
أو في ظرف غسير وغير ذلك.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن تعجب فعجبهم قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعنابهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صدق الله العظيم. وقفنا عند قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفسرنا ذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني ما تقدم ذكره من الدلائل والبراهين على وجود الله وعلى أن الله هو الخالق، ما تقدم دليل كاف وفيه آيات واضحة وعلامات بينات لكن لقوم يعقلون، أما غير العاقلين فلا، كما قال تعالى في موضع آخر: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كثير من الناس يشاهدون آيات الله ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها، وقلة من الناس هم الذين يستفيدون مما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني كثير من الآيات الدالة على وجود الله يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله لقوم يعقلون، يعني يفهموا الآية ويحفظها ويعقلها، يعني يعض عليها بالنواجذ، يمسكها كدليل واضح على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يتسرب إلى قلبه شك. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. معنى الآية أنه بعد أن سرد الآيات البينات على وجود الله من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. بعد أن شاهد الإنسان كل هذه الآيات الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه الذي أوجد هذه الأشياء كلها قادر على أن يوجد غيرها وعلى أن يحيي الموتى من جديد، فمن العجيب أن يرى الإنسان كل هذه الدلائل ثم يقول: أإذا مثنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجائب. قال: فإن كان من شيء يمكن أن تعجب منه يا محمد فعجب قولهم أإذا مثنا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فعجب قولهم، هذا عجب مبتدأ وقولهم هو الخبر، وقوله أإذا كنا ترابا مقول القول. ويصح أن يكون عجب خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخرا. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذه المشكلة والمعضلة التي دائما ما تعتري الإنسان في إنكار البعث واليوم الآخر، لذلك قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا: ما بش لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا بآخرة، هناك دنيا نعيش فيها نرتاح فيها نتلذذ فيها لا نضيعش العمر. وبعض الناس هكذا في حق التغارب حقها في الفيسبوك ولا ذا: لا تضيعوش عمركم، ارتاحوا اشربوا خمر تناولوا اسبقوا كلوا حرام مش مشكلة، تمام؟ لأنه ما عادش مؤمن باليوم الآخر، أنكر وجود الآخرة والجنة والنار، ما عاد يعمل لها حساب في حساب، ما مكو ماشي. ما الذي حملك على إنكار ذلك؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه. هذا يوم القيامة يعض بنان الندم، يبكي دم على أنه قل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كم استهزى بالناس، استهزى بالمصلين، استهزى بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضحك عليهم لأنه تلذذ.
أجي لما ركلا أجي لما ركب هذه أجي لترى ضالي ونسأل عن نعيم هذا كله ورجع في الآخر يقول يا الله يا الله. لكن كذي توبة نجاة توبة نجاة ما هذه توبة توبة نصوح لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سلامة ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهم استعجبوا أن يبعثوا من جديد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما؟ أين كنت قبل 100 سنة؟ نحن موجودون الآن في المسجد، أين كنا قبل 100 سنة؟ في عالم الغيب، الله أعلم، ما في عدم. ثم أوجدنا الحق سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد النشأة الأولى قادر على إيجادها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعل كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما أنشأ النشأة الأخرى كذلك تخرجوا مثلما أنشأناكم بالمرة الأولى ننشئكم بالمرة المه. أتى الله تعالى بهذه الأجيال بأكثر من مقام هو يعالج مسألة العقيدة باليوم الآخر بالبعث والنشور بالحساب والعقاب. كثير من الناس أنكروا البعث والنشور كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. يعني أنكروا البعث والنشور. عالج الله تعالى هذه القضية بأكثر من طريق بأكثر من دليل بأكثر من أسلوب كما قال تعالى ونفسر الآيات. فسر الله تعالى في هذا الأمر منها مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إذا كنتم في ريب في شك من البعث فإنا خلقناكم من ما فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة وهذا ما يشاهده الناس اليوم. العلم الحديث كشف الدراسات العلمية البحثية كشفت أن ابن آدم عناصره كلها مركبة من التراب أزلاً كالحديد الفوسفات البوتاسيوم ما نقول الرصاص النحاس كل العناصر الموجودة في التربة مكونة فيما كما بدأنا كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة جو حللوا هذا الجسم الجسم تحلل يعود إلى أصله يعود إلى الأصول حقها الطبيعية هذه المعادن الذي خلق منها. وعندما يشكو الإنسان مرضا ما في بدنه أو وجعا ما هو لوجود قصور في معدن ما من المعادن يعني ما غذش من خلال الطعام الذي يتناوله الأطعمة ويسموها هذا اللي يسموها الفوائد الأطعمة الفيتامينات هي موجودة في الأطعمة وهي أصلا من أصل التربة نفسها وهذا الفيتامين يعزز الحاجة والمادة التي يحتاجها الإنسان في جسمه مثلا في الركب مثلا في الظهر مثلا في النظر مثلا في السمع. سبحان الله سبحان الله عندما يأتي الإنسان يعني كل أجزائه يعني مستوفية لحقها من هذه المعادن يبقى صحيحا عندما يقل هذا المعدن أو هذا الفيتامين أو يحس بوجع هنا يحس بنفس هنا يحس لأنه من التراب من التراب هذا طبيعة الإنسان من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث حد التريب بعد ربع إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم حولنا هذا التراب إلى نطفة. الكل يعرفنا معنى النطفة سواء مثل النخامة هذا الذي خرج منها بنو آدم هذا الشخص السوي القوي الضوي لا إله إلا الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة بعد النطفة ترجع علقة علقة تيكل دبعها اللحم الدم ثم يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة الوصلها اللحمة العلقة هي الوصلها الدم عالو دم بعدها تكون ترجع قطعة لحم
وهذه قطعة اللحم يبدأ فيها الرسم البياني تشكيل صورة الإنسان، عيون حواجب أذان أنف فم يده إلى آخره، رسم بياني صورة مصغرة، يكبر يكبر يكبر إلى أن تعدد البصر اليد لحالها واليد الثاني لحالها والرجل لحالها، يبدأ الحبل السري الذي بينه وبين أمه الذي يتناول منها الماء الغذاء الذي، كيف هذا؟ كيف صنع هذا؟ من أوجد هذا؟ هكذا من نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وراء هذا، وراء هذا الصنع المتقن صانع متقن وهو الله سبحانه وتعالى. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني منها ما هو مخلق ومنها ما يرجع الصدق. طيب تقول المرس سقطت أو اسقطت، لذلك الوصفها اللحم الذي ما أديش الباري بخروجها ولدا حيا، ترجع تفسد ساعة ماء الفشنك ساعة رصاصة الفشنك تمام. قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، تسعة الأشهرين، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا دليل على أن الله الذي أنشأ ابن آدم على هذا النحو من لا شيء، من لا شيء، قادر على إعادة نشأته مرة واثنتين وثلاثا وأربعا كيفما شاء جل جلاله وعظم شأنه. هذا الدليل الأول. قال في نفس السياق في سورة الحج هكذا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على البعث والنشور، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل سواء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج بهيج ماء، هذا في سورة قاف، وأنبتت في كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الذي قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هل عينا هل عجزنا في خلق؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ولقد علمتم النشأة. الآن نحن في المسجد، هذا ضف عمرها الظاهر سنتين ثلاثة أربعة خمس، وهذا أصغر منه وهذا أكبر، أكبر واحد فينا خلوا في ستين سبعين ثمانين تسعين سنة مئة سنة، هذا كم خلق الله من قبل وكم سيخلق فيما بعد. نحن عرفنا كيف جاء الوليد، كيف عرفنا ابنك الذي جاء لك كيف جاء، ما هو الذي صنعت فيه أنت، يعني لذة قضيتها مع زوجتك والباري قضى وقلت ما أراك سبحانه وتعالى، وخرج هذا الخلق السوي الضوي على هذا النحو سواء، وله قيمته وله مكانته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر وزرناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا بنو آدم كرم الله. إن أحسن هذا الإنسان السوي القوي، إن أحسن جازاه الله جنة عرضها السماوات والأرض مع الخلود الأبدي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك ملك اليوم الإنسان في الدنيا حرف حتى له ملك، ما هو كملك الآخرة، لأن ملك الآخرة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لقيد شبر في الجنة خير من الدنيا ما فيها. لماذا؟ لأن ما في الجنة باقي. قال القائل لو كانت الجنة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يبنى لكان ما يبقى خير مما يبنى، طبعا لأن ذلك باقي إلى ما لا نهاية، بينما الدنيا ستبنى على كل حال، فالدنيا ثانية وسريعة الزوال وشيكة الانتقال. فالإنسان لا ينبغي له أن يكفر بالله ولا يجوز له أن يكفر بالله، إنما يخسر في الحقيقة، إنما يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، سيخسر الجنة، سيخسر جنة عرضها السماوات والأرض. قال وإن تعجب فعجب قولهم، أي هذا ما يدعو إلى العجب أنهم يشاهدون هذه الأدلة أجرام السماوية. قال الله في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا
لا إله إلا الله كيف خرج؟ إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما أراد سبحانه وتعالى. فكيف يتعجب الإنسان من قدرة الله على النشأة الآخرة، على النشأة الآخرة، على البعث والنشور يوم القيامة؟ كيف ينكر وهو يعلم أن وجوده من لا شيء؟ فالذي أوجده من لا شيء قادر على إيجاده مرة أخرى جل جلاله وعظم شأنه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العزيز الحكيم، ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذه العقيدة التي تتسرب إلى عامة الناس ولا سيما النساء والشباب الذين لا علاقة لهم بالقرآن، يعني من الأميين سواء، تتسرب أحيانا يعني تسمع بعض النساء يقول عيشة فلان ولا شيء ما بيش، هو غريب يقول العلماء هكذا غريب يفجعونها بس ولا ما بيش لا جن ولا نا. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، وقد وردت بعضها بالألفاظ من بعض الناس، وردت من بعض الناس، وهذا مما يتسرب إلى قلوب الناس إذا بهم قد خسروا الدنيا والآخرة، على ذلك هو الخسران المبين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد من البعث ولا بد من النشور، يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغسابا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الحساب والعقاب يوم القيامة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يتعجب احنا بعد هذا في خلق جديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، قاف القرآن المجيد، فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. سواء نفس الشيء يعني بتحجبوا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. ما حملهم على إنكار البعث والنشور إلا كفرهم بالله ابتداء، هم كافرون بالله تعالى ابتداء. وأولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا ما يحكي الله تعالى عنهم عن حالهم يوم القيامة. الأغلال جمع غل ضم الغين، الغل هو الحقد الذي في قلب الإنسان بالكسر على الغين، والغل هو القيد سواء، والمراد بالأغلال القيود التي توضع عليهم من يعني من رقابهم إلى أيديهم إلى أرجلهم، كما يساب من يحكم عليه بالسجن ويقيد سواء أو بالإعدام، ويبين من حلقه إلى أيديه إلى مه إلى يديه إلى رجليه، والعياذ بالله، نسأل الله اللطف والسلام. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا بها. لاحظوا يا إخواني، عندما واحد يتعرض لأشعة الشمس 10 دقائق بدأ يحس بحماها كذا ولا شيء بتفي، ولو إن شاء الله شبرن هكذا نص متر يشتيما يلصق عرضه الذي يخفف من شدة الحر الذي تصيب، شدة حر الشمس الذي تصيبه سواء، يدور للفاية يدور للظل يدور للظل. والله بيقول تحاك عن هؤلاء وظلم من يحموه وظلم من يحموه، هذا بالنسبة للكفار والذي أنكروا البعث والنشور، يبحث عن ظل. ما بالكم بنار، النار برجل، النار من تحته والنار من فوقه ومن يمينه ومن شماله سواء، النار محيط به من كل الجهات، أين يذهب؟ لا شك أنه سيبحث عن مخرج، يبحث عن مخرج، في مخرج مخارج الحواب فالنار يحاول يسعك ما قد أخرج، وإذا به يدفوها الملائكة، الملائكة الغلاب الشداد يرجعوا إلى قعر جهنم من جديد. ورد في الحديث عن صاحب الأمانة الذي يؤتمن بأمانة فيخون الأمانة، هذا الرواية عن ابن مسعود لعله رواه عنه البياجي،
أنه يؤتى يوم القيامة يسأل عن الأمانة التي تحملها فلم يقوم بواجب الأمانة. الأمانة ما أكثرها، يقول لا مثلا التركة حق القصار، ولا حق يعني مات أبوه وأخوتي عادوا صغار وتولى التركة، ولا في وظيفة، ولا حاكم، ولا أمين منطقة بيكتب البصائر، ولا متأكد الأمانة ما حملك الأمانة بمعنى الكلمة. يوم القيامة ولا واحد يؤمن بمال ولا بجنبي ولا ببصائر ولا من هذا الأشياء، ودي ينكر ما بيش عندي ما دا وإلى آخر. ما أكثر الناس اللي بيحبوا الدنيا وينكروا الحقائق من أجل الدنيا والعياذ بالله. هذا الرجل يأتي يوم القيامة يسأل عن الأمانة فيقول يا ربي إني يعني أين هي، فيشار إليه أنها في دار جهنم، يعني يقول تلك أمانتك التي ضيعتها اذهب فأتي بها. فينزل إلى دار جهنم يأتي بالأمانة، ثم يصعد حتى إذا كان على شفاعة يخرج من النار فتسقط تلك الأمانة من تعود إلى جهنم، فيؤمر من جديد أن يعود به لحملها من جديد، وعلى هذا النحو إلى ما لا نهاية له. خلود قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم صدقتم الرسل، لو أنكم اتبعتم الرسل، لو أنكم صدقتم القرآن الكريم، لو أنكم صليتم، لو أنكم زكيتم، لو أنكم أديتم الأمانة، لو أنكم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. لكن بكاء وعويل، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنما حملك على إنكار الأمانة وحملك على الخيانة وتكذيبك باليوم الآخر، ولو كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر ما كذبت ولا كنت أمانة ولا أكلت مالا حراما ولا سواء أسأت إلى والديك ولا قطعت رحما ولا كنت مع أعداء الله الذين يقاتلون الإسلام والمسلمين أبدا، لأنك مؤمن تريد الجنة وترجو من الله النجاة من النار. هذا حال المؤمن يسعى دائما للجنة والنجاة ما من النار، وما هكذا فعل من يسأل الجنة ويرجو النجاة من النار وهو يكذب ويغش ويخدع ويحلف اليمين الفاجرة وينازع بالباطل. هذا دليل على أنه ليس مؤمنا حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويستعجلونك، قيل في الحديث الكريم أنه لو قيل للكافر أو للذي في النار إنك ستبقى في النار بعدد الحصى الموجودة في الدنيا، كم حصى في الدنيا؟ كم حصى في الدنيا؟ لا فرح، لأنه في الأخير ما سيكون لها نهاية، لا فرح. لكن ولو قيل لصاحب الجنة ستبقى فيها بعدد حصى الجنة تحزن، لكن يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا، بين الحياة والموت في عذاب في عذاب في عذاب. اللهم أجرنا من عذابك يا رب، اللهم أجرنا من عذابك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك يعني من باب التحدي، هيا لم صادق ربنا أين عذاب هذا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. هذا معنى يستعجلون ربنا، عجل لنا قطنا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا يعني نصيبنا من العذاب، ربنا هذا العذاب، هذا لم صادق ربنا هذا العذاب. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لقضي بينهم سواء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال في موضع آخر قال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب، هذا من الاستعجال وإئتنا. قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج، هو استعجل العذاب. فكثير من الناس من لأنه مكذب بالله وباليوم الآخر يقول إذا صادق أيها النبي أو من يدعو إلى الإسلام
فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فهم يستعجلونك، وهذا مما يدعو أيضا إلى الاستعجاب والاستغراب، لأن الإنسان صاحب الفطنة والعاقل بداية لا يستعجل العذاب، إنما يقول دعني أفكر، أو يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ما يسأل هذا، يسأل الله العافية. لكن هؤلاء عاجلوا فاستعجلوا عذابهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويستعجلونك بالسيئات، والمراد بالسيئات يعني العقوبة سواء أو العذاب، قبل الحسنة قبل العافية، بدل ما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية سألوها العذاب، وهذا خطأ. عندما قال القائل منهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ورغبنا إليه وفهمنا وجعلنا من المحبين له، وقال ما فأنظر علينا حجارة من السماء يوتنا بعذابنا. هذا لا يقول به عاقل، هؤلاء الحمقى والجهلاء. لذلك حق الإنسان أن يستغرق من حال هؤلاء الذين يستعجلون العذاب. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، ما أنهم شاهدوا ما فيه كفاية بالعظة والعبرة مما جرى على الأمم السابقة، أحيانا على الأمم السابقة وأحيانا على الأمم التي بين يديه. شاهدنا كيف مثلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، والإنسان يشاهد العظات والعبر والمثلات أمام عينه. بعض الناس كان في غنى وسعة من المال ما شاء الله، ولكنه بطر في ماله وأشر، ولم يحمد الله تعالى، شرب الخمر وسرد في الطريق أو جاء سرد أرض الطريق، ما دفع المال حقه الفلوس، احتاج بيت يصرع المقع الأول والثاني، لذو بيعطل تعطل، انتقل ما في بطن هذا إلى ما في باطن هذا إلى ملك فلان، سواء عن طريق البيت والأول والثاني، لو ما يكمل الفصل حقه وبعدين يرجع الفصل حق أخواته للم، لأنه قسار بتيلم الطريق، بعد في الأخير يقتل يترك ويدخل في محل كبير في ورطة بعد بليس خطوات الشيطان، سواء خطوات الشيطان. المقصود أنه كان في نعمة لم يراعي هذه النعمة ولم يحمد الله تعالى على هذه النعمة، صار على هذا النحو. هذا عظة أو ليست عظة؟ هذا عبرة أو لا؟ هذا واحد فقط في الدنيا من العقوبة التي أصابت لنا الناس. مثلا علمنا عن الكوارث اللي يسموها طبيعية، وهي من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أرسلها الله تعالى تخويفا، الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الأوبئة، القحط، الجفاف، سواء الأوبئة التي تصيب النباتات، كل ذلك بأمر الله وإرادة الله من باب الابتلاء والامتحان والعقوبة أحيانا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند من؟ من عند أنفسكم، ما يصيب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. فالله تعالى يرسل العقوبة على مستوى الفرد، يجيب مكنها نخيط ولا ويجي للشلل وعوج، ولا يمكنها ويجي للمرض كلا، وإذا قدوا مصفر سواء قد السموم ملان جسده، أين المخطابك وأين العنترية هذه؟ فالإنسان لابد أن يتواضع لله وأن يحمد الله وأن يسأل الله تعالى العافية على كل حال. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. كان نبينا يدعو بهذا الدعاء. عندما سألت عائشة ما أفضل دعاء في ليلة القدر، قال ماذا تقول؟ قالت أقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. وجاء رجل آخر قال حولها ندندل، هذا الذي نفتي، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، العفو عن الذنوب والعافية فيما بقي من عمري، في بدني وفي مالي وفي أهلي وفي ديني وفي عقلي إلى أن ألقى. هذه دعوة عظيمة شاملة. فهي الإنسان يستعجل. كان الله وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات جمع مثلة، والمثلة هي العقوبة والعظة والعبرة التي شاهدها الناس. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا قضي على آخر مه. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم أربع، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم
شاهدنا وعلمنا مما جرى لقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم والأقوام السابقة كل ذلك كتاب الله. ذكر الله كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سواء هذه عباد وعبر كبيرة جليلة، فعلى الإنسان أن يتقي الله حتى لا يأخذه ما أخذ سنة الله بالذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ما هذا الناس بيشكوا فلا أو ما بيشكوا التبات ما هو الحالة. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، هذا كلام الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين الأنهار مثلا السابقة اللي كانت في صنعاء وحول صنعاء في القرى والضواحي صنعاء؟ أين تلك الأنهار؟ وأين تلك العيون والغيوم؟ وأين تلك الأشجار والتمر والد؟ الناس غيروا نواياهم، ما عاد يذكروا الله إلا قليلا، ولا شيء زكاة منعوها، ولا شيء وقف أكلوه، ولا شيء حق أرحام مكالف منعوها، واستخدموها في معصية الله. ما يعني الله تعالى عنده وعده، الله سبحانه سواء قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا زال النبي منذرا وهاد إلى قيام الساعة بما خلفه لنا من حديه من تراثه من قوله من فعله من تركه من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها أصبحت حجة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار قوله وفعله وتركه حجة على ما على الناس جميعا، لأنه لا يقول إلا حق ولا يفعل إلا ما هو صواب وجائز، ولكل ولا يترك إلا ما هو حرام أو مكروه، ولكل قوم هاد. جاء في الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ابن كثير واستنكرها، وهي روايات كثيرة في كتب التفسير وكتب الحديث، أنا المنذر وأنت يا علي وكبرت على منكبي وأنت الهادي. أنا نعم الإمام علي هادي في وقته، سمعته هادي وفيما خلفه من تراب، وكل إمام حق وكل عالم وكل من أمر بالمعروف ومن هادي يهدي الناس، ولكل قوم من هاد. يعني كأنه لا تخلو الأرض من حجة لله سبحانه وتعالى على بني آدم، يعني لا يقول ما بش نبي، ما في وقتنا ما بش نبي، ده العلماء ورثة المه الأنبياء والناس يتبعون كلام العلماء، فالعالم بين هذين الناس كعلماء بني إسرائيل عندما كانوا يبعثون إلى أقوامهم، والحجة بالغة. وهؤلاء العلماء يسمون من هدى يهدون الناس، يهدون الناس ويهدون بالحق. قال إنما أنت منذر، أي لست مخاطبا بالإتيان بالمعجزات ولا باختراقها، هذا الأمر ليس عليك. ولكل قوم هات، قالت على وأما ثمود فهديناهم، يعني بصالح عليه السلام، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، لكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز دينك واخذل أعداءك أعداء الدين، واكسر شوكة المعتدين أمريكا وإسرائيل، وعجل بزوالهم يا رب العالمين، وانطفنا فيما يرد من مقادير، واختمنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر دولنا ونجنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: ذهب الله يا
4: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس جديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بين الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبديك يا يمن.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه، لو بايج الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه، ما بنفرط في كتاب الله، ما بنفرط في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقف. وأيضا ما ستخسر

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه، أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. هنا تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
4: وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 15 من ربيع الآخر 1448 الموافق 26 من سبتمبر 2026. البداية من صحيفة الثورة ونقرأ ما جاء في عناوينها وفي عناوين صفحتها الأولى. الرئيس المشاط في كلمة له بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. الأبناء البررة لثورة 26 من سبتمبر هم المرابطون في الخنادق. اليمن مستمر في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه. أيضا مما جاء في كلمته قال المشاط: القوى التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين تحاربنا اليوم لذات الهدف. إعادة فتح الخط الرابط بين الحديدة وتعز بعد إغلاق دام 11 عاما. قيادات الثورة أو الدولة يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر. العدوان أو العدو السعودي استهدف 4 محافظات ب 14 غارة وصاروخ خلال 24 ساعة. كمين جديد يستهدف ميليشيات الاحتلال في شبوة. طرد تحشيدات العدو من جبل نمان بالوازعية. وقفات بالعاصمة والمحافظات مباركة للانتصارات واحتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر. إيران تؤكد استعدادها لسيناريوهات الحرب والسلام. بزشكيان: سنرد بحسم على أي هجوم. في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة مستمعينا وفتنا بهذه العناوين التي جاءت في الصفحة الأخيرة: حفل كرنفالي ومهرجان كشفي شبابي بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء لإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر. ننتقل إلى موقع المسيرة نت. الرئيس المشاط: اليمن ثابت على مواقفه في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه وقضايا أمته. مصدر عسكري: طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الخارجية الإيرانية: يمكن إعادة فتح هرمز إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد الأمريكي. بزشكيان: إيران متمسكة بالتكنولوجيا النووية السلمية ولا تسعى لإنتاج سلاح نووي. الشيخ الكعبي يقول: سيادة العراق لا تنسجم مع الخضوع لقرار الهيمنة الأمريكية ولا يمكن القبول به. محافظ الحديدة في لقاء خاص: تحرير مديريات الساحل الغربي أعاد الحياة لأبنائها بعد سنوات من الظلم والحرمان والاستهداف الممنهج. وزير الدفاع ورئيس الأركان: استمرار التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابل بردع غير مسبوق يضرب مراكز صناعة قرار العدو. رابطة علماء اليمن لمفتي النظام السعودي وعلماء السوء: قولوا كلمة حق على منكرات آل سعود إن كنتم مؤمنين. ننتقل مستمعينا من المسيرة نت إلى موقع الميادين نت. ولائي وهو الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق يقول: لا يليق بالعراق المشاركة بحصار إيران، ويدعو لرفض إملاءات واشنطن. عبد المهدي للميادين طبعا وهو رئيس الوزراء العراقي الأسبق يقول: مشروع السيد نصر الله ربح، ونرفض أن تجرنا واشنطن لمعاداة إيران. حرس الثورة الإيرانية يقولون أو يقول: لن نتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروطنا السبعة. المشاط: السعودية تحارب إرادة اليمني لإعادة البلاد للتبعية، وردنا على عدوانها يجسد السيادة. السيد حسن نصر الله خارج حدود لبنان، كيف قرأه أحرار العالم؟ إلى هنا وصلنا مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الصحافة. دقائق من الآن وسنكون معكم بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم.
5: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخر للعد واحذر رومه النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقي الله في حقه.

0: تسديد وهجوم وابن سعود البادي يظلم يا ابن سعود البادي يظلم وسيأتيك الرد الأعظم وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. سنكون مستمعينا الأكارم خلالها من الآن حتى قرابة 10 من عمر هذا الصباح معكم في مناقشة ومتابعة أبرز القضايا والأحداث والمستجدات. أيضا سنكون معكم على الهواء مباشرة لمناقشة مضامين خطاب الرئيس المشاط بالأمس، وكذلك البيان المشترك لرئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، وما حمله من مضامين ومن رسائل من يعني مهمة الوقوف عندها مليا. هي مواكبة وهي تتحدث عن رسائل واضحة بلسان اليمن، كل اليمن، للعدو السعودي الذي يمعن في إبقاء اليمن في دائرة التبعية. ونحن نتحدث عن يعني مناسبات وطنية، ونتحدث عن يعني في ذكرى مناسبات ونعيشها، وسبتمبر كله مناسبات. أيضا نتحدث في ظل استمرار العدوان واستمرار الحصار واستمرار بالمقابل ردا على ذلك العمليات في العمق السعودي. فعموما أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

مستمعين الكرام، مع الساعات الأولى لهذا اليوم، هذا اليوم المبارك، المبارك بما صدر فيه من عمليات وما صدر فيه من انتصارات، ستسمعون تفاصيلها ربما خلال الساعات القادمة. العقول والأنظار كانت كلها شاخصة نحو الميدان، نحو العمق السعودي. هناك يسجل أبناء اليمن التاريخ، ويسجلون في التاريخ انتصارات نوعية، انتصارات يعني إنجاز التعبير أن نقول عليها بماء من ذهب حقيقة. ونحن نواجه هذا العدو السعودي المجرم المتغطرس الذي ينفذ الإملاءات الصهيونية بحذافرها في اليمن. لذلك بطولات جديدة، انتصارات كبرى نعيشها اليوم في مواجهة، أو صدرها اليمنيون في مواجهة العدوان والحصار، العدوان الغاشم الذي أمعن فيه النظام السعودي وسعى من خلاله لإركاع هذا الشعب العظيم، لكن لم يزد اليمنيين ذلك إلا إيمانا بحقهم وإصرارا على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم وعن سيادتهم وعن كرامتهم. اليوم نفتح أثيرنا المباشر معكم مستمعينا الأكارم، وصدى الانتصارات تتردد أو يتردد في كل أصقاع العالم، مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام كلها تحدثت وتتحدث عن انتصارات نفذها اليمنيون، نفذها الجيش اليمني، نفذتها القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي. ضربات نوعية، ضربات مسددة، ولله الحمد طالت أكثر من مكان وأكثر من هدف في العمق السعودي. تابعنا ما جاء في وسائل إعلام سعودية عن سماع دوي انفجار في الرياض عند منتصف هذا الليل وقبل وقبيل الفجر. الضربات كما يبدو وكما تشير أيضا، كما تشير الدلائل، كثير من الدلائل تشير إلى أنها توسعت على امتداد المناطق السعودية في العمق السعودي، وذلك جاء تطبيقا للوعد الذي وعده وما توعدنا به العدو السعودي من عمليات تستهدف العمق. نعم، تحدث الإعلام السعودي عن إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر. كذلك الإعلام السعودي تحدث عن هجوم بالمسيرات باتجاه العاصمة الرياض، هذا كان فجرا في فجر هذا اليوم. المصادر ذاتها تحدثت عن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة السعودية الرياض دون إنذار، بينما مواقع تتبع حركة الطيران أفادت باضطراب حركة الطيران فوق منطقة الرياض، وأن ذلك استمر لأكثر من نصف ساعة فيما ظلت طائرات عالقة في الأجواء لم تستطع الهبوط. هذا كله في فجر هذا اليوم. أيضا الإعلام السعودي ذاته تحدث عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه خميس مشيط وبأكثر من عملية، كما يبدو هي مباركة ومسددة بحمد الله. إذن نحن اليوم نفتتح هذا اليوم العظيم بعظمة هذه الانتصارات وعظمة الدروس البالغة، يعني بالغة التعبير والدلالة، دروس اليمن واليمنيين بحق أو في الرد على العدو السعودي المتغطرس، العدو الجبان الذي يمعن في استمرار العدوان. هذه كانت لمحة مختصرة، ولقيناها على ما تم تداوله على مستوى وسائل الإعلام السعودية ذاتها. نحن ننقل الخبر إلى حد الآن عن ما جاء في وسائل الإعلام السعودية. لم يأتي بعد البيان اليمني الذي يفصل هذه العمليات في بيان، ربما نحن أمام بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها العميد يحيى سريع.

إذن وكما طالعنا وطالعتنا وسائل إعلام سعودية أفادت أنه من العاصمة من الرياض التي سمع في أرجائها دوي انفجارات تلاطم أصدأها دون حتى أن تسعفهم صفارات الإنذار. كذلك أفادت بأن انفجارات وضربات مسددة كانت في جيزان وفي أبها وفي خميس مشيد وأضيئت سماءها وأرضها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كانت طائرات وصواريخ يمنية، طائرات جابت أجواءهم ووصلت إلى أهدافها ولله الحمد بدقة متناهية. حركة الطيران كما يبدو شلت في سماء الرياض لأكثر من نصف ساعة، وطائرات ظلت عالقة في الأجواء لا تجد هبوطا أو مهبطا آمنا نتيجة استمرار العمليات اليمنية، وهي يعني رسالة يمنية وعملية يمنية صدرتها القوات المسلحة اليمنية، القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. هي رسالة تقول بلسان يمني فصيح مبين: من يزرع العدوان والحصار، من يمعن في حصار أبناء اليمن، لن يجد ولن يحصد في عمقه إلا مثل هذه العمليات وأثرها. هذه العمليات المتواصلة مستمعينا الأكارم، هذه الضربات الموجعة في العمق السعودي، هي تأتي ضمن مسار استراتيجي متصاعد وثابت يفرض معادلة واحدة: الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد. نحن حينما نقول للعدو أنه حينما يمعن في غية وفي ظنه وفي عدوانه فإن الرد سيأتيه عاجلا غير آجل. القوات المسلحة اليمنية وعلى لسان العميد يحيى سريع يحصي يوميا الغارات الإجرامية وأماكن انطلاق هذه المقاتلات السعودية التي هي بتوجيه أمريكي، نحصيها ونؤكد بذلك أنها لن تمر دون رد. هذا هو الرد. العدو لا يمر يوم، يعني لا يمر يوم دون أن يرتكب جرائم ومجازر، لذلك يأتيه الرد حتما. بالمناسبة صباح اليوم عند الساعة 5:30 العدو السعودي استهدف جسر الدليل بمديرية المخادر في محافظة إب، وهذه واحدة من أو ما يؤكد نهج العدو السعودي في استمرار غيه وفي حصاره على أبناء الشعب اليمني. لكننا نؤكد أنه كلما ارتكب الجرائم، كلما أمعنا، كلما هرب إلى الأمام، كلما واجهناه بمثل هذه العمليات الساحقة، بهذه العمليات النوعية. والعمليات نحن لا نتحدث عن عملية أو نستخدم فيها طائرة واحدة، طائرتين، ثلاث طائرات، أو صاروخ باليستي أو مجنع. نحن نتحدث عن عمليات مركزة، عمليات مركبة في ذات الوقت، ويستخدم فيها عدد كبير من الطائرات ومن الصواريخ البالستية. ولا الزمن الذي نستخدم فيه من طائرة، طائرتين، ثلاث طائرات. اليوم نحن بحمد الله لدينا القدرة الكبيرة لأن نضرب في العملية الواحدة، ونستخدم أكثر من صاروخ، دفعة ومجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي كما تشير وتؤكد الأحداث أنها تصل إلى أهدافها وتحقق الهدف بدقة متناهية. هذا ما تخبرنا به صور أو ما يوثقه أبناء تلك المناطق، وهو غيض من فيض كما يقال. إذن نحمد الله ونشكره أن جعلنا نستفتح هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم بعظمة الله وبعظمة الانتصارات اليمنية، بعظمة العمليات اليمنية، أن نستقبله بهذه الانتصارات وبهذه العمليات. ونحن ننتظر ونترقب تفاصيل هذه العمليات التي يعني ستأتي على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري.

0: هذه الفترة، ومن ثم ننتقل بعدها إلى مواضيع ومحاور هذه الفترة، بداية بكنوز الهداية.
1: كنوز الهداية.
0: يقول الإمام علي لابنه الحسن في وصيته التي هي وصية لنا جميعا: واعلم يا بني أن رزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأتي أتاك. وقال أيضا: ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفا عند الغنى، إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن كنت جازعا على ما تلفت أو تفلت من يديك وإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. يقول السيد القائد في تعقيبه على الجزئية الأولى من هذه الوصية، يقول: الرزق من أهم ما يركز عليه الإنسان، لأن الذي يربطه بالرزق هو حياته ومعيشته وقوته ومختلف متطلبات حياته، ولذلك هو من أكبر الهموم لدى الإنسان، هم أو هم الرزق، وهو يركز على مسألة الرزق. قال: أول ما ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار في مسألة الرزق هو إيماننا بالله سبحانه وتعالى أنه الرزاق ذو القوة المتين، أنه الغني الحميد، أنه الذي بيده خزائن السماوات والأرض، أنه الذي قال عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، كما جاء في سورة هود. فلذلك يقول السيد: نتجه نحو الله سبحانه وتعالى بآمالنا، برجائنا، بسؤالنا، بطلبتنا، ثم نتحرك لطلب الرزق أخذا بالأسباب وفق تعليماته سبحانه وتعالى، نتحرك ونحن متوكلون عليه، راجون له، آملون في فضله، نسعى لفضله للحصول على فضله، على نعمته، ثم نعي ما قد أنعم به علينا وتحدث به عن النعم علينا في هذه الحياة من أصول النعم وفروعها، ونسعى للأخذ بالأسباب والوسائل المشروعة دون أن نتجاوزها إلى الحرام، دون أن نستخدم الأساليب المحرمة والوسائل المحرمة والطرق المحرمة، أو أن نتجر في المحرمات، نتجنب الحرام بكله في عينه وفي وسائله، في كل ما يصل بنا إليه نتجه على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى من منطلق النية الصالحة لتحصيل الرزق الحلال، لتحصيل ما يكون عونا لنا في أمر ديننا ودنيانا، لأننا أمة لديها أو لدينا مسؤوليات كثيرة ترتبط بالجانب المالي، مسؤولية الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الخير، الإنفاق في سبل الخير، أشياء كثيرة يدخل في إطار أمورنا الدينية لكنه متعلق بالجانب المالي. ثم أيضا نسعى لأسباب الخير، أسباب البركة، أسباب السعة التي يمن الله بها علينا، مع القناعة، مع الرضا بما يتحصل، بما يتوفر، مع الموازنة في اهتماماتنا، ألا يتحول كل الاهتمام نحو ذلك. لا يزال لدينا اهتمامات، مسؤوليات كبيرة، لا يزال تطلعنا كمؤمنين وأملنا الكبير كمؤمنين في طموحاتنا المادية ورغبتنا المادية والحياة الهنيئة والسعادة التامة فيما وعد الله به في مستقبلنا الآتي، حتما المستقبل الأبدي العظيم وهو الآخرة، لأن حياتنا في هذه الدنيا هي حياة مؤقتة، ولذلك لا يتجه كل اهتمامنا نحو ما نحصل عليه فيها، لها أن نجعل منها أيضا مزرعة للآخرة.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومرحبا بكم في فقرة صحة وعافية. نتوقف اليوم عند عضو قد لا نلتفت إليه إلا عندما يرسل لنا إشاراته المزعجة، وهو القولون. القولون هو جزء من الجهاز الهضمي، له دور في امتصاص الماء والأملاح، ولذلك سؤال كيف يمكننا الحفاظ على صحة القولون. أولا ونذكرها بشكل سريع، الألياف هو الألياف صديق مهم لجهازنا الهضمي. الألياف تتواجد في الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات والمكسرات، هي تساهم في زيادة محتوى الألياف في النظام الغذائي وتساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشكلة الإمساك. لكن إذا كنت لا تتناول الألياف بكميات كافية فلا يعني ترفع كميتها بشكل مفاجئ، فزيادتها تدريجيا مع شرب السوائل بشكل كاف قد تكون أريح للجهاز الهضمي. ثانيا الماء، قلة السوائل قد تساهم في زيادة صعوبة من تعمق المشكلة أكثر، سواء في القولون أو في بقية الأنواع أو في بقية أعضاء الجسم. لذلك من المهم جدا أن يحرص الإنسان على أن يشرب الماء بانتظام، وخاصة احنا الآن مقدمين ربما بعد أيام أو شهر ربما على مع فصل الصيف أو الشتاء، مع فصل الشتاء بيقل طلب الإنسان أو حاجة الإنسان وشعوره للماء، يعني ويشعر بالعطش. فلذلك من المهم، ومع ذلك حتى وإن لم تشعروا بالعطش من المهم أن تشربوا بشكل دائم. أيضا الحركة، الجلوس لساعات طويلة لا يخدم صحة الجسم بشكل عام، والنشاط البدني المنتظم كالمشي وغيره من الأنشطة المناسبة جزء يعني يفترض أن يكون جزء من نمط الحياة الصحي، وذلك يساعد في وظيفة تحسين أو في تحسين وظيفة الأمعاء. نصيحة أيضا أخرى، لا تكثر من الأطعمة المصنعة. الإكثار من اللحوم المصنعة ربما البعض يشتري من السوبر ماركتات، أو الأطعمة شديدة التصنيع، الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو الملح أو السكر، ذلك لا ينسجم مع نمط غذائي صحي، والأفضل أن يكون أساس غذائنا أطعمة أقرب إلى صورتها الطبيعية. يعني أن أكثر كما ذكرنا من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. أيضا من المهم أن الإنسان يستمع إلى جسمه ولا يهمل الأعراض المستمرة. إذا شعر هناك شيء غير طبيعي يجب عليه أن يعني يفحص، يستشير أيضا الدكتور. هذه نصائح عامة حاولنا تقديمها مستمعينا في هذه الفقرة الصحية من صحة وعافية.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى ارتكبها العدو السعودي في مثل هذا اليوم، العدو السعودي والأمريكي في 26 سبتمبر خلال 9 أعوام من العدوان، شهداء وجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية بغاراته الإجرامية. في ذلك التاريخ في مثل هذا اليوم وصل العدوان السعودي الأمريكي خلال العامين في تحديدا 2016 و2017 وصل ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء في محافظة صعدة بسلسلة من الغارات الوحشية استهدفت منازلهم ومزارعهم وأطرقهم وكل ما يمثل الحياة بالصلة. النتائج كانت كالتالي: في مثل هذا اليوم في 26 سبتمبر 2016 5 شهداء وجرحى ونفوق المواشي بغارات العدوان على منزل مواطن في مديرية رازح. في مثل هذا اليوم أيضا 2017 7 شهداء وجرحى كانوا جلهم من الأطفال والنساء من البدو الرحل في غارات العدوان على مديرية الحشوة في ذات المحافظة. 26 طبعا نقول هنا فقط ما جاء على لسان إحدى الجريحات من فوق سرير المستشفى، تقول بعيون دامعة وصوت تملأه الغصة والبكاء، قالت: جاء الطيران وضرب خيامنا، عدد من الأسر ضربتهم وهم تحت الأشجار قبل صلاة الفجر وإحنا نائمين، كلنا ما معنا شيء، لا سيارة ولا أموال ولا سلاح، وكل ما يعني كل ما نملك مواشي نرعيهن في الأرض، وأين ما توفر الماء والمرعى حلينا بالخيام. هذه شهادة إحدى الناجيات، إحدى يعني البدويات الجريحة. 26 سبتمبر 2017 أيضا عدد من الجرحى في غارات العدوان على الطريق العام في رازح في ذات المحافظة بصعدة. في نفس اليوم في نفس المحافظة استهدفت غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي الطريق العام بمنطقة بني معين في مديرية رازح، ما أسفر عن عدد من الجرحى وتدمير سيارة وتضرر مزارع وممتلكات المواطنين المجاورة وإعاقة حركة السير ونقل البضائع وإسعاف الجرحى والمرضى وتجديد الحصار، وذلك ضاعف من معاناة أهالي المناطق المجاورة. وهذه جريمة حرب استهدفت الأعيان المدنية والبنى التحتية وعطلت الحياة اليومية. نحن نذكر هذه الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي الذي لا زال مستمر في ومنغل في عدوانه وفي حصاره، نذكرها لنؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون رد، ونحن مستمرون لقطع اليد التي تمتد للأرض اليمنية والإنسان اليمني.
2: ربنا حامي وحارس ومن ضار

0: مختارات أدبية.
1: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، لهفة شوق تطحن كل شامة تمحي آثاره. بابا والمكرمن فيها ذرة كبرياء يبكر، فد الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، وذي ماشي معاه بندقة نفر حتى بزقاره، وبانوصل متال السم ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه، واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر، وتداور على العالم كما الايام دواره. ووضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرها والبر، ونستكفي وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسر اسراره. اذا ما موفي الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا دوم لا قالوا لها تحضرها، فما تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبكب وناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبات عبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر، تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفذ صبرها ولا صراره. رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نصر، لو بايضربوا بالفينه طياره. اذا قالوا نشرنا الجايده والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبق فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: ودانت مرحبا.
2: هو برنامج ومشروع رئيسنا الشهيد، وهو نفسه البرنامج والمشروع الذي سيستمر إن شاء الله.

0: شعلة الكفاح المسلح الوقادة التي أشعلها أبناء اليمن عقب ثورة 14 من أكتوبر ابتداء من الريف إلى الحضر وانطلاقا من أبسط فلاح حتى طبقات النخب وبأقل الإمكانات وبأعز التضحيات تحقق به الانتصار الكبير بجلاء الاستعمار البريطاني رغم الفارق الكبير في الإمكانات والقدرات إلا أن التصميم والإرادة والقضية العادلة والمحقة قد انتصرت بسواعد أبنائها على أكبر جيش في العالم في ذلك الوقت.
1: طيب أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، كما هو معروف اليوم نحن في 26 من سبتمبر الذي اعتاد أن يتم الحديث في مثل هذه المناسبة عن 26 سبتمبر والثورة وأهداف الثورة، وكما تحدثنا وأشرنا في الفترة المسائية بالأمس وبمعية الضيوف والمهتمين والمحللين والباحثين، وانطلاقا من روح خطاب الرئيس رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط حول هذه الثورة وحول أهدافها، وكما ذكرنا من حقنا أن نطرح في مثل هذا اليوم في هذه المناسبة أيضا وفي الذكرى 64 أن نطرح هذه الأهداف ونعملها حالة من المحاكمة يعني، ونسأل ما الذي تحقق منها، أم أنها فقط كانت مجرد شعارات رفعت لتنفيذ وصايا سعودية على امتداد السنوات الماضية والعقود الماضية. أمس في الخطاب الهام لرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن المهدي محمد المشاط، خطاب كما يقال وضع النقاط على الحروف وحاول أن يعيد قراءة التاريخ بحالة من الإنصاف ومن الشفافية، واستذكر 6 عقود من التدخل السافر للنظام السعودي الذي حارب إرادة اليمنيين والذي عطل بناء الدولة القوية الدولة المنشودة وعمل على محو كل ما يمكن أن يعتبر مقوم من مقومات الحياة، مقومات اقتصادية، من جيش وطني مستقل، من ثروات وغيرها أيضا، ليتم معاملة اليمن يعني كما جاء لسان البركاني كحديقة خلفية، حديقة خلفية عمليا، يعني نحن مش حتى حديقة أمامية، حديقة خلفية. الحديقة الخلفية عادة توضع فيها يعني الأشياء البالية، الأشياء التي لا تستخدم في المنزل يعني، فيتم رميها في الحديقة الخلفية. الحديقة الأمامية عادة تكون حديقة مكانها كذا فيه تشذيب للأشجار ومكان نظيف وما إلى ذلك، لكن الأدوات من عمدوا إلى أن يكون اليمن في حالة من الوصاية تحت الوصاية الدائمة قدموا اليمن على أنه حديقة خلفية، وكما سمعنا في مناشدة لما يسمى والمنتحل لصفة رئيس النواب عندهم البركاني سلطان البركاني قال لا تتركونا في منتصف الطريق، فاليمن بالنسبة لكم حديقة خلفية، تخيلوا هذا ما هولهم المرتزقة، وهذا هو التعامل، وهكذا ينظرون إلى اليمن وهم من يتحدثون باسم اليمن أو يحكمون اليمن واليمنيين، تخيلوا ويقدموا على هذا الشكل، فكيف ننتظر من العدو السعودي أن يعامل اليمن واليمنيين؟ فعموما حاربوا اليمن واليمنيين على مدى العقود الماضية وتعاملوا معه على أنه كذلك حديقة خلفية طبعا، وهذا يأتي ضمن مخطط أمريكي صهيوني يسعى لإبقاء اليمن في حالة من التبعية وحالة من الرضوق وحالة من الوصاية عليها على اليمن. وأمس المشهد قال ما أشبه الليلة بالبارحة، ها هي ذات القوى يعني تحاول أن تعيد اليمن إلى ما كانت عليه سابقا، واليوم والشعب اليمني يقف بقيادته بقواته المسلحة ليقولوا بلسان واحد وفق ما جاء في السلام الجمهوري لن ترى الدنيا على أرض وصية. نحن نجسدها عمليا، هم يرددونها شعارات جوفاء، شعارات مناسباتية عامة تقال في المناسبات في الاحتفالات في يعني مجرد شعارات، وفي الحقيقة وفي الواقع مخالف تماما لهذه المزاعم ولهذا الادعاء. يعملون بالعكس، يعملون على أن تكون هناك وصاية، يذهبون إلى العدو السعودي وغيره أيضا ليكونوا ليقدموا اليمن كلقمة سهلة وصائغة للسعودي والأمريكي والصهيوني، وهم يعملون مناقض تماما لهذا المبدأ. مبدأ جميل، لن ترى الدنيا على أرض وصية، هم يعملون على أن تبقى الوصاية مستمرة. اليوم يقاتلوا ويقدموا للعدو السعودي كل الوسائل بحيث يتمكن العدو أكثر في أن يكون مسيطر وباسط ومتحكم لكل شيء. ولكم أن تتخيلوا، وكما أشرنا في أوقات سابقة، العدو السعودي واللجنة الخاصة، عبر اللجنة الخاصة، لجنة عادي خاصة، مش فقط يعني تابعة رأسا لجهات سيادية، لجنة خاصة سعودية هي من تتحكم، وهي من تعين، وهي من تعزل وتقرر وتفعل كل شيء. اللجنة الخاصة بمجرد أن رأوا اليمن بدأ يتحرك، بدأ ينهض، بدأ يحاول أن ينظر إلى ما يملك من ثروات ومن مقدرات، بدأ يشوف الأماكن أو الممر الاستراتيجي، بدأ يحرك، بدأ يعمل يعني ملامح نهضة. تحدث عن الحمدي، فالتحرك السعودي كان يعني واضح، لأنه لا يريد لليمن أن يقوم له قائمة، كان البداية تمام. لكن أول ما بدأ يشوف يعني يكون لديه نظرة استراتيجية تخدم اليمن واليمنيين على المستوى البعيد والمتوسط، تحركوا عبر أدواتهم وأجهضوا مشروعه، وأجهضوا يعني قتلوه وقتالوه بأدوات سعودية. وهذا كلام موثق ومعروف، يعني ما هوش ليس ادعاء وليست مزاعم وليست افتراءات، هذا واقع. وتحدث الجميع أدلة كثيرة على ذلك، على أن من قتل الحمدي هي السعودية بأدواتها، علي صالح وغيرها أيضا من الأدوات. فعموما هؤلاء من يبقون اليمن تحت دائرة الوصاية، ودائما تحت دائرة التبعية. مع هذه الحالة لا نستطيع حتى أن نحفر بئر ماء في المناطق في الجوف وفي كثير من المحافظات التي هي محافظات نفطية في باطنها ما يغنينا وما يجعلنا نعيش أعزاء شرفاء كرماء. فالعدو السعودي يريد أن يبقينا يعني يبقى اليمنيين متسولين، يعملون يعني في أماكن وفي أعمال محدودة في السعودية، مغتربين فقط لا غير. فهذا هو العدو السعودي الذي نحن اليوم نحاربه، نحن نواجهه، نحن نسعى لأن نقطع هذه اليد التي توغلت كثيرا في الأراضي اليمنية وفي ثروات اليمنية. ولذلك هي عملية جراحية معقدة، صعبة شوية، صح يعني صعبة، لكنها ليست مستحيلة. وقد قطعنا شوطا كبيرا، قطعنا شوط لا بأس به، شوط ولله الحمد. وننظر اليوم إلى واقع الحال، واقع اليمن واليمنيين، ونحن في خضم وفي ربوع ثورة شعبية مباركة، ثورة وطنية، ثورة 21 من سبتمبر التي أعادت الاعتبار لكل الثورات ولكل المناسبات السابقة، كل ما سبقها. ثورة 21 من سبتمبر هذه الثورة الحقيقية، ثورة خالصة، ثورة شعبية خالصة، ثورة لم تطبخ في مطابخ المخابرات والسفارات الأجنبية، لم تأتي ولم تخرج ولم يعني من من من من هذه الثورات التي أو من السفارات التي اعتادت أن تحرك المشهد اليمني، لا، وإنما نتحدث عن ثورة شعبية من الشعب بإرادة يمنية وغايات يمنية. لا تسعى هذه الثورة لأن يبقى اليمن تحت وصاية أحد، لا زعطان ولا فلتان ولا هذا الطرف ولا ذاك، ثورة يمنية. وكل ما يحكمنا ويحكم علاقتنا بالآخرين على مبدأ التكافؤ، على مستوى يعني علاقات ثنائية أخوية تكاملية ما بين الشعوب، يعني خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا، يعني وفق التعارف وفق الندية، مش وفق التبعية وفق الوصاية. نحن نتعامل مع إيران، نتعامل مع كل شعوب الأرض وفق مبدأ التكافؤ، مبدأ الاحترام المتبادل، احترام السيادة بما لا يتعدى مجال السيادة والكرامة والاستقلال وما إلى ذلك. هذا هو مبدأنا، هذا هو مبدأ ثورة 21 من سبتمبر، ولذلك نجحت، لأنه كل ما يأتي من السفارات الخارجية هو يعني خاسر وبائر وفاشل في ذات الوقت ولا يستمر. كل ما يأتي من الخارج لا يستمر. قامت ثورة 21 من سبتمبر في 2014، وبعدها زعل العالم كله. ليش؟ لأنه إحنا ما حناش تابعين، يعني تابعين له كل السفارات، ولذلك غادروا وكانوا يقولوا خلاص فشلت وصنعاء تغلقت وخلاص، وكيف عاد يعيشوا وكيف عاد يحكموا وما حد يعترف بكم. قلنا لهم ما نحتاج نحن واحد يعترف بنا، ما نحتاج، أهم شيء الشعب معترف بنفسه، الشعب يحكم بنفسه بنفسه، مش انتم بتقولون هذه الديمقراطية، هذه الجمهورية، هذه احنا نفذناها عمليا. ولذلك غادرت كل السفارات وهربوا. ما الذي حصل اليوم؟ احنا نتكلم عن بعد يعني قرابة 12 سنة، ما الذي حصل؟ ما الذي تحقق؟ هل استطاعوا ان يعني ان يفشلوا هذه الثورة؟ حاولوا، من خلال الرحيل، من خلال عدم الاعتراف، من خلال العدوان الغاشم الذي لا زال مستمر. ورجع عدوان 26 مارس 2015، ليش جاء؟ منين جاء؟ وكيف؟ وما هي الأبعاد؟ ما هي الدلائل؟ ما هي الدوافع؟ دوافع هذه الثورة، هذه الثورة التصحيحية الشعبية الخالصة، ولذلك لأنها كذلك، لأنها وطنية، لأنها لا ترتبط بالخارج، لا ترتبط بالأجندة السعودية والأجندة الصهيونية. حاولوا إفشالها وحاولوا وأدها، والنتيجة كانت على العكس تماما. مكننا الله سبحانه وتعالى بعد أن كنا نمتلك يعني إمكانات ومعدات وقدرات بسيطة متواضعة، اليوم ولله الحمد يعني نمتلك قدرات استراتيجية كبيرة، نمتلك الصواريخ، نمتلك يعني الطائرات المسيرة، وأنا هنا أتحدث عن الأسلحة الاستراتيجية، الأسلحة التي بها نردع المعتدي، نردع من يعتدي على اليمن. بتنا نتحدث أيضا عن الحمد لله عن انتصارات وعن تحرير مديريات وعن تحرير محافظات. هذا يعني من نقول دليل واضح واقعي يشير إلى أن من يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسه تكون هذه النتائج، ومن يعتمد على السفارات ويستقوي بالخارج بالسعودي وبالصهيوني وبالأمريكي ويستجدل هذه القوى الطغيان، يستجديهم لإنقاذهم وإعادتهم إلى السلطة، كيف تكون النتيجة؟ شوفوا الحال الدنبوع سابقا واليوم العليمي وبقية زمرته المتواجدين في فنادق الرياض، حالة من الخزي وحالة من يعني لا يوجد مصطلح يليق بهم حقيقة، ذل وخزي ومهانة هم فيها. أصغر ضابط وأصغر جندي سعودي، بل حتى مواطن سعودي، يهين أكبر مسؤول فيهم، يهينهم إهانة صريحة جهارا نهارا، وهل يستطيع واحد أن يرد؟ لا يستطيعون. شوفوا في المساحات، في مواقع التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام، يتحدثوا عنهم بحالة من السوء، وباعتبارهم طبعا هذا شيء طبيعي ومنطقي، باعتبارهم أدوات، باعتبارهم بيادق قفازات تستخدم فقط يعني تبرير الجرائم بس، وهذا هو دورهم، دورهم فقط، والأمور اتضحت واضحة. ولذلك اليوم ونحن في الذكرى 64 لهذه المناسبة، 62 26 سبتمبر، نقول من يجسد أهداف الثورة الحقيقية، أهداف الجمهورية اليوم، من يجسدها عمليا ويجسدها بحق، هم أولئك الأبطال المرابطون في الخنادق، الثابتون في الثغور، الذين يدركون أن العدو السعودي يريد أن يستأثر باليمن واليمنيين، ولذلك يتحركون في مواجهة التحشيدات السعودية في كل ميدان، في كل جبهة، في كل محور، ويجسد هذه أهداف هذه الثورة من، يعني إنجاز التعبير أن نقول، من يصنعون من رحم الحصار ومن رحم المستحيل الذي نحن نعيشه، نصنع حالة من الاكتفاء الذاتي، اكتفاء ذاتي على كل المستويات حتى في مجال التصنيع العسكري. أما أولئك المرتزقة، أولئك الأدوات المتواجدون في فنادق الشتات، الذين باعوا قرار الوطن، الذين تلطخت أيديهم بدماء اليمن وبدماء أبنائه، والذين ركضوا خلف كشوفات اللجنة السعودية الخاصة، هؤلاء هم أبعد الخلق عن مبادئ الحرية وعن مبادئ الثورة وعن مبادئ الجمهورية، ولا يحق له أن يحق لهم أن يتحدثوا أو أن ينبتوا ببنت شفه كما يقال بكلمة واحدة، ويتحدثوا اليوم ويزعمون أنهم يتحدثون عن الجمهورية وعن الثورة وعن الوطن وعن وعن وما إلى ذلك. هذا واضح طبعا، وإحنا فقط اليوم نؤكد المؤكد في هذا اليوم، في هذا اليوم، وإحنا يعني فتحية عموما قبل أن ننتقل للمحور الثاني يعني ومتصل بهذا الفكرة، تحية إلى إلى إلى إلى كل إلى كل أبناء اليمن المخلصين الشرفاء الذين يعملون على رفع اسم اليمن عاليا، والذين يشرفون اليمن في كل المحافل، وإن كان يعني مش بشكل رسمي هذا الأيام، على مستوى كل الشعوب تنظر إلى اليمن بحالة من الاحتفاء والإكبار حقيقة، ويتمنون لو أنهم يمنيين. هذا هو الواقع، وهذه هي، وهذا هو اليمن المنشود، اليمن الذي تتشرف الأمة، كل الأمة، بانتسابها وبانتسابه إليها. لماذا؟ لأنه ينطلق من مبادئ حقيقية ثورية إيمانية خالصة، بعيدا عن أي إملاء، بعيدا عن أي وصايا. هذا هو اليمن، وهذه هي ثورة 21 من سبتمبر بقيادة السيد القائد المجاهد الحكيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا

نتحدث عن هذه الروح الثورية، عن هذه الروح الوطنية، هذه الروح الإيمانية، وفكما أو الغاية التي أو بما يحقق الغاية التي خلقنا الله من أجلها، أن نعيش كرماء أحرار. هذا هو المؤمن القوي الذي هو خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يخضع لوصايا خارجية أجنبية، لأنه يقول يعني وصايا إسلامية دينية، يعني ها وصايا أجنبية صهيونية لمن حذرنا الله منهم ومن وصفهم بأنهم أعداءنا. ولذلك نحن نتمسك أكثر كل يوم يمر، نتمسك أكثر بأهداف وبمبادئ ثورة 21 من سبتمبر، ونذكرها في كل محفل وفي كل مناسبة وفي كل ذكرى كل يوم. لماذا؟ لأنها أم الثورات، لأنها الثورة العربية الإسلامية الخالصة الوحيدة. والكلام هذا منسوب إلى محللين ومراقبين وباحثين عرب، الوحيدة. كل الثورات فشلت، كل من زعموا أنها ثورة فشلت. لماذا؟ لأنها تقوم على أجندة ضيقة، أجندة خاصة، أجندة فيها ما فيها من الوصاية ومن الرضوخ ومن التسليم للعدو. الفارق فقط غيرت الأدوات، فقط يغير الأدوات وقصم مني ثورة. لا، هي ليست بثورة. الثورة الحقيقية هي ثورة 21 من سبتمبر، الثورة التي تعتبر نموذج للثورات الحقيقية. عموما هذه الروح الثورية، هذه الروح الاستثنائية تمثلت بوضوح وبشكل جلي في التهنئة وفي البيان المشترك الصادر عن قيادة القوات المسلحة اليمنية ممثلة بوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني. أعلن لليمنيين وللأعداء وللعالم أجمع أن القوات المسلحة اليمنية ماضية لانتزاع كامل الحقوق، ماضية لتطهير كل شبر من أرض الوطن، وأن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية هي في أتم الجاهزية لدك القواعد والمصالح الاستراتيجية للمعتدين أينما كانت، سواء في العمق السعودي أو في عمق الكيان الصهيوني، في عمق فلسطين المحتلة. وهنا هناك تطابق بين ما يتم الإعلان عنه، تطابق مع هذا الخطاب المبدئي ومع هذا الوعيد الواضح، تطابق مع تطورات الميدان. نقلنا لكم صباحا اليوم أنباء عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام السعودية. هذه الأنباء جاءت بعد سويعات قليلة جدا من هذا البيان ومن هذا الحديث ومن هذا الخطاب ومن هذا المبدأ، من مبدأ الندية، من مبدأ السيادة، مبدأ الحرية، مبدأ الاستقلال، من مبدأ القوة. بتنا ولله الحمد نمتلك القوة، نمتلك الصواريخ، نمتلك الطائرات المسيرة، مكننا الله سبحانه وتعالى وباتت بأيدينا، وهذه واحدة من ثمار كثيرة ومن نتائج كثيرة لثورة 21 من سبتمبر في ظل العدوان وفي ظل الحصار. العدو يحرص على أن يخنقنا وأن يجوعنا وأن يركعنا، ولا أن لا نكتفي ذاتيا ولا في أي مجال من المجالات، ولازلنا في الثورة إلى حد الآن من 26 أو من 21 سبتمبر 2014 إلى اليوم لم تتنفس الثورة والثوار، ولم نبدأ بعدها بالبرنامج الذي بعده، يعني الخطوة اللي بعدها، لازلنا في حال الثورة، لازالت الثورة مستمرة، يعني بمعنى لم تتح الأجواء لنا ولم تتحين الفرصة لأن يبدأ اليمن بالانتقال إلى الخطوة التالية، الخطوة اللي بعدها، بحيث أنه نحن نحاسب يعني ما الذي تحقق. لا، حتى الآن لا زالت الثورة مستمرة وستستمر حتى إذا توقف العدوان. لكن أش أقول لكم، أنه من مهدها حاول العدو السعودي والأمريكي والصهيوني وأدها في مهدها، ومع ذلك هل رضخت؟
هل قالت علينا عدوان وما نقدرش وإحنا نطور؟ لا، هناك تطور وهناك سعي وهناك تصنيع، ولا يمكن لك أن أن أن أن تكون قويا وتعيش في حالة من الحرية وحالة من في مساحة تتحرك فيها إلا في حالة أنك استطعت أن تمتلك السلاح الذي تردع به العدو. إحنا بدأنا من هذه الخطوة، واليوم نتحدث عن امتلاك اليمن أسطول نسميه من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ البالستية، التي من خلالها وبها يمكن الله سبحانه وتعالى من إرغام العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي والصهيوني على وقف عدواني على اليمن، إلى رفع وصايته عن اليمن واليمنيين وعن الثروات اليمنية. ولذلك جاء في خطاب أمس وفي التهنئة المشتركة لرئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع واضحة والتأكيد أننا جاهزون لدك العمق السعودي، وأن نحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في معادلات المواجهة. وهذا ما حصل بعد سويعات فقط من هذا التصريح ومن هذا التأكيد، وبعد سويعات أيضا من رصد القوات المسلحة اليمنية ومن حديثها عن إجمالي عدد الغارات اليومية، جاءت هذه العملية المباركة، جاء هذا الرد الواسع في العمق السعودي والأيام والساعات القادمة، لم نقل ربما دقائق القادمة، ربما نحن على موعد خلال السويعات القادمة من هذا اليوم، نحن على موعد مع بيان للقوات المسلحة اليمنية. هذا الكلام ما لم يأتي رسميا على لسان العميد يحيى سريع، وإنما يعني الدلائل والمؤشرات تشير إلى ذلك. الإعلام السعودي تحدث طيلة مساء أمس إلى الفجر عن انفجارات وعن معارك وعن استهدافات وعن عمليات نوعية في مختلف المناطق السعودية وعلى رأسها في العاصمة السعودية الرياض. وإحنا قلنا لهم منذ اليوم الأول، كلما تمادى العدو، كلما أوغل، كلما قوبل ذلك برد أوسع على كل المستويات، الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، بمعنى لدينا خطوات، لدينا استراتيجية واضحة، لدينا بنك أهداف واسع، يتسع هذا البنك باتساع تجاوز العدو للخطوط الحمراء. العدو السعودي أقدم على استهداف العاصمة صنعاء، استهدفنا العاصمة الرياض. العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية واستمر في انتهاكاته، نحن أيضا قمنا بالرد ولكن ليس بالمثل في المنشآت المدنية، استهدفنا الأهداف الحساسة، الأهداف العسكرية، ونعمل على إيقاف المطارات، ولدينا خطط قادمة بما يكفل لنا تحقيق الهدف فعموما ما جاء في البرقية أيضا وفي البيان المشترك لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة كان واضحا وضوحا مباشرا. نقول هنا جانب مما جاء في هذا البيان، أكد أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والتشكيلات القتالية في أتم الجاهزية والاستعداد لضرب القواعد والمصالح الاستراتيجية للعدو أينما كانت، محذرين من أن أي رهان على استمرار الحصار أو تصعيد الميداني أو تجاوز الخطوط الحمراء سيقابل ذلك بردع قاس وغير مسبوق. ردع قاس وغير مسبوق، كم قد عدد العمليات اليمنية التي تفاجأوا بها ونفذت خلال الأيام الماضية؟ نقول لهم أن القادم سيكون أسوأ، وهناك يعني عمليات أو لم نستخدم كامل طاقتنا وكل ما معنا من من من قدرات، لازلنا نستخدم، لازالت لدينا بأوراق قوة كثيرة. بالنسبة للتحالفات، تحالف مكة وغيرها أمس اجتمعوا رؤساء هيئة الأركان العامة على أساس في السعودي والباكستاني والتركي، ما يفعلوا، ما يضيفوا. إحنا نقول لهم إحنا قد جينا من الأخير، واجهنا
يعني جينا من ليفل الوحش، من مستوى الوحش، المستوى الكبير يعني من الأخير. واجهنا العدو الصهيوني والأمريكي من البداية، فهؤلاء أينما كانوا يمتلكون من قدرات، يعني هل سيستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل، إلى أبعد ما وصل إليه الصهيوني والأمريكي رأس الذي هم يعتبروه أنه يعني شبح الأشباح وأنه القوة الكبرى في الكون، هكذا هم يعتبروه؟ إحنا جينا لهم من الأخير. وبالمناسبة شوفوا إلى ردات فعل الشعب التركي والشعب الباكستاني، مل يعني، وشوفوا كيف ردات فعلهم وكيف حديثهم. الترك بيتكلموا بيقولوا لا نريد أن نردد الأغاني عن اليمن واليمنيين، قصهم الأغاني الذي بيرددوها عن مأساة تواجد المد العثماني في اليمن، وكيف واجههم أبناء اليمن، وكيف أبادوهم تماما، كيف أبادوا وكيف كانت تجربة الغزو العثماني في اليمن، وكيف أخرجوا منها من اليمن، واضح التجربة. والباكستانيين يعني أنا أعرفهم، ما ديك لقوش الذي بيستخدم المزاعم الاستهداف مكة والمقدسات وهذا المجابر، لن تنطلي على يعني على اليمن واليمنيين أو على

المشترك الذي جاء على لسان قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن معادلات الردع القادمة تستهدف بشكل مباشر مراكز صناعة القرار لدى قوى العدوان. وشددوا شدد البيان على أن التحالفات والتكتلات العسكرية لن تتمكن من حماية من يتخندق مع الأعداء والحيلولة دون وصول الأسلحة الرادعة إلى أهدافها المحددة بدقة. وفند وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان مزاعم النظام السعودي الأخيرة بشأن استهداف المقدسات الإسلامية مؤكدين أنها مجرد أكاذيب مضللة ومحاولات يائسة للتأليب ضد اليمن والتغطية على الفشل الميداني. والقيادة العسكرية في صنعاء وجهت رسالة إلى المرابطين والمقاتلين في مختلف الجبهات أكدت فيها أن أسلحة القوة الصاروخية والطيران المسير والتشكيلات القتالية تقف بالمرصاد لأي تحرك. وشددت القيادة العسكرية على أن أي حماقة جديدة يرتكبها العدو ستواجه بضربات موجعة تطال العمق السعودي وتستهدف البنية التحتية، تستهدف القدرات العسكرية، وتستهدف الاقتصاد بشكل عام التابع للعدو السعودي، وذلك بشكل مباشر. هذا هو المبدأ، وهذه هي الرؤية، وهذا هو المستوى الذي وصلنا إليه نتيجة لثورة شعبية مباركة، ثورة 21 سبتمبر التي جاءت مصححة ومعالجة لكل الأحداث والثورات والمناسبات السابقة.

0: طيب لمن سيرسل أو يشارك معنا أو شارك سنقرأ رسالته في ختام هذه الفترة. رسالة مساء أو صباح ولا مساء؟ نعتبرها صباح. صباح العزة أو صباح الخير والعزة والثبات والنصر الدائم. طيب قال شاعر أيمن الإبرامز أبو صقر: تحياتي لكم ولكل مجاهد حر ثابت داخل الميدان واعتذر على الإزعاج. وصلوا سلامي للسيد القائد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه. شكرا جزيلا. هذه رسالة أيضا: السلام عليكم، معكم محبات إذاعة أفاق الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، أسعد الله صباحكم. إلى القوات المسلحة اليمنية نكتب إليكم كلماتنا هذه، والقلوب تنبض بالفخر والاعتزاز بكل خطوة تخطونها وبكل جهد تبذلونه لحماية هذا الوطن الغالي. إنكم اليوم الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدرع الحصين. بعد الله عز وجل يبقى الوطن شامخا عزيزا، ومن أجل أن ننام نحن بأمن وأمان. تضحياتكم ليست مجرد واجب تؤدونه، بل هي أوسمة شرف تعلق على صدر التاريخ. إلى نهاية الرسالة. عموما شكرا جزيلا. نستقبل رسالة أو اتصال واحد وبعدها نعود ونقرأ الرسائل. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا أم محمد، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الأستاذ أحمد وكيف أحمد إذا عن آفاق الإذاعي والقصير؟
0: أهلا وسهلا، حياكم الله، تحية لكم.
1: أحييك طبعا وأهلنا الشعب اليمني أولا بهذه الانتصارات العظيمة والمباركة والعزيزة. رسالتي مختصرة هنا لأبناء من سموا نفسهم أبناء الثورة 26 سبتمبر.
0: نعم.
1: نحن أبناء الشعب نسأل سؤالا: لماذا جاءت هذه الثورة؟ ولماذا أجمدوها؟ وما أساسها؟ لماذا؟ نحن نعلم حسب ما يحكي التاريخ إن الأولين استعانوا بمصر، وكما يقولون إن المملكة المتوكلية استعانت بالسعودية. أنا لا أرى أن هناك 26 سبتمبر ثورة، لا أرى، لأن الثورة الحقيقية هي الذي يقوم بها أبناءها بجهدهم وأسلحتهم وأرواحهم ودماءهم التي تخرجنا من تحت البصايع وتصنع هناك إنجازات وانتصارات عظيمة. ثورة تسمى ثورة إلهية وتأييد إلهي. أما إنك تقول لي هناك ثورة 26 سبتمبر وأنت بفنادق الرياض تحتفل بها وتقول لي ثورة 26 سبتمبر وأنت تأتي لي بالتحشيدات وتدعم السعودي والإمبريالية والذي فرضت علينا البصايع وتطلع وتقوم بالنشيدة هناك عندهم عندما احتفلوا 26 سبتمبر. لم تر الدنيا على أرضي وطية، فلم تموصى عليه، وأنتم من تريدون تدمير هذا البلد. دولتنا 21 سبتمبر، وإذا اعترفنا ب 26 سبتمبر فأنصتوا لنا وقولوا لنا ما هي إنجازاتها. هل أخرجتنا من تحت المصايا؟ هل صنعنا؟ هل زرعنا؟
0: لا.
1: هل هناك عندنا إنجازات أم كان قلب طالة وكان قلب صايا؟ ويصلح سلطان البركاني من هناك بكل بجاحة قبل أعوام يقول نحن حبيبة قلبي. أم حبيبة قلبي أم اليمن هي أصل العروبة، أصل الأساس، الإيمان والحكمة. هكذا قالها من لا ينطق عن الهوى، إنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قالت إلى كل هؤلاء: نحن مستمرون من إيران إلى العراق، من غزة إلى لبنان إلى اليمن، ومن أراد أن ينضم إلى المحور من الأحرار فلينضموا إلينا حتى نقتلع الاحتلال الصهيوني القاطب ونقتلع أمريكا من المنطقة. أنتم عبيد لأمريكا وإسرائيل ونحن
0: شكراً
1: شهداءنا أحرار. شكراً.
0: وصلت الرسالة، شكراً لكم على يعني كانت هذه المشاركة بمثابة تلخيص لكل ما جاء في الفترة. شكرا لكم، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا،
0: في أمان الله. طيب نقرأ رسائل. السلام عليكم، نطلب زامل الجبهات إلى الجبهات، ربي ناديني. طيب نستقبل آخر مكالمة ونتمنى أن تكون مختصرة، بعدها نقرأ رسائل بشكل سريع. مرحبا.
2: أكيد بإذن الله مختصرة. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح سبتمبر يا أستاذ أحمد.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله، صباح النور.
2: حلا معكم.
0: أهلا حلا، تفضلي.
2: في معايا بيات مختصرة عن الثورة العظيمة.
0: نعم نسمعها، تفضلي.
2: هم خانوك في 26 وهم خانوك في 2 ديسمبر، رموا الجمهورية في فك تني وساروا للملك وابن الزهايمر وما في عندهم غيره ولا دي ولا رحمة بهذا الشعب. تذكر عند الناس هارد ودرحي أباح من الغزاح البحر والبر، حمات المملكة وابناء بستين، دعات الشرعية وابناء بتعتر، ومن خانوا الحرم وفلسطين وإلا فلسطين، وسكوا حولها منفد ومعبر، عليهم دوس ودعة خط بنزين، واصل ثورتك يا شعب وثأر، معك يا قائد الأمة ملبي، وحاشا نتبع باطل ومنكر، وحاشا نتبع باطل ومنكر. وسلامتكم سادي أحمد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أختكم حلا في أمان.
0: شكرا لك في أمان الله. طيب رسالة سعتم بالنصري صباحا، ثورة 21 سبتمبر ولدت من رحم المعاناة، فصنعت رجال يجاهدون فلا يخشون في الله لومة لائم، ومن ثمارها أننا اليوم نطرد الغزاة ونعيد مجد يمننا من جديد. نهنئكم في ذكرى ثورتنا المجيدة 21 سبتمبر و26 سبتمبر، كل عام وأنتم وشعبنا وقائدنا في حرية واستقلال وعزة وكرامة ونصر وتمكين. تحياتي لكم أستاذ أحمد والمخرجة من حوثية حيس المحررة الأبية. الحمد لله كانت سابقا تقول ترسل من حيث المحتلة، اليوم والله الحمد يقول من حيث المحررة. هنيئا لكم هذه الحرية، وإن شاء الله عقبال لكل المحافظات أو كل المناطق التي لا زالت ترزح تحت العدوان وأدواته. آخر رسالة تقول السلام عليكم، نهنئ الشعب اليمني بالانتصارات العظيمة، كما نهنئ السيد القائد. رسالتنا إلى القوات المسلحة اليمنية التي أثلجت صدورنا ورفعتم أيدينا إلى السماء، شكر لله زامل هامات الأرواح أو هامات الروح ممكن صح فتاة المسيرة، شكرا لك. أيضا هذه رسالة، في يوم 21 من سبتمبر كان اليمن مع موعد بزوغ الفجر الحرية والاستقلال بعد عقود عاشة طيلتها في الذل والهيمنة والتحكم الخارجي في قراره الوطني. اليمن أنذاك كان يتطلع إلى حكومة الشعب، لا شعب لحكومة، حكومة تعالج قضاياه وتهتم بشؤونه وبأمنه وباستقراره وبأوضاعه ككل. من رحم المعاناة ولدت ثورة 21 من سبتمبر بإرادة شعبية خالصة، لم تأتي هذه الثورة من فراغ بل أتت كضرورة فرضته الأوضاع والفوضى التي عانى منها الشعب اليمني أشد المعاناة. في نهاية الرسالة تقول لا للوصايا نعم للسيادة، لا للتحكم نعم للاستقلال، لا للتبعية نعم للحرية. أجمل تحية لصاحبة كل فن وإبداع العزيزة سوسن. إذا ممكن ميدلي ثورة وانتصار قاهرة الأعداء، شكرا لك. وهذه رسالة، ثورة 26 من سبتمبر لم تحقق من أهدافها ولا أي هدف، إنما هي مجرد اسم فقط بقي الظلم والاستبداد والهيمنة والوصايا الخارجية هي التي حكمتنا في ظل النظام السابق، وهم يتشدقون بها ويتحدثون بها باسم أو عنها باسم الحرية. أي حرية؟ وكان يحكمنا السفير الأمريكي والنظام السعودي. ثورة 26 سبتمبر غارقة في مستنقع العمالة والاستبداد، فأتت ثورة 21 من سبتمبر أخرجتنا من هذا المستنقع والحكم الخارجي. بنت همدان شكرا لك. أيضا زامل إلى الجبهات تقريبا، نعم شكرا جزيلا للجميع، تحية لكل من شاركنا، تحية عموما لوعيكم لثباتكم لبصيرتكم يعني التي تتجلى من خلال هذه المشاركات النصية والصوتية. أيضا شكرا لكل من شاركنا. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، ونلتقي إن شاء الله بعد نحو دقائق من الآن في برنامج وفي حلقة جديدة من برنامج آفاق والخبر. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر لهذا اليوم. نبدأ معكم هذه الحلقة بمحورها الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاض التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان والحصار السعودي، مؤكدا استمرار مساندة الشعب الفلسطيني ومشددا على أن ثورة 21 سبتمبر جاءت كتصحيح شعبي خالص ومسار حتمي لتجسيد أهداف ثورة 26 سبتمبر ونزع القرار الوطني من أيدي الغزاة والأوصياء. وفكك المشاض في خطاب استراتيجي بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، فكك عقودا من التدخل والارتهان عبر ما يسمى اللجنة الخاصة السعودية التي احتجزت الدولة وعطلت تنميتها وثرواتها واغتالت مشروع الرئيس إبراهيم الحمدي، مؤكدا أن المدافعين عن السيادة في الميدان هم حماة الجمهورية الحقيقيون، مجددا تفنيد ادعاء النظام السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة، ومؤكدا سلامة الملاحة الدولية ودعوة المخدوعين إلى العودة أو للعودة إلى أحضان الوطن. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن الصواريخ البالستية والطيران المسير والتشكيلات القتالية في أتم الجاهزية لدك العمق السعودي ومراكز صناعة القرار حال استمرار الحصار والتصعيد العسكري، موضحين في برقيات تانية للقيادة الثورية والسياسية والمرابطين بمناسبة العيد 64 لثورة 26 سبتمبر أن ثورة 21 سبتمبر التحررية أنفذت أهداف سبتمبر إلى واقع عملي وقطعت أيدي الوصايا. وفندت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان مزاعم النظام السعودي بشأن استهداف المقدسات، معتبرة إياها محاولة يائسة للتأليب والتغطية على الفشل الميداني، ومشددة على أن أي حماقة جديدة ستقابل بردع قاس ونقلة غير مسبوقة تضرب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للعدو بالكامل. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 14 غارة جوية وصاروخية استهدفت محافظات تعز وعمران ومأرب وصعدة. وأوضح العميد سريع أن الغارات نفذت عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيد والطائف إلى جانب القصف الصاروخي من نجران، يرفع إجمالي غارات وصواريخ التحالف السعودي العدواني منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1032 غارة وصاروخا. طبعا هذه الإحصائية إلى مساء أمس إلى مساء أمس أو مساء الجمعة. أفاد مصدر عسكري لوسائل إعلام محلية بكسر وضرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم واستهداف جبل نمان والمناطق المجاورة له بمديرية الوازعية في محافظة تعز. وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف تحشيدات العدو المقربة من جبل نمان، إلى جانب إسقاط 3 طائرات مسيرة وإعطاب وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للعدو بمديرية الوازعية. أكد محافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي أن معركة التحرر أو التحرير أعادت الحياة لأبناء مديريات الحديدة عقب سنوات من الجور والفساد الممنهج الذي مارسه العدو السعودي وأدواته لتجريف الهوية الدينية والوطنية. وأوضح عطيفي في لقاء متلفز أن أبناء حيس والخوخة كانوا السباقين لمساندة القوات المسلحة، مشيرا إلى تواصل جهود السلطة المحلية لإعادة الخدمات والتطبيع الكامل للحياة، ومجددا الدعوة للمغرر بهم لاستغلال قرار العفو العام والعودة إلى حضن الوطن. أعادت وزارة النقل والسلطة المحلية بمحافظتي تعز والحديدة فتح الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة بعد انقطاع دام 11 عاما جراء سيطرة تحشيدات العدو السعودي وأدواته على المنطقة. وأكدت القيادة المحلية والوزارية أن إعادة فتح طريق المخا الخوخة البرح والحديدة يسير بانسيابية وسلاسة تامة، مما يسهل حركة المواطنين والمسافرين ونقل البضائع، وينهي سنوات من المعاناة الناجمة عن الحصار والأحداث العسكرية. استنكرت رابطة علماء اليمن الافتراءات والتحريض الصادر عن مفتي النظام السعودي صالح الفوزان، واصفة إياه بحاطب ليل يروج لأكاذيب استهداف مكة المكرمة للتغطية على جرائم ملوكه والارتهال العدو الصهيوني والأمريكي. وأكد بيان العلماء أن النظام السعودي قائم على الفساد واستقدام المنكرات وتفريق المقدسات من هيبتها وخدمة أعداء الأمة، مشددا على أن اليمن كان ولا يزال سندا ومددا للأمة ومقدساتها، ومطالبا علماء السوء بالصدع بكلمة الحق ضد مفاسد آل سعود ورفع الصوت ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة والمسجد الأقصى. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة تمسك بلاده بالتكنولوجيا النووية السلمية ورفض السلاح النووي، معتبرا الاعتداءات الأمريكية والصهيونية جرائم حرب صريحة تتنافى مع الميثاق الدولي. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبول واشنطن الخطة الإيرانية ووقف التصعيد والعدوان والحصار الاقتصادي، مؤكدا أن أمن الملاحة لا يستعاد بالإجراءات العسكرية والتهديدات. من جهته شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسن محبي على أن معاقبة واشنطن مستمرة حتى تنفيذ شروط طهران 7، مؤكدا القدرة الصاروخية على اختراق الدفاعات الأمريكية، وأن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر فعليا على الملاحة في المضيق وتدير عبور السفن. أكد الأمين العام لحركة نجباء الشيخ أكرم الكعبي أن الهيمنة الأمريكية على القرار العراقي وفرض القيود على الملاحة الجوية مع إيران يمثل حصارا جائرا ومساسا بالسيادة، داعيا للجهوزية والاعتصام في المطارات لكسر التعسف الأمريكي. من جانبه شدد مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على أن شريعة القيادة الأمريكية مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على أن شرعية القيادة العراقية تنبع من تراب النجف ودماء الشهداء لا من واشنطن، مؤكدا ثبات وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة الممتدة من صنعاء إلى النجف في مواجهة محاولات التفكيك والعدوان. الخبر الأخير، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي دير البلح وقرية المصدر. وأفادت المصادر الطبية في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1408 شهداء و 4916 جريحا، لتصل الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 73928 شهيدا و 175030 جريحا.

0: ننتقل مستمعينا وإياكم إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. شهدت المواقف الرسمية والعسكرية اليمنية صعودا لافتا في نبرة الخطاب السياسي والميداني، إذ رسم خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر بمعادلة جديدة تعيد قراءة التحولات الوطنية وتفكيك عقود من التدخلات الخارجية التي قادتها اللجنة الخاصة السعودية، مؤكدا استمرار مساندة القضية الفلسطينية وسلامة الملاحة الدولية. وعلى التوازي جاءت برقيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لتضع النقاط على الحروف عسكريا بتأكيد الجاهزية التامة لسلاح الصواريخ البالستية والطيران المسير لدك العمق السعودي ومراكز صناعة القرار حال استمرار الحصار أو ارتكاب أي حماقة، مع تفنيد يمني صريح لمزاعم وافتراءات استهداف المقدسات. لمناقشة أبعاد هذا أو هذه الخطابات ورسائلها الاستراتيجية، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. بداية نشير إلى ما أشار إليه خطاب الرئيس المشاط أمس، تحدث بشكل مفصل على وأشار إلى وركز على مقارنة أهداف ثورة 26 سبتمبر وبالواقع مشيرا إلى دور اللجنة الخاصة السعودية في مصادرة القرار الوطني لعدة عقود. كيف تقرؤون إعادة تفكيك هذه الحقائق التاريخية في هذا التوقيت، دلالات الربط بينها وبين ثورة 21 من سبتمبر؟
1: نعم، في الواقع كان أهم أهداف ثورة 21 سبتمبر 2014 هو إسقاط التدخل الخارجي الذي وصل إلى حدود الهيمنة والوصاية المطلقة والبدء مرحلة جديدة. وهذا هو الهدف الرئيسي من الثورة التي أيضا قطع شوطا كبيرة، والعدوان على اليمن لم يكن إلا يمثل يعني محاولة العودة إلى الهيمنة وإعادة الوصاية حتى تحت عنوان يعني إعادة الشرعية، لكن في الواقع لم تكن حتى يعني إعادة الشرعية هي هدف مركزي.
0: نعم.
1: يعني لقد وضع السعودي أكثر من هدف، ثم حاولت أن تركز على مسألة إعادة يعني إعادة تنظيم سلطات جديدة كانت قد بدأتها في 2011.
0: نعم.
1: من الواضح أن الشعب اليمني كان يدرك بشكل واضح يعني وبشكل كبير جدا أن 2011 والتغيير والربيع العربي الذي بدأ في المنطقة انعكس سلبا في الأساس في المنطقة ككل، إما أنه ذهب بالدول إلى متاع وحرب طويلة، أو أنه كان هناك هيمنة مطلقة على بعض الدول العربية.
0: نعم.
1: ولكن في اليمن كان الأمر مختلف تماما. يعني عندما تم تصميم المبادرة الخليجية تم تصميمها بناء على يعني على التحكم باليمن، لدرجة أنه هناك مشروع يعني جديد له علاقة بالتقسيم وهو موضوع الأقلمة، وكان أحد أسباب التسريع بالثورة. وبالنهاية هناك يعني قطع لهذا التدخل، والآن هناك انتصار على أيضا مسألة التدخل الخارجي العسكري المباشر من أجل العودة إلى الوصاية والهيمنة على اليمن.
0: نعم. طيب أستاذ طالب، يعني في محور آخر ومسار آخر تطرق أو جاء أمس في ما حضرت فيه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان من أن سلاح الصواريخ البالستية والطيران المسير في أتم الجاهزية لاستهداف عمق العدو ومصالح الاستراتيجية والاقتصادية. يعني ما هي الرسائل العسكرية والميدانية التي أرادت صنعاء إيصالها للرياض وللإقليم ككل من خلال هذا التهديد المباشر والصريح الذي تزامن مع تحركات لما يسمى تحالف مكة، و يعني في هذا الإطار لمحاولة مواجهة اليمن والقرار اليمني؟
1: نعم، في الواقع هناك أهداف من هذه العملية وأهداف من دخول اليمن إلى معادلة كسر الحصار باستخدام حصار السعودية واستخدام استهداف العمق السعودي، ولكن المسألة تطورت الآن إلى مسألة تحرير ومسألة إيقاف التدخل السعودي، حتى بما في ذلك إيقاف علاقته وإمداده لأدواته وبعسكراته في الداخل. وهذا التحالف الذي تشكله السعودية، والذي أيضا كان له بالأمس اجتماع آخر والاجتماع الثالث على مستوى وزراء الدفاع وقيادة الأركان، وكان قد حصلت اجتماعات سابقة لكنها كانت بينها في تركيا، كانت على مستوى وهيئة يعني أيضا هيئة الأركان ووزراء الخارجية. هذا التحالف الذي يحاول استخدام مكة حتى من خلال تسميته، في الحقيقة هو تحالف ثلاثي، يعني يريد أن يكون هناك يعني نوع من حماية السعودية حتى ولو كانت تعتدي على دول أخرى. ومن الواضح تماما أن هذا التحالف أيضا هو أقل أهمية من التحالفات التي شكلت في عام 2015 للعدوان على اليمن والهيمنة على اليمن، ونحن في مرحلة مختلفة تماما إذا قورنا هذا التحالف بالتحالف السابق، وإذا قورنت كذلك إذا قورنا وضع اليمن في 2015 عندما بدأ العدوان، والآن في 2016 وهو يفرض أيضا معادلات جديدة. هناك فارق كبير جدا في التسليح، وفارق كبير جدا في الأعداد، وفارق كبير جدا في الإمكانيات والقدرات وأيضا الخبرة والتجربة، بينما التحالف يريد أن يكون هناك يعني محاولة يعني إبعاد السعودية من خطر السقوط وخطر التوقف الاقتصادي والتوقف السياسي، وهذا أيضا يشكل معادلة جديدة. لذلك التحالف الثلاثي حتى وإن ظهر بهذا البيان وبهذا الاستعراض نوعا ما، هو أيضا لا يراهن على الفوز، بل يراهن على أن يكون هناك عملية استنزاف لليمن، أو يكون هناك محاولة تقليل للعمليات التي تقوم بها اليمن. لكن الصخرة الكبير الذي أيضا يتم التركيز عليها هو استخدام مكة المكرمة وبهتان الاتهام اليمن بمحاولة استهداف مكة المكرمة.
0: نعم، وفي هذا الإطار جاء تفنيد القيادتين السياسية والعسكرية لمزاعم استهداف مكة المكرمة، يعني ووصفوا هذا يعني هذا الافتراء بأنه كذبة العصر ومحاولة تهرب العدو من فشله الميداني. كيف ترى انعكاس هذا التفنيد على المستوى السياسي والدبلوماسي، ويعني على مستوى وصول الرسالة للشعبين على أقل تقدير التركي والباكستاني؟ هل تنجح هذه الرواية في التأثير على الرأي العام الدولي وكذلك كما ذكرنا الباكستاني والتركي، يعني باعتبار أنهم مشاركين في هذا التحالف أو ينوون ربما الإقدام على أي خطوات يعني لحماية النظام السعودي؟
1: نعم، هو السعودية كانت تعتقد أن هذا الاتهام سيمر مرور الكرام، وستكون موقف اليمن هو النفي فقط، وكذلك تركيا وباكستان. المعنى أن الثلاثي الذي الآن يتجمع، يعني وكانت السعودية قد نهدت لهذا الاتهام بهذا الاتفاق عندما أطلقت عليه اتفاق مكة وعندما عقدته في مكة، وكأن السعودية كانت تريد وترتب لاتهام اليمن منذ وقت مبكر، يعني حتى يكون هناك عنوان يعني فيه نوع من يعني التحريض على اليمن والأهمية بأهمية مكة. لكن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هو فاجأ العدو السعودي عندما صعد في مسألة الاتهام، واعتبر الاتهام يعني جريمة واتهام يجب أن يرد عليه، وخرج اليمن في تظاهرات كبيرة وواسعة جدا من أجل أن لا يكون هذا الاتهام وأن لا يمر برور الكرام. ولذلك هناك رسالة واضحة تماما، يعني أنه حتى الاتهام لن يكون مسموح، فضلا عن أن اليمن يدرك أن شعوب المنطقة وشعوب العالم قد سخر من السعودية، وكان له تعليقات يعني دفاعية عن اليمن، وحتى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا قرأت التعليقات وتعليقات يعني الإعلام الأمريكي غير الرسمي، الإعلام الأمريكي الذي يعلق على الأحداث، وكان أيضا يتجاهل هذه الدعوة ويدرك أن هناك محاولة تحريض باستخدام مكة المكرمة، ولكن هي في النهاية لا تمثل الحقيقة، بل تمثل أن هناك استخدام، وهي تمثل هذا الاتهام الجريمة كما صوره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ولهذا السعودية وتركيا وباكستان يدركون أن هذا الاستخدام لم يصدقه أحد، ولكن هو يريد أن يمرر هذا المشروع الذي خسره منذ وقت مبكر. شعوب الدول الثلاث يعني وخاصة تركيا وباكستان هو يقف في مواجهة هذا التدخل، ولعل تعليقات الأحداث وموقف الأحداث في تركيا وفي باكستان كذلك واضح جدا، يعني لا أحد يبرر، لا أحد يبرر ولا أحد يعطي يعني أي حجة للتدخل الباكستاني والتركي في اليمن. حتى الأنظمة والحكومات الباكستانية والتركية هم يريدون أن يتهربوا من مسألة يعني الالتزام باتفاق مكة، لكنهم يريدون أن أيضا يعطوا نوع من الاستعراض. فإذا كان هناك مساعدة فستكون مساعدة محدودة غير مؤثرة ولا تنقذ النظام السعودي، وهذا ما يدركه أيضا النظام السعودي.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي أيضا والكاتب طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر، لكم كل الشكر والتحية.
1: شكرا كثيرا.
0: في أمان الله. إذا نواصل معكم مستمعينا الأكارم هذه الحلقة من آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثاني أو الثاني. المحور الثالث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه أحمد المؤيد يقول: تلجأ السعودية لاستحضار الدين ومكة والصحابة إلى آخره، إلا بعد أن تعرضت لضربات قاسمة من الجمهورية اليمنية، فباتت تتعلق بآخر ورقة طائفية تشحذ بها همم من يقاتل معها. قال: المشكلة أنها مكشوفة أمام العالم بهذه الحيل القديمة البائسة، بعد أن رأت الشعوب العربية موقفها من غزة ودعم أمريكا بتريليون دولار كتعويض لخسارتها في حرب الإبادة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: في عام 2004 سمح عفاش للسفير الأمريكي بالدخول إلى مخازن وزارة الدفاع، ووعد رجال عفاش السفير الأمريكي بأنهم سيدمرون صواريخ الدفاع الجوي، كانوا يدمرون جيشنا، فجاءت ثورة 21 من سبتمبر وبنت جيشا عظيما وقويا بفضل الله. عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد يقول: بعد مقتل وأسر وفقدان المئات من جنود الجنجويد السودانيين في صحاري بلادنا، يعلن النظام الإبستيني من جديد النفير العام للجيشين الباكستاني والتركي لمواصلة العدوان على شعبنا نيابة عنه. طيب وجيش الكبسة، جيش السعودية العظمى بين هلالين، أين محله من الإعراب؟ هكذا يتساءل حزام الأسد في آخر تغريدته. نجيب الشموري يقول: ذبحت غزة من الوريد إلى الوريد، وسفكت دماء أكثر من 70,000 إنسان فلسطيني مسلم، وما رأينا قيام تحالفات ولا سمعنا كل ما نسمعه الآن. أي والله ما رأينا ولا سمعنا. يا للعنة تلك الدماء على من تفرج عليها، ويا سخط الله على من شارك في سفكها بتواطئه وصمته. وختم منشوره بالقول: نحمد الله على نعمة التوفيق. محمد الفرح يقول: السعودي يريد حرب ولا يحس وجع ولا رد، ولا أحد يقول له أنه من يحارب ويعتدي يفتعل المشكلة، ويريد أن يأتي العالم والمسلمون جميعا يدافعون عنه. يرفض الاعتراف بأي خسارة في طيرانه ومنشآته، ويقول عنها فبركة أو مكذوفات تم اعتراضها. حرب يجرم فيها، أو حرب يجرم فيها ويحتل ويبقى ملاكا، بلينا بحرب مع كائن غريب جدا. هكذا يختم تغريدته أو منشوره محمد الفرح. وبهذا نحن أيضا نختم هذه الحلقة مستمعينا من برنامج آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا
6: لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفر العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، إنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: حين تختار ثمرة زراعية مزارع يمنية أو قطعة صنعتها يد حرفي أو سلعة خرجت من مصنع محلي، قد تظن أنك اتخذت قرار شراء عاديا، لكن خلف هذا القرار مزارع ينتظر موسمه، وعامل ينتظر أجره، وحرفي يحافظ على مهنته، ومشروع يريد أن يستثمر، وأسرة تعيش من كل ذلك. ما تشتريه ليس شأنا شخصيا تماما، فحين تكرر اختياراتنا كل يوم تتحول من قائمة مشتريات إلى حركة سوق، ومن حركة سوق إلى إنتاج وفرصة عمل واقتصاد. لكن هل يكفي أن يكون المنتج وطنيا حتى تشتريه؟ وماذا عن الجودة والسعر؟ وهل منحنا منتجاتنا المحلية فرصة عادلة؟ وفي المقابل هل فعل المنتجون ما يكفي لكسب ثقة المستهلك؟ ويبقى السؤال، كيف نحول دعم المنتجات الوطنية من شعار نقوله إلى ثقافة نعيشها؟ توطين ثقافة دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية قضية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا، فكونوا معنا.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. في حياتنا اليومية قرارات صغيرة لا تكاد أو لا نكاد نلتفت إليها.

وخبرة ويد يمنية تحاول أن تبقى. وحين تشتري سلعة صنعت محليا، فهناك مصنع وهناك عمال ونقل وتوزيع وتجارة واستثمار. إذن المسألة أكبر من سلعة نصنعها في كيس ونعود، أو سلعة نضعها في كيس ونعود بها إلى المنزل. ما نشتريه اليوم يرسم بجزء منه ما سينتج غدا. وإن كان ملايين الناس يشترون كل يوم، فإن ملايين القرارات الصغيرة تصنع في النهاية أو تصنع في النهاية اتجاها كبيرا للسوق. ومن هنا نبدأ قضيتنا، لكننا لا نريد أن نتحدث عن دعم المنتج الوطني باعتباره شعارا عاطفيا يقول للمستهلك اشتري المحلي مهما كان. لا، للمستهلك حق أصيل في الجودة وفي السلامة وفي السعر المناسب وفي أن يحصل مقابل ماله على منتج يحترمه ويحترم احتياجاته. ولهذا فدعم المنتج الوطني شراكة وليست مطالبة من طرف واحد. نقول للمستهلك لا تحكم على المنتج اليمني مسبقا ولا تتجاوزه فقط لأن أمامه اسما أجنبيا، قارنه بإنصاف، وإذا كان جيدا ومنافسا فأعطه فرصة. ونقول للمنتج الوطنية لا تعنيك من الجودة أو لا فيك من الجودة، بل تزيد مسؤوليتك عنها. فثقة الناس لا تطلب بالشعارات، وإنما تكسب بالعمل والصدق والتطور. تكسب بالعمل والصدق والتطوير. ونقول للتاجر أنت لست مجرد حلقة بيع، بل حلقة مؤثرة فيما يراه المستهلك وما يصل إليه. أيضا نقول للجهات المعنية لا يمكن أن نطالب بإنتاج وطني قوي من دون بيئة تساعد على الإنتاج والاستثمار وتحمي الجودة والمنافسة والمستهلك. ولا نتحدث مستمعين الكرام هنا عن المصانع وحدها. حين نقول المنتج الوطني فإننا نتحدث عن محصول الأرض ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية والعسل والبن والحبوب والفواكه والصناعات الغذائية والتحويلية ومنتجات المصانع والورش والصناعات والحرف اليدوية ومنتجات الأسر والمشروعات الصغيرة وكل قيمة ينتجها الإنسان اليمني وتصل إلى السوق. بل إن القضية الأعمق هي كيف نربط هذه الحلقات ببعضها. كيف لا يظل المزارع مجرد بائع لمحصول خام، وكيف تقوم حول المحصول عمليات فرز وتعبئة وتخزين وتصنيع وتسويق، وكيف تتحول الحرفة إلى مشروع والمشروع الصغير إلى مشروع أكبر، والمنتج المحلي من سلعة تطلب أو تطلب منا التعاطف إلى سلعة تنافس وتفرض احترامها بالجودة. وهنا يصبح مستمعين الأكارم دعم المنتج الوطني ثقافة جودة وإنتاج قبل أن يكون ثقافة شراء. فأين نقف اليوم من هذه الثقافة؟ ما مسؤولية المستهلك؟ وماذا يجب على المنتج أن يقدم مقابل ثقته؟ وأين التاجر والإعلام والجهات الرسمية؟ وكيف نصل إلى علاقة عادلة يكون فيها المنتج الوطني جديرا بالثقة والمستهلك منصفا له والسوق مفتوحا أمامه والمؤسسات مساندة لتطوره؟ هذه قضيتنا اليوم، ونبدأ أولا من الواقع.

إلى تكرير حلقتنا لهذا اليوم. لا يقتصر مستمعينا الكرام مفهوم المنتج الوطني على ما يخرج من المصانع، بل يشمل المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروات الحيوانية والسمكية والصناعات الغذائية والتحويلية والصناعات الصغيرة والحرفية ضمن سلسلة تبدأ بالإنتاج وتكتمل بوصول المنتج إلى السوق والمستهلك. وتتزامن مناقشة هذه القضية مع إقامة مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعية في العاصمة صنعاء، والذي انطلقت فعاليته في 23 سبتمبر وتستمر حتى 30 منها بمشاركة مزارعين ومنتجين. وبها يهدف المهرجان إلى تشجيع الانتاج المحلي ودعم المزارعين والمنتجين وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية في نموذج عملي يضع المنتج الزراعي الوطني أمام المستهلك مباشرة. وفي الجانب الصناعي، تصنع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضمن مهام قطاع الصناعة تعزيز الانتاج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات التحويلية والصغيرة ورفع جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة. وشهد العام الجاري خطوات في عدد من القطاعات، ففي أغسطس ناقش اجتماع بوزارة الاقتصاد أوضاع صناعة الأواني والأدوات المنزلية، وأقر إجراءات تتعلق بمساهمات المستوردين في تسويق المنتجات المحلية وتنظيم الصناعات التعاقدية، بما يسمح بتصنيع منتجات محلية بعلامة تجارية خاصة بالمستوردين ضمن توجه معلن نحو توطين الصناعة. وفي يونيو من هذا العام، عرض المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا 150 منتجا محليا في مؤشر على امتداد التصنيع المحلي إلى بعض مدخلات القطاع الزراعي. وتبرز هنا أهمية ألا يظل المحصول الوطني مجرد منتج أولي يباع في موسمه، وإنما أن ترتبط الزراعة بالتسويق والتخزين والفرز والتعبئة والتصنيع الغذائي والتحويلي، بما يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد ويفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والعمل والإنتاج. وفي المقابل، لا تنفصل مسألة دعم الإنتاج المحلي عن المستهلك، فنجاح المنتج لا يقاس بعدد إنتاجه فقط، وإنما بقدرته على الوصول إلى السوق وكسب ثقة الناس. وبين المزارع والحرفي والمصنع والتاجر والمستهلك تبقى الجودة والسعر والتسويق والتوزيع حلقات حاسمة في هذه السلسلة. فزيادة المنتجات الوطنية وحدها لا تكفي ما لم يصحبها تحسن مستمر في الجودة والقدرة على المنافسة. ودعوة المستهلك إلى دعم المنتج الوطني لا تكفي أيضا إذا لم يجد أمامه منتجا يستحق ثقته. ومن هنا تتجاوز القضية سؤال هل نشتري المنتج المحلي إلى سؤال أكبر، كيف نبني دورة إنتاج وطني متكاملة تبدأ من الأرض والورشة والمصنع وتصل إلى السوق بمنتج جيد، ثم تعود من ثقة المستهلك وطلبه إلى المزارع والمنتج في صورة إنتاج واستثمار وفرص عمل جيدة.

0: إذن مستمعينا الأكارم، نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا الأستاذ علي الهارب، نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله. إذن عندما نتحدث عن الأهمية المنتج الوطني، أو لماذا المنتج الوطني، عندما نتحدث عن هذا المنتج نحن نعني المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية والحيوانية والسمكية والحرفية وغيرها. لماذا يصبح دعم هذه المنتجات قضية تمس المجتمع كله وليس المنتجين والاقتصاد فقط؟
1: اللهم صل وسلم وسلم دائما.
0: اللهم صل وسلم.
1: حياكم الله. طبعا المنتج المحلي، دعم المنتج المحلي هو مسؤولية الجميع، لأن بدعم الانتاج المحلي سوف نصل الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نحن نطبق الحكمة الشهيرة من لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره، ونحن في صراع الان مع العدو بجميع المجالات سواء كانت العسكرية والاقتصادية. فلذلك واجب علينا كواجب ديني، واجب وطني، واجب اجتماعي ان نسعى جميعا لدعم الانتاج الوطني، من جانب ان يكون هناك في مجالات اخرى دعم للمزارعين وتحسين دخل المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعيش بلادنا بسبب الحصار والعدوان. وأيضا نكون نحن رافدين وداعمين للجانب العسكري والقوات التاروخية والطيران المسير وجميع المجالات في الجانب العسكري. نحن نعمل كما قال الشهيد الصماد، يد تبني ويد تحمي، فهذا هو مسار البناء.
0: نعم. إذا أردنا تشخيص الواقع أستاذ علي بوضوح، أين تكمن المشكلة الأكبر اليوم، في حجم الإنتاج أم جودته أم التسويق أم ثقافة المستهلك وثقته بالمنتج المحلي؟
1: المشكلة نحن لا نقول في حجم الإنتاج، المشكلة هي مشكلة العدو والحصار واستهداف العدوان منذ عقود طويلة، تقريبا منذ أكثر من 40 عاما سعى العدوان وسعى العدو إلى تدمير الزراعة في اليمن، واستهدف فيها مجال التسويق ومجال الإنتاج، واستهدف البذور بشكل كبير جدا. وبسبب تراجع الإنتاج، هذه كلها الآن المشاكل التي نعاني منها هي بسبب هذا العدوان الذي كنا نعاني منذ فترة طويلة، وأيضا بعد ثورة 21 ديسمبر، وبعد عدوان التحالف السعودي الأمريكي الصهيوني وما تبع إلى حد الآن أكثر من 12 عام، هذه كان لها تأثير كبير جدا. والبنية التحتية التسويقية هي تعتبر من أحد الأسباب التي أدى إلى تراجع الإنتاج، انعدام بعض البذور، أيضا تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع كان لها دور كبير جدا، لأنه عاش المجتمع على على على ثقافة استهلاك الاستيراد، وفتح السوق المحلية عبر اتفاقية التجارة العالمية التي جعلت السوق اليمني سوق حرة، يستورد من أي بلد يشاء ويدخل المنتج مع الخارجي بشكل كبير جدا، حتى وإن كان الإنتاج من محل. هذه كلها مسببات وتبعات ما زلنا نعاني منها إلى حد الآن، والحمد لله بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وبفضل ثورة 21 ديسمبر قد عملنا العديد من المعالجات لتلافي هذه المشاكل.
0: من هذه المعالجات أستاذ علي؟
1: هذه المعالجات أولا التوسع في الإنتاج، توفير البذور المحلية، وإعادة ثقافة الإنتاج الأساسية التي كان عليها أبانا وأجدادنا، العمل مع بقية القطاعات مثل وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات ذات الاختصاص في تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، وإلزام بعض المطاعم والأفران بتغيير النمط الغذائي والعمل آلية العمل لديهم، العمل على إنشاء بنية تحتية تسويقية متكاملة مثل الأسواق المركزية النموذجية التي كان لما بلادنا تفتقر إليها بشكل كبير جدا. فالحمد لله الآن يوجد العديد من الأسواق النموذجية التي بدأنا بإنشائها فيما بعد 2020، وأيضا هناك إنشاء مخازن تبريد، والعمل على أيضا على برامج الإرشاد التسويقي التي من شأنها تحسن جودة المنتجات المحلية وتعمل على تربية ورغبات المستهلك بما يمارس المنتجات الخارجية.
0: نعم أستاذ علي، على ذكر المستهلكين وثقافة الاستهلاك، لماذا لا يزال بعض المستهلكين بيميلوا إلى المستورد حتى عندما يوجد بديل محلي؟ هل المشكلة هنا في جودة وتجربة في جودتي وتجربته، أم صورة ذهنية وثقافية تراكمت مع الوقت؟
1: الثقافة الاستهلاكية هي من الثقافات التي يصعب تغييرها بشكل سريع جدا، فأحيانا معظم المجتمعات ومعظم الدول لتغيير الثقافة الاستهلاكية تحتاج إلى جيل كامل يمتد لأكثر من 30 عاما حتى تتغير هذه الثقافة، لأن تعود الطفل منذ نشأته، وعاد الطفل مثلا عندما كنا يتعود على استهلاك الروتي الأبيض، الآن صعب جدا أن تأتي إليه لتقول نستهلك الخبز الأسمر أو مثلا اللحوح المستخدم من الإنتاج المحلي الأسمر. فهذه الثقافة الاستهلاكية تتغير مع مرور الأزمان. الآن إحنا لو تلاحظ بعد تعميم على المخابز في بتغوير أفران باستخدام الدقيق الأسمر، الآن احتمالية لأنه المستهلكين الجدد الذين دخلوا في انقطاع الاستهلاك والذين أعمارهم ما زالوا أكثر من 5 سنوات هم من سيحملون ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فئة الأكبر عمرا الآن وأكبر السن الذين يتجاوز عمرهم أكثر من 40 عاما. أما الفئة في الوسط ما بين هذه الفئتين فهي نعمل حاليا الآن على تغيير ثقافتها من خلال المواد التوعوية والإرشادية والصحية.
0: نعم، عندما بنطالب أستاذ علي المستهلك بدعم المنتج الوطني، لكن ماذا نطلب في المقابل من المنتج؟ وكيف نجعل المنتج يمني مرتبطة أو المنتج اليمني مرتبطة بالجودة والثقة لا بمطالبة المجاملة؟
1: أولا بشكل عام جودة المنتجات اليمنية لا يمكن مقارنتها بجودة المنتجات الخارجية، وهذا بالحمد لله بفضل الله عز وجل، لأنها منتجات عضوية طبيعية تحمل جيناتها الوراثية على ما خلق الله عز وجل، وليست كالمنتجات الخارجية التي زرت عليها الكثير من التغييرات الجينية والوراثية والتهجين وغيرها من تدخلات العنصر البشري، والتي ساهمت بشكل كبير جدا في تغيير طعمها وذوقها وانعدام القيمة الصحية لها. المنتج اليمني يتميز بقيمة الصحية وجودة العالية، بالإضافة فقط يحتاج إلى تحسين معاملات الحصاد والإنتاج، فبدأنا الحمد لله بشكل كبير جدا العمل في مسارين. المسار الأول لتغيير الثقافة الاستهلاكية وإقناع المستهلك باستهلاك الإنتاج المحلي، والمسار الآخر وهو العمل مع المنتجين على تحسين جودة معاملات الحصاد وما بعد الحصاد، واختيار البذور مناسبة، وتبشيد استخدام مثلا بعض المبيدات والأسمدة واستخدام مبيدات وأسمدة عضوية، وأيضا تحسين المعاملات الأخرى التي من شأنها أن تقلل من تكاليف الإنتاج بما يجعل المنتج المحلي يقارب المنتج الخارجي في السعر، أما الجودة فلا مقارنة لذلك.
0: نعم أستاذ الكريم، على ذكر السعر، يعني قد يجد بعض المستهلكين بعض المنتجات المحلية أغلى سعرا من المستورد، وربما قد يلجأ مع الظروف إلى المستورد. كيف في هذه الحالة استطيع إقناع المستهلك بأن الأفضل لديه أن يشتري المنتج المحلي؟
1: أولا كما ذكرت سابقا هناك المنتجات المحلية منتجات خامة على ما خلق الله عز وجل في طبيعتها عضوية. المنتجات الخارجية جرت عليها الكثير من التعديلات الجينية والوراثية والتهجينات وإضافة بعض المواد الصناعية إليها، مما يجعل ممكن أنه قد تم إعداد دراسة تقريبا في قبل 3 أعوام على المقارنة ما بين حبة تفاح محلي وما هي القيمة الغذائية المتوفرة فيها وحبة تفاح خارجي، فكانت النتيجة واضحة أن الحبة التفاح المحلية تعدل بقيمة الغذائية والصحية ما يعادل بأكثر من 5 حبات من التفاح الخارجي. فهذا دليل على جودة المنتجات المحلية أنها عادة طبيعية. هذا من جانب ثقافة يجب أن يعرف المستهلك حتى وإن كان السعر مرتفع. هذا حتى في بقية المنتجات الغير استهلاكية. مثلا في في في في, في مجال مجال الملابس قد تجد نفس القطعة مثلا شال يستخدم المستهلك شال ب2005 والشال الآخر ب15,000 والشال الآخر ب30,000 والشال ب100,000 وكلها تفرق من حيث الجودة فقط. المستهلك ممكن أن يقتني ويشتري السلع ذات السعر الغالي لأنه يعرف قيمتها، لذلك المستهلك اليمني ومن باب أن يعرف قيمة المنتج لمن فهو مستعد أن يضحي ويدفع المبلغ الكثير لشراء واستهلاك المنتج المحلي. والحمد لله قد وصلنا إلى ثقافة دعم الإنتاج المحلي أنها واجب ديني واجب وطني لنصرة المستضعفين ونصرة بلادنا ولدعم القوات المسلحة ولدعم القوات العسكرية حقنا. فالمستهلك اليمني مستعد أن يضحي في مجال شراء واستهلاك المنتجات المحلية. في المجال الآخر نحن نعمل وبجهود كبيرة جدا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخفيض هذه التكاليف من حيث وفرة الحجم الكبير، لأن زيادة الإنتاجية هي تؤدي إلى تقليل التكاليف. وعملنا أيضا في برامج ومشاريع للتوسع والإنتاج الراسم الذي من شأنه يزيد حجم الإنتاجية في مجال المساحة الواحدة، وهذا سوف يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج.
0: نعم.
1: وأيضا تحسين معاملات ما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف وتوزيع هذه الكميات في منافذ التوزيع قريبة للمستهلكين، وزيادة فترة التخزين حقها وإدخال عليها عملية التصنيع الغذائي للمنتجات التي لا يمكن أن تسويقها. هذه كلها مسارات لتقليل تكاليف الإنتاج، وإن شاء الله عن قريب القادم سوف تكون هناك العديد من المنتجات المحلية سوف تنافس المنتج المحل الخارجي بالسعر، أما بالجودة فلا مقارنة في ذلك.
0: نعم، وأيضا هنا نقول أيضا أستاذ علي للمستمع الكريم وللمستهلك العزيز أنك أنت عندما تشتري المنتج المحلي أنت تشتري القيمة الغذائية، تشتري الفائدة، تشتري الصحة. هناك فارق كبير بين كما ذكرت أنت الآن لمنتج واحد فقط محلي زراعي وهو التفاح، القيمة الغذائية، قيمة التفاح الغذائية الواحد في اليمني بخمس تفاحات من الخارجي. فالفارق هو أنت تشتري العافية، تشتري الصحة.
1: نعم نعم، هذا يجب أن يعرف المستهلك. هناك مقارنة عملت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ما بين القيمة الغذائية للقمح المحلي والقيمة الغذائية للقمح الخارجي، بإمكانكم أن تطلعوا عليها وتنشروها للأخوة المستمعين الأكارم. هذه كلها كانت نماذج فقط لكي يعرف المستهلك قيمة المنتج الخارجي. وفي الأول والأخير هناك توجه رسمي شامل وعام لتوطين الإنتاج المحلي بالمواكبة لتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المستهلكين.
0: إذن أستاذ علي، بعض المحاور، ولو نأخذ سؤالا لكل محور، الإنتاج في مجال الإنتاج من الإنتاج إلى السوق، لدينا مزارع بينتج وحرفي بيعمل وأيضا مصنع بيصنع، لكن المنتج لا ينجح لمجرد إنتاجه. أين تنقطع السلسلة غالبا بين المنتج اليمني والمستهلك، بين المنتج اليمني والمستهلك في التخزين ولا في التصنيع أم في التعبئة والتوزيع أم التوثيق أم الوصول إلى السوق؟
1: هذه تختلف، هنا الإجابة لا تكون بشكل عام، تختلف من المنتج الآخر. في منتجات تنقطع السلسلة لدى المستهلك، ما زالت ثقافة المستهلك معتمدة على الاستيراد الخارجي واستهلاك نوع معين. وفي منتجات لها سلع بديلة وهي غير أساسية، مثلا الفواكه، هذا قد يكتفي المستهلك باستهلاك مثلا التفاح ويترك مثلا الرمان، قد يكتفي باستهلاك الفراولة ويترك التفاح. هذا تسمى السلع البديلة. وفي سلع أساسية المستهلك يشتريها، والمشاكل الانقطاع تكون في ضمن واحدة من سلاسل التوريد التي تصل إلى المستهلك، منها مثلا عدم توفر أسواق مركزية في المحافظات الإنتاجية أو عدم توفر مخازن تبريد كبيرة في المناطق الإنتاجية. فهذا السلع، أيضا هناك سلع كما ذكرت قد المستهلك غير قادر على شرائها بسبب ضعف دخل المستهلك وعدم توفر المرتبات بسبب العدوان والحصار. هذه كلها ساهمت في تراجع الشراء أو القدرة الشرائية لدى المستهلك، مما جعله يشتري فقط الأشياء الأساسية ويعزف عن بقية الأشياء. فلذلك هذه المنتجات جميعها التي قد يقوم المستهلك بشرائها نقسمها إلى سلع أساسية وسلع غير أساسية وسلع معنا منتجات بديلة وسلع ما زلنا نستوردها وسلع سوقها لا يوجد حتى في الداخل وإنما يتم تصديرها للخارج. مثلا المانجو حصلت مشاكل بسبب العدوان والحصار وعدم فتح لنا مجال للتصدير إلى معظم الدول. هذا جعلنا نواجه مشكلة في تصدير المانجو مما جعل مثلا محصول المانجو يواجه بعض المشاكل خلال فترة معينة وتدخلنا فيما بعد المعالجتها وتسويقها محليا والتصنيع.
0: نعم.
1: هذا بشكل عام لا نستطيع أن نجيب عليها كإجابة واحدة.
0: نعم. إذن هذه المشاكل التي ذكرت أنت تسعى الوزارة إلى حلها، إلى إيجاد حلول، مثلا فتح أسواق متعددة في عدة محافظات، مثلا إيجاد مخازن تبريد، ثلاجة تبريد للمزارع. هل تسعى الوزارة إلى هذه الحلول؟
1: ما هو باستطاعة الدولة والحكومة أن تعمله كإنشاء أشياء باستطاعتنا، كإنشاء أسواق، توجيه المستثمرين لإنشاء الأسواق، لأنه جميع المشاريع التي نعملها هي بالشراكة مع القطاع الخاص. توجيه المستثمرين لإنشاء الأسواق، توجيه المستثمرين لإنشاء المخازن التبريد، هذا تم في محافظة طعدة وضمار وأمانة العاصمة والحديدة والجوف الآن حاليا نعمل عليها وتاز. هذا جميعها قد تم العمل عليها وتوفيرها وموجودة إحصائيات وبيانات.
0: أيضاً المصانع
1: وفي عناصر، المعذرة سيد العزيز، وفي عناصر مرتبطة بالعدو، مثلا رفع الحصار، صرف المرتبات، هذه تؤدي إلى توفر القدرة الشرائية لدى المستهلك وزيادة دخل المستهلك مما يجعله يقبل على استهلاك العديد من المنتجات. فلذلك الآن معظم منتجاتنا العرض يزيد على الطلب والطلب منخفض بسبب انعدام المرتبات والحصار والأدوان.
0: نعم. لو أتينا إلى مسألة السوق والمسؤولية أيضا، المنتج قد يكون جيد لكن يحتاج إلى أن يصل ويعرف، فما مسؤولية التاجر والمزارع والإعلام في منح المنتجات الوطنية الجيدة فرصة عادلة لكي تصل إلى المستهلك؟
1: المنتج المحلي الآن الحمد لله نقول نحن يجد فرصة قوية جدا وتوجه وتوجيهات من السيد القائد حفظ الله ومن فخامة الرئيس ومن الحكومات التغيير وبناء في دعم الإنتاج المحلي، ومتجهين بكل ما أتينا من قوة الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. الآن العنصر الأهم الذي يجب أن يقف إلى جانب الإنتاج المحلي هو المستهلك، لأن الثقافة الاستهلاكية هي من سوف تدعم الإنتاج المحلي حتى وإن كان هناك ضعف في البنية التحتية التسويقية. فهذه كلها هي عناصر مترابطة، والقطاع الخاص أيضا لهم دور كبير جدا في هذا العمل، من حيث العمل في سلاسل التوريد التي تبدأ منذ الحصاد وما بعد الحصاد والتخزين والتابعة والتغليف والنقل والتوزيع إلى المحافظات الأخرى. الآن معنا العديد من القطاع الخاص مثلا يقومون بتسويق الرمان إلى معظم المحافظات، وهذا النشاط نحن لا نقوم به كدولة، هذا هو عمل القطاع الخاص. فقط نحن نظمنا عملية التسويق في محافظة صعدة والإشراف على الكميات التي تخرج من المحافظة سواء داخليا أو خارجيا، والقطاع الخاص من يقوم بذلك وتوفيرها إلى المحافظات سواء كانت محافظات تحت السيطرة أو المحافظات خارج نطاق السيطرة. هذا كله يقوم به القطاع الخاص، وأيضا إنشاء مخازن التبريد. الآن لدينا العديد من المخازن في محافظة صعدة تخزن أكثر من 2 مليون سلة من الرمان، وهذا ما يقوم به الآن في تخزينه. ومع عمالة العاصمة هناك أيضا مخازن كبيرة جدا تم الإشراف عليها الأسبوع الماضي، وكانت تعمل على استقبال التفاح. الآن الحمد لله في التفاح كما تعلمون وصلنا إلى قدرة تخزينية أن التفاح يتوفر خلال فترة العام. والله عز وجل ميز المنتج المحلي بإنتاجه لموسمين. هذه كلها تأييدات إلهية ودعم وتعاون من المجتمع الشعب بشكل عام، وبفضل توجيهات القيادة الحمد لله.
0: الإعلام، هل ترون أن الإعلام المحلي الوطني سواء المسموع أو المقروء أو المرئي يقوم بدوره في
1: نعم،
0: تجاه المنتج المحلي وأيضا نشر ثقافة الاستهلاك المحلية؟
1: نعم الحمد لله، هذا توفيق من الله. الإعلام بشكل كبير جدا لهم دور منذ بداية العمل في عام 2019 عندما بدأنا العمل الإنتاج المحلي في إنشاء اللجنة الزراعية، كان هناك الشريك الأساسي والرسمي في تغيير الثقافة الاستهلاكية هو المسؤول عليها، الجانب الإعلامي. الحمد لله تغيرت ثقافة الجانب الإعلامي. حتى الآن كانت وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة المسموعة كانت تسخر لترويج المنتجات الخارجية والمنتجات الصناعية التي ليس لها قيمة غذائية مثل مشروبات غازية أو منتجات أخرى أو ملابس أو عواطف أو غيرها. الآن جزء كبير جدا من المساحات الإعلامية تم تسخيره للتسويق والترويج للمنتجات المحلية. الحمد لله الآن المستهلكين والمواطنين أي قناة يشاهدوا أي إذاعة يفتحوها أي وسائل تواصل اجتماعي حتى المشاهير بدورهم الآن ثقافة قوية جدا في دعم الإنتاج المحلي. فهذا هو أيضا توفيق من الله أن الشعب هذا مترابط ومتكامل ومتعاون بجميع فئاته وبجميع طبقاته.
0: أستاذ علي في ختام لقائنا بك ومناقشتنا معك هذا الموضوع، رسالة تحب أن توجهها ولمن؟
1: رسالتنا أنا من هنا أوجهها ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للمنتج أن يستغل هذا الحماس وهذا التوجه من الدولة ومن المستهلكين ومن وسائل الإعلام ومن القطاع الخاص، وأن يحسن من جودة إنتاجه ويقلل التكاليف ويهتم بها كما كانت أجدادنا تهتم بالمنتج المحلي. الرسالة الثانية للوسائل الإعلام نشكرهم على تفاعلهم وتعاونهم وتوجههم لدعم الإنتاج المحلي، وعليهم أن يوسعوا النطاق في هذا المجال. الرسالة الثالثة للمستهلك المحلي نقول له هناك أمامك عدة خيارات، إما أن تكون من الداعمين للمنتج المحلي وهذا واجب ديني، لأن إحنا الآن أمام معركة قوية جدا في أمام العدو، فيجب علينا دعم اقتصادنا وقوتنا وقرارنا في قوتنا، وهذا هو يعتبر جهاد وجهاد وجهاد. فلذلك توجه المنتج المستهلك لشراء المنتج المحلي له دور كبير جدا في هذا المكان في هذا المجال. ثانيا المستهلك توجه لشراء المنتج المحلي ويحافظ على أسرته، يحافظ على عقلية والوضع والقوة البدنية لدى أطفاله وأولاده، لأن الجيل كامل نحن لاحظناه خلال السنوات الماضية ببنية جسمانية ضعيفة جدا وقوة عقلية أيضا ضعيفة، تراجع كان حتى في المستوى التعليمي بشكل كبير جدا بسبب استهداف العدو من ضمن المواد الغذائية التي كان يدخلها لنا. فلذلك التوجه للإنتاج المحلي يعلم الله ونحن واثقين بالله أنه ستتغير حتى ثقافتنا وتعليمنا وحتى ابتكارنا وقوتنا خلال الفترة القادمة.
0: إذن أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي الهرم نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم على الاستضافة،
0: حفظكم الله في أمان الله. في نهاية هذا النقاش مستمعينا الأكارم، ربما نستطيع اختصار الموضوع في عبارة واحدة: الاقتصاد المنتج لا تبنيه المصانع وحدها، تبنيه ثقافة مجتمع. ولهذا فرسالتنا اليوم موزعة على المجتمع. إلى المستهلك: لا تحكم على المنتج اليمني قبل أن تجربه وتقارنه، وإذا وجدت محصولا أو سلعة أو صناعة محلية تنافس في الجودة والسعر فامنحها فرصتها، لأن استمرار طلبك عليها يعني استمرار من ينتجها وإمكانية أن يتطور ويوظف وينتج أكثر وإلى المزارع والحرفي وصاحب المشروع والمصنع: ثقة الناس ليست حقا مكتسبا، ولن يجلبها لك إعلان من مشهور ولا صورة معه. اكسبوا الثقة، ثقة الناس، اكسبوا الثقة بالجودة والصدق والسعر العادل والنظافة والسلامة وثبات مستوى المنتج والتعبئة الجيدة والاستماع إلى ملاحظات المستهلك. واجعلوا عبارة منتج يمني وعدا بالجودة لا طلبا للمجاملة. وإلى التاجر والموزع: لا تخف المنتج المحلي الجيد في آخر الرف، أعطه فرصة عادلة للوصول إلى المستهلك، وساهم في تعريف الناس به، وانقل ملاحظات السوق إلى منتجه. وإلى الجهات المعنية: المزارع يحتاج إلى سوق، والمنتج يحتاج إلى بيئة إنتاج واستثمار، والمستهلك يحتاج إلى رقابة وحماية، والسوق يحتاج إلى منافسة عادلة. وهنا تأتي مسؤولية السياسة والتسهيلات والمواصفات والجودة وحماية المستهلك ومنع الغش والاحتكار ودعم التدريب والتمويل والتسويق والتخزين والصناعات التحويلية وسلاسل القيمة. وإلى الإعلام والمدرسة والجامعة والجامعة والأسرة، نحن بحاجة إلى جيل يحترم من يزرع ويصنع ويبتكر ويعمل بيده. ثقافة المنتج الوطني لا تبدأ من إعلان تجاري، إنما تبدأ عندما تصبح قيمة الإنتاج نفسها محترمة في وعي المجتمع. والغاية ليست أن نستبدل التصعب للمستورد بالتصعب المحلي، والغاية ليس أن نستبدل التعصب للمستورد بالتعصب للمحلي، بل أن نبني علاقة ناضجة. مستهلك واع لا يحتكر منتج بلده ولا يجامل رداءته، ومنتج يحترم المستهلك ولا يستغل عاطفته، وتاجر ينصف المنتج الجيد، ومؤسسات تجعل الجودة والمنافسة والإنتاج ممكنة. عندها فقط لن نحتاج إلى كل مرة إلى أن نقول للمواطن ادعم المنتج الوطني، لأن المنتج سيكون قد كسب ثقته، والمواطن سيكون قد أدرك أن اختياره واختباره لا ينتهي عند سلسلة أو سلة مشتريات، بل يعود في جانب منه إلى المزرعة والورشة والمصنع وفرصة العمل والإنتاج من جديد. وهكذا يتحول الدعم من شعار إلى ثقافة. شكرا لضيوفنا الأعزاء، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قضايا. كان معكم مقدم الحلقة أنا محمد النعمي، موعد الحلقة الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الهندسة الصوتية الزميلة سوسن مجاهد. إلى لقاء جديد وقضية جديدة، دمتم بألف خير. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان. شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة. وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة. خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية. كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب ينتمي إلى الإسلام ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبدا في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 من سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم، هذه الميزة. ولتتف ثورة 21 من سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة. يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعى للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة، من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة. لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز الرابع عشر من ميزات ثورة 21 من سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 من سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من المميزات التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي وفي المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات، وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر، الإنقلابية قد استطاعت التغيير.

0: الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء؟ على طول 60 سنة تقريبا لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 من فبراير وثورة 21 من سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 من فبراير ولا إعلان ثورة 21 من سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو الميز 17 أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة حق المعرفة لله رب العالمين وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض. وبكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية، وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وأعظم على أعظم دليلا على ذلك على ما قلته وأوضح شاهد عليه أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرتها هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء، شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه بما تستند إليه من مبادئ من قيم من منهجية قرآنية أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والملصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة وأن أهدافهم تناطح عنان السماء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة، ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد طبعا، الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. وإن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار، وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياة الحر والقرناس.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.9

لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعه العاليه في الجنه، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. امين اللهم امين، وصلي وسلم على محمد واله.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
1: ذهب سالم مسرعا إلى سوق السمك وتوجه إلى دكان صديقه رستم لمعرفة ما يجري من أحداث في المدينة، بعد أن شاهد جندبا الأزدي يخرج مسرعا من الكوفة مع فارس آخر. ضحك رستم وأدخله الدكان وخفض صوته الغليظ وقال:
2: كان يجب أن يحدث ذلك، لقد أظهر أخو الخليفة الفساد على الملأ وفضح أمره. لا أدري كيف يسلم الخليفة الكوفة لرجل ينادمه مسيحي. جميع الناس يعلمون خبر الوليد مع زبيد المسيحي، ويعلمون أيضا أنهم اتخذوا في حي بني الأشعث دارا يقيمون فيها مجالس اللهو وشرب الخمر. كان الوليد يتخذه سرا، يظن أن لا أحد يعلم به. على قولنا نحن ديلميين، مثل طائر الحجل حين يدخل رأسه في الثلج يظن أن لا أحد يراه. كان الوالي يتصرف كأن الناس لا ترى شيئا، لكن الزمام أفلت من يده وسعت به قدمه حتى وقع من حيث لا يدري في الحفرة التي حفرها بنفسه.
1: نهض سالم، حمل سلته وهو منزعج، أراد أن ينصرف لكن الرجل الديلمي أمسك ذراعه وقال له:
2: لم تكن على عجلة من أمرك إلى هذا الحد، تعال خذ بطرف هذا اللوح حتى نضعه أمام الدكان، فبعد ساعة يبدأ المشترون بالظهور.
1: انحنى رستم فوق لوح السمك ومال برأسه الأصلع نحو سالم قائلا:
2: لقد حضر والي الكوفة إلى المسجد وقام في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح جماعة، فصلى بهم 4 ركعات بدلا من ركعتين وتقيأ في المحراب. كانت رائحة الخمر تفوح من فمه، لقد كان طوال الليل يعاقر الخمر إلى حد أنه لم يتمكن أن يحفظ نفسه. حين بدأ الناس يلعنون الوليد ويدفلون في وجهه، استفاد جندب ومعه أبو مورع من الفرصة، فأقدم جندب على سلبه خاتم الإمارة وخرجا مسرعين من الكوفة وتوجها إلى عثمان في المدينة ليشهدا عليه ويعطياه علامة الخلافة.
1: ما إن أتم رستم كلامه حتى تنفس الصعداء، كأنه قد أزاح عن صدره بصرخة واحدة ذلك السر الذي كان يثقله، وقال لسالم:
2: إن قلبي يحدثني أن الخليفة لن يقدم على ما يسيء الوليد، في النهاية سيخلعه من ولاية الكوفة ويأخذه إلى حضنه، ولعل الأمر يكون كما في المرة السابقة، يحضرون عددا من الشهود فيشهدون أن الوليد ليس مذنبا ويضعون جندبا في السجن مرة أخرى. ومهما يكن فإن الأمر يدور بينهم ولا يرتبط بنا إطلاقا.
1: غضب سالم من هذه القصة ومما وصلت إليه الأمور وقال:
3: لقد بلغ السيل الزبه.
1: حمل سالم سلة السمك ومضى في طريقه. كان سالم جالسا في دكانه في السوق يبيع التمر حين أقبل عليه رستم يزف إليه خبر الخليفة.
2: سالم، ما زلت جالسا؟ ألا تعلم أن الخليفة الجديد في طريقه إلى الكوفة؟
1: لم يتحرك سالم وبقي صامتا، فاستوضح رستم موقفه وقال:
2: الجميع يريدون أن يروا سهر الرسول من قريب، لماذا لا تتحرك يا سالم؟
1: رفع سالم كتفيه عاليا وهو يبتسم، ثم نهض وتوجه نحو سلة التمر التي اشتراها مؤخرا. أخذ السلة ووضعها على كرسي تحت أشعة الشمس الساطعة عند عتبة دكانه، وبدأ ينتقي التمر اليابس والمسحوق. كان يفعل ذلك باستمرار، لقد علمه والده أن التمر يجب أن يكون نظيفا، وأن رفع التمر الفاسد واليابس يعطيه منظرا أفضل. من جهة أخرى، فإن المشتري عندما

0: الجديد يختلف عن الذي سبقه. ألم يكن الخليفة السابق سهر الرسول؟ كانوا يسمونه ذا النورين، وعاش مع ابنتين من ربيبات الرسول، لكن في النهاية هجم الناس على داره وسفكوا دمه بسبب تساهله وأعماله. والآن يأتي خليفة آخر لا أعرف عنه شيئا سوى ما سمعته من أتباعه ومحبيه.
1: كان سالم يرتب سلال التمر وكلمة الرسول لا تفارق ذهنه. أطل برأسه من الدكان ونظر إلى جهة سوق التمر فرآه خاليا. لقد ترك معظم الناس دكاكينهم وذهبوا، لم يبق إلا هو وعدد قليل كانوا يتحضرون للذهاب أيضا. كان يسأل نفسه:
0: لماذا علي أن أذهب؟ فالأمر لن يختلف بالنسبة إلينا نحن العجم مع أي شخص يأتي، فنحن الشعب الذي يذل ويحقر، وقد اعتدنا على سلوك العرب. هؤلاء الذين لا يجيزون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم أو أن يتشبهوا بهم في الملبس.
1: لكن هذا الشوق الكبير عند الآخرين أوجد في نفسه شيئا من الميل والهوى، فمن جهة كان قلبه يحدثه بأن الذهاب لرؤية رجل يأتي أول مرة إلى الكوفة بعنوان خليفة المسلمين أمر مثير، ومن جهة أخرى كان يشعر بالحقد في أعماق قلبه ولا يستطيع أن يرضي نفسه. فلما رأى أن لا مشتري لديه والسوق على كبره خال حتى من الطير، نهض عن كرسيه وأخذ قطعة من القماش غطى بها سلال التمر، ثم راح يتنقل بهدوء. كان قد سمع كلاما كثيرا عن الإمام علي وراح يحدث نفسه:
0: كيف بعض الناس يحبونه حتى العشق ويتحدثون عنه كأنه رسول الله، وبعضهم الآخر كانوا إذا سمعوا باسمه تقطبت وجوههم كأنهم لا يعرفونه. ماذا لو أن الذي سمعته ليس كمثل الذي سأراه؟ لقد عشت في بيت ماجدة بين العرب من بني أسد، وهؤلاء يجلون عليا ويقدرونه، خصوصا اليمنيين من بني همدان الذين يسكنون بجوارهم، كانوا مشتاقين لرؤيته وكأنه نبي من الأنبياء. إنه الشخص الذي يروى عن الرسول وصيته بأن يكون خليفته من بعده.
1: كان سالم يشعر في أعماقه بشيء من القلق، فهو لا يحب أن تتحطم الشخصية التي بناها لعلي في ذهنه. خرج سالم من سوق التمر وهذه الأفكار تعبر في خاطره، ثم عرج على سوق السمك حتى يرى ماذا يقول رستم، لكنه لم يجد الرجل. قال في نفسه:
0: هذا العمل لا يليق بمن هو في مثل عمرك أيها المسن.
1: لم يكن يرغب في المرور بسوق الأحذية، لكن فضوله دفعه إلى هناك. لم يكن في السوق سوى عدد قليل من العرب يتجاذبون أطراف الحديث بصوت خافت. في الناحية الأخرى من السوق تجمع عدد كبير من الناس أمام دار الإمارة، وقد أحدثوا جلبة وضجيجا عالية. كان بعضهم يحمل سعف النخيل الأخضر، وكان هناك أيضا عدد من الجنود يحاولون فتح الطريق بإبعاد الناس إلى الخلف ويطلبون من الأولاد أن يتنحوا جانبا. احتشد الناس في المكان، فلم يبق سوى طريق ضيق يصل إلى الباب الخشبي الكبير لدار الإمارة الذي بقي مفتوحا على شكل ممر ليدخل. يدخل الخليفة الجديد قصره من دون صعوبة. أغمض سالم عينيه وراح يتصور دار الإمارة من الداخل ويصفه بقوله:
0: إنه بناء ضخم وفيه عدد كبير من الغرف، وصحنه الواسع مليء بأشجار النخيل الباسقة والمتوسطة الطول أيضا. لقد دخلته مرات عدة بصفتي كبير باعة التمر في السوق. كان القصر جميلا لكنه لم يعجبني كثيرا.
2: نصف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نصف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
3: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
4: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
5: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
6: ونقول يا لسعود المجرمين: أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
7: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له:
8: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

0: موارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
4: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
5: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
6: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
7: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
8: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
9: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
10: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الذلة.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصارا وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر لهذا اليوم. نبدأ معكم هذه الحلقة بمحورها الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاض التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان والحصار السعودي، مؤكدا استمرار مساندة الشعب الفلسطيني، ومشددا على أن ثورة 21 سبتمبر جاءت كتصحيح شعبي خالص ومسار حتمي لتجسيد أهداف ثورة 26 سبتمبر ونزع القرار الوطني من أيدي الغزاة والأوصياء. وفكك المشاط في خطاب استراتيجي بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، فكك عقودا من التدخل والارتهان عبر ما يسمى اللجنة الخاصة السعودية التي احتجزت الدولة وعطلت تنميتها وثرواتها واغتالت مشروع الرئيس إبراهيم الحمدي، مؤكدا أن المدافعين عن السيادة في الميدان هم حماة الجمهورية الحقيقيون، مجددا تفنيد ادعاء النظام السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة، ومؤكدا سلامة الملاحة الدولية ودعوة المخدوعين أو للعودة إلى أحضان الوطن. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن الصواريخ البالستية والطيران المسير والتشكيلات القتالية في أتم الجاهزية لدك العمق السعودي ومراكز صناعة القرار حال استمرار الحصار والتصعيد العسكري، موضحين في برقيات تانية للقيادة الثورية والسياسية والمرابطين بمناسبة العيد 64 لثورة 26 سبتمبر أن ثورة 21 سبتمبر التحررية أنفذت أهداف سبتمبر إلى واقع عملي وقطعت أيدي الوصاية. وفندت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان مزاعم النظام السعودي بشأن استهداف المقدسات، معتبرة إياها محاولة يائسة للتأليب والتغطية على الفشل الميداني، ومشددة على أن أي حماقة جديدة ستقابل بردع قاس ونقلة غير مسبوقة تضرب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للعدو بالكامل. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 14 غارة جوية وصاروخية استهدفت محافظات تعز وعمران ومأرب وصعدة. وأوضح العميد سريع أن الغارات نفذت عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيد والطائف إلى جانب القصف الصاروخي من نجران، يرفع إجمالي غارات وصواريخ التحالف السعودي العدواني منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1032 غارة وصاروخا أو مساء الجمعة. أفاد مصدر عسكري لوسائل إعلام محلية بكسر وضرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت التقدم واستهداف جبل نمان والمناطق المجاورة له بمديرية الوازعية في محافظة تعز. وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف تحشيدات العدو المقربة من جبل نمان، إلى جانب إسقاط 3 طائرات مسيرة وإعطاب وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للعدو بمديرية الوازعية. أكد محافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي أن معركة التحرر أو التحرير أعادت الحياة لأبناء مديريات الحديدة عقب سنوات من الجور والفساد الممنهج الذي مارسه العدو السعودي وأدواته لتجريف الهوية الدينية والوطنية. وأوضح عطيفي في لقاء متلفز أن أبناء حيس والخوخة كانوا السباقين لمساندة القوات المسلحة، مشيرا إلى تواصل جهود السلطة المحلية لإعادة الخدمات والتطبيع الكامل للحياة، ومجددا الدعوة للمغرر بهم لاستغلال قرار العفو العام والعودة إلى حضن الوطن. أعادت وزارة النقل والسلطة المحلية بمحافظتي تعز والحديدة فتح الخط الساحلي والطريق الرابط بين تعز والحديدة بعد انقطاع دام 11 عاما جراء سيطرة تحشيدات العدو السعودي وأدواته على المنطقة. وأكدت القيادة المحلية والوزارية أن إعادة فتح طريق المخا الخوخة البرح والحديدة يسير بانسيابية وسلاسة تامة، مما يسهل حركة المواطنين والمسافرين ونقل البضائع وينهي سنوات من المعاناة الناجمة عن الحصار والأحداث العسكرية. استنكرت رابطة علماء اليمن الافتراءات والتحريض الصادر عن مفتي النظام السعودي صالح الفوزان واصفة إياه بحاطب ليل يروج لأكاذيب استهداف مكة المكرمة للتغطية على جرائم ملوكه والارتهال العدو الصهيوني والأمريكي. وأكد بيان العلماء أن النظام السعودي قائم على الفساد واستخدام المنكرات وتفريق المقدسات من هيبتها وخدمة أعداء الأمة، مشددا على أن اليمن كان ولا يزال سندا ومددا للأمة ومقدساتها، ومطالبا علماء السوء بالصدع بكلمة الحق ضد مفاسد آل سعود ورفع الصوت ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة والمسجد الأقصى. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة تمسك بلاده بالتكنولوجيا النووية السلمية ورفض سلاح النووي، معتبرا الاعتداءات الأمريكية والصهيونية جرائم حرب صريحة تتنافى مع الميثاق الدولي. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبول واشنطن الخطة الإيرانية ووقف التصعيد والعدوان والحصار الاقتصادي، مؤكدا أن أمن الملاحة لا يستعاد بالإجراءات العسكرية والتهديدات. من جهته شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسن محبي على أن معاقبة واشنطن مستمرة حتى تنفيذ شروط طهران 7، مؤكدا القدرة الصاروخية على اختراق الدفاعات الأمريكية، وأن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر فعليا على الملاحة في المضيق وتدير عبور السفن. أكد الأمين العام لحركة نجباء الشيخ أكرم الكعبي أن الهيمنة الأمريكية على القرى العراقي وفرض القيود على الملاحة الجوية مع إيران يمثل حصارا جائرا ومساسا بالسيادة، داعيا للجهوزية والاعتصام في المطارات لكسر التعسف الأمريكي. من جانبه شدد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على أن شرعية القيادة العراقية تنبع من تراب النجف ودماء الشهداء لا من واشنطن، مؤكدا ثبات وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة الممتدة من صنعاء إلى النجف في مواجهة محاولات التفكيك والعدوان. الخبر الأخير، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي دير البلح وقرية المصدر. وأفادت المصادر الطبية في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1408 شهداء و 4916 جريحا، لتصل الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 73,928 شهيدا و 175,030 جريحا. ننتقل مستمعينا وإياكم إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. شهدت المواقف الرسمية والعسكرية اليمنية صعودا لافتا في نبرة الخطاب السياسي والميداني، إذ رسم خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر بمعادلة جديدة تعيد قراءة التحولات الوطنية وتفكيك عقود من التدخلات الخارجية التي قادتها اللجنة الخاصة السعودية، مؤكدا استمرار مساندة القضية الفلسطينية وسلامة الملاحة الدولية. وعلى التوازي جاءت برقيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لتضع النقاط على الحروف عسكريا بتأكيد الجاهزية التامة لسلاح الصواريخ البالستية والطيران المسير لدك العمق السعودي ومراكز صناعة القرار حال استمرار الحصار أو ارتكاب أي حماقة، مع تفنيد يمني صريح لمزاعم وافتراءات استهداف المقدسات. لمناقشة أبعاد هذه الخطابات ورسائلها الاستراتيجية، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
2: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
10: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. بداية نشير إلى ما أشار إليه خطاب الرئيس المشاط أمس، تحدث بشكل مفصل على وأشار إلى وركز على مقارنة أهداف ثورة 26 سبتمبر وبالواقع، مشيرا إلى دور اللجنة الخاصة السعودية في مصادرة القرار الوطني لعدة عقود. كيف تقرؤون إعادة تفكيك هذه الحقائق التاريخية في هذا التوقيت، دلالة الربط بينها وبين ثورة 21 من سبتمبر؟
2: نعم، في الواقع كان أهم أهداف ثورة 21 سبتمبر 2014 هو إسقاط التدخل الخارجي الذي وصل إلى حدود الهيمنة والوصاية المطلقة والبدء بمرحلة جديدة، وهذا هو الهدف الرئيسي من الثورة التي أيضا قطعت شوطا كبيرة. والعدوان على اليمن لم يكن إلا يمثل يعني محاولة العودة إلى الهيمنة وإعادة الوصاية حتى تحت عنوان يعني إعادة الشرعية، لكن في الواقع لم تكن حتى يعني إعادة الشرعية هي هدف مركزي.
10: نعم.
2: يعني لقد وضع السعودي أكثر من هدف، ثم حاولت أن تركز على مسألة إعادة يعني إعادة تنظيم سلطات جديدة كانت قد بدأتها في 2011.
10: نعم.
2: من الواضح أن الشعب اليمني كان يدرك بشكل واضح يعني وبشكل كبير جدا أن 2011 والتغيير والربيع العربي الذي بدأ في المنطقة انعكس سلبا في الأساس في المنطقة ككل، إما أنه ذهب بالدول إلى مثار وحرب طويلة، أو أنه كان هناك هيمنة مطلقة على بعض الدول العربية.
10: نعم.
2: ولكن في اليمن كان الأمر مختلف تماما، يعني عندما تم تصميم المبادرة الخليجية تم تصميمها بناء على يعني على التحكم باليمن، لدرجة أنه هناك مشروع يعني جديد له علاقة بالتقسيم وهو موضوع الأقلمة، وكان أحد أسباب التسريع بالثورة. وبالنهاية هناك يعني قطع لهذا التدخل، والآن هناك انتصار على أيضا مسألة التدخل الخارجي العسكري المباشر من أجل العودة إلى الوصاية والهيمنة عليهم.
10: طيب أستاذ طالب، يعني في محور آخر ومسار آخر تطرق أو جاء أمس في محاضرة فيه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان من أن سلاح الصواريخ البالستية والطيران المسير في أتم الجاهزية لاستهداف عمق العدو ومصالح الاستراتيجية والاقتصادية. يعني ما هي الرسائل العسكرية والميدانية التي أرادت صنعاء إيصالها للرياض وللإقليم ككل من خلال هذا التهديد المباشر والصريح الذي تزامن مع تحركات لما يسمى تحالف مكة، ويعني في هذا الإطار لمحاولة مواجهة اليمن والقرار اليمني؟
2: نعم، في الواقع هناك أهداف من هذه العملية وأهداف من دخول اليمن إلى معادلة كسر الحصار باستخدام حصار السعودية واستخدام استهداف العمق السعودي، ولكن المسألة تطورت الآن إلى مسألة تحرير ومسألة إيقاف التدخل السعودي، حتى بما في ذلك إيقاف علاقته وإمداده لأدواته وبعسكراته في الداخل. وهذا التحالف الذي تشكله السعودية والذي أيضا كان له بالأمس اجتماع آخر والاجتماع الثالث على مستوى وزراء الدفاع وقيادة الأركان، وكان قد حصلت اجتماعات سابقة لكنها كانت بينها في تركيا، كانت على مستوى وهيئة يعني أيضا هيئة الأركان ووزراء الخارجية. هذا التحالف الذي يحاول استخدام مكة حتى من خلال تسميته في الحقيقة هو تحالف ثلاثي، يعني يريد أن يكون هناك يعني نوع من حماية السعودية حتى ولو كانت تعتدي على دول أخرى.
10: نعم.
2: ومن الواضح تماما أن هذا التحالف أيضا هو أقل أهمية من التحالفات التي شكلت في عام 2015 للعدوان على اليمن والهيمنة على اليمن، ونحن في مرحلة مختلفة تماما إذا قورنا هذا التحالف بالتحالف السابق، وإذا قورنت كذلك إذا قورنا وضع اليمن في 2015 عندما بدأ العدوان، والآن في 2016 وهو يفرض أيضا محاذرات جديدة. هناك فارق كبير جدا في التسليح، وفارق كبير جدا في الأعداد، وفارق كبير جدا في الإمكانيات والقدرات وأيضا الخبرة والتجربة، بينما التحالف يريد أن يكون هناك يعني محاولة يعني إبعاد السعودية من خطر السقوط وخطر التوقف الاقتصادي والتوقف السياسي، وهذا أيضا يشكل معادلة جديدة. لذلك التحالف الثلاثي حتى وإن ظهر بهذا البيان وبهذا الاستعراض نوعا ما، هو أيضا لا يراهن على الفوز، بل يراهن على أن يكون هناك عملية استنزاف لليمن، أو يكون هناك محاولة تقليل يعني للعمليات التي تقوم بها اليمن. لكن الصخر الكبير الذي أيضا يتم التركيز عليها هو استخدام مكة المكرمة وبهتان الاتهام اليمن بمحاربة استهداف مكة المكرمة.
10: نعم، وفي هذا الإطار جاء تفويض القيادتين السياسية والعسكرية لمزاعم استهداف مكة المكرمة، يعني ووصفوا هذا يعني هذا الافتراء بأنه كذبة العصر ومحاولة تهرب العدو من فشله الميداني. كيف ترى انعكاس هذا التفنيد على المستوى السياسي والدبلوماسي ويعني على مستوى وصول الرسالة للشعبين على أقل تقدير التركي والباكستاني؟ هل تنجح هذه الرواية في التأثير على الرأي العام الدولي وكذلك كما ذكرنا الباكستاني والتركي، يعني باعتبار أنهم مشاركين في هذا التحالف أو ينوون ربما الإقدام على أي خطوات يعني لحماية النظام السعودي؟
2: نعم، هو السعودية كانت تعتقد أنه هذا الاتهام سيمر مرور الكرام وستكون موقف اليمن هو النفي فقط، وكذلك تركيا وباكستان. المعنى أن الثلاثي الذي الآن يتجمع، يعني وكانت السعودية قد نهدت لهذا الاتهام بهذا الاتفاق عندما أطلقت عليه اتفاق مكة وعندما عقدته في مكة، وكأن السعودية كانت تريد وترتب لاتهام اليمن منذ وقت مبكر، يعني حتى يكون هناك عنوان يعني فيه نوع من يعني التحريض على اليمن والأهمية بأهمية مكة. لكن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وفاجأ العدو السعودي عندما صعد في مسألة الاتهام، واعتبر الاتهام يعني جريمة واتهام يجب أن يرد عليه، وخرج اليمن في تظاهرات كبيرة وواسعة جدا من أجل أن لا يكون هذا الاتهام وأن لا يمر مرور الكرام. ولذلك هناك رسالة واضحة تماما، يعني أنه حتى الاتهام لن يكون مسموح، فضلا عن أن اليمن يدرك أن شعوب المنطقة وشعوب العالم قد سخر من السعودية، وكان له تعليقات يعني دفاعية عن اليمن، وحتى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا قرأت التعليقات وتعليقات يعني الإعلام الأمريكي غير رسمي، الإعلام الأمريكي الذي يعلق على الأحداث، وكان أيضا يتجاهل هذه الدعوة ويدرك أن هناك محاولة تحريض باستخدام مكة المكرمة، ولكن هي في النهاية لا تمثل الحقيقة بل تمثل أن هناك استخدام، وهي تمثل هذا الاتهام الجريمة كما صوره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ولهذا السعودية وتركيا وباكستان يدركون أن هذا الاستخدام لم يصدقه أحد، ولكن هو يريد أن يمرر هذا المشروع الذي خسره منذ وقت مبكر. شعوب الدول الثلاث يعني بخاصة تركيا وباكستان هو يقف في مواجهة هذا التدخل، ولعل تعليقات الأحداث وموقف الأحداث في تركيا وفي باكستان كذلك واضح جدا، يعني لا أحد يبرر ولا أحد يعطي يعني أي حجة للتدخل الباكستاني والتركي في اليمن. حتى الأنظمة والحكومات الباكستانية والتركية هم يريدون أن يتهربوا من مسألة يعني الالتزام باتفاق مكة، لكنهم يريدون أن أيضا يعطوا نوع من الاستعراض. فإذا كان هناك مساعدة فستكون مساعدة محدودة غير مؤثرة ولا تنقذ النظام السعودي، وهذا ما يدركه أيضا النظام السعودي.
10: شكرا جزيلا لك الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي أيضا والكاتب طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر. لكم كل الشكر والتحية.
2: شكرا كثيرا
10: في أمان الله. إذا نواصل معكم مستمعينا الأكارم هذه الحلقة من آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثاني أو الثاني. المحور الثالث، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية مما كتبه أحمد المؤيد، يقول: تلجأ السعودية لاستحضار الدين ومكة والصحابة إلى آخره، إلا بعد أن تعرضت لضربات قاسمة من الجمهورية اليمنية، فباتت تتعلق بآخر ورقة طائفية تشحذ بها همم من يقاتل معها. قال: المشكلة أنها مكشوفة أمام العالم بهذه الحيل القديمة البائسة، بعد أن رأت الشعوب العربية موقفها من غزة ودعم أمريكا بتريليون دولار كتعويض لخسارتها في حرب الإبادة. الدكتور أحمد مطهر الشامي يقول: في عام 2004 سمح عفاش للسفير الأمريكي بالدخول إلى مخازن وزارة الدفاع، ووعد رجال عفاش سفير أمريكا بأنهم سيدمرون صواريخ الدفاع الجوي، كانوا يدمرون جيشنا، فجاءت ثورة 21 من سبتمبر وبنت جيشا عظيما وقويا بفضل الله. عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد يقول: بعد مقتل وأسر وفقدان المئات من جنود الجنجويد السودانيين في صحاري بلادنا، يعلن النظام الإبستيني من جديد النفير العام للجيشين الباكستاني والتركي لمواصلة العدوان على شعبنا نيابة عنه. طيب، وجيش الكبسة، جيش السعودية العظمى بين هلالين، أين محله من العراب؟ هكذا يتساءل حزام الأسد في آخر تغريدته. نجيب الشمور يقول: ذبحت غزة من الوريد إلى الوريد، وسفكت دماء أكثر من 70,000 إنسان فلسطيني مسلم، وما رأينا قيام تحالفات ولا سمعنا، كل ما نسمعه الآن أي والله ما رأينا ولا سمعنا. يا للعنة تلك الدماء على من تفرج عليها، ويا سخط الله على من شارك في سفكها بتواطئه وصمته. وختم منشوره بالقول: نحمد الله على نعمة التوفيق. محمد الفرح يقول: السعودي يريد حرب ولا يحس وجع ولا رد، ولا أحد يقول له أنه من يحارب ويعتدي يفتعل المشكلة، ويريد أن يأتي العالم والمسلمون جميعا يدافعون عنه، يرفض الاعتراف بأي خسارة في طيرانه ومنشآته، ويقول عنها فبركة أو مقذوفات تم اعتراضها حرب، يجرم فيها أو حرب يجرم فيها ويحتل ويبقى ملاكا بلينا بحرب مع كائن غريب جدا. هكذا يختم تغريدته أو منشوره محمد الفرح. وبهذا نحن أيضا نختم هذه الحلقة مستمعينا من برنامج آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها. هيا هات منا
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصال

0: 什么？
1: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني في مواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: أتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم على
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

وإذا النفوس زوجت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

شهد الوجود بأن ربي واحد، واستنضجت وأيدت شواهد.

كل له فلكن يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: جاهزين؟
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
4: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
4: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
7: جاهزين للحرب جاهزين.
4: إحنا جاهزين نتحرك الآن. ما عدا نفوش البيوت أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: تعال سيد حتى الموت.

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: لك الحمد فورها وتعليها.
8: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
7: موسم حصاد أقبل أرض بخيرات.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون والإخوة المتابعون في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

لكل المزارعين والتنمويين ومربي الثروة الحيوانية، تحية لكل من يعمل في هذا المجال وفي هذا القطاع وفي هذه الجبهة، جبهة الغذاء، جبهة الأمن الغذائي، جبهة الاكتفاء، جبهة الحرية والعزة والكرامة والاستقلال، الزراعة والتنمية وبما يتشعب عنهما من مجالات ومن اختصاصات ومن أعمال في الميدان، وكذلك ما يتصل بهما من تخطيط ومن تسويق ومن تنظيم ومن تصدير. هذا عمل كبير جدا. التحية لكل من يبذل جهده ويتابع ويشتغل ويجتهد وينزل إلى الميدان ويتابع ويشرف ويرشد ويعلم وينظم ويخطط ويسوق لهذه المنتجات الرائعة بكافة تشكيلاتها وبكافة أصنافها. إذن التحية والسلام إلى شعبنا، إلى شعبنا اليمني العظيم، إلى المزارعين، إلى الفلاحين، إلى الصيادين، إلى مربي الثروة الحيوانية، إلى المنتجين، إلى المسوقين، إلى المصدرين، لكل من يضع بصمته من أجل اليمن الزراعي، يمن الاكتفاء ويمن العزة والاستقلال.

من الأشياء المهمة العناية القصوى بالموسم الزراعي، ونحن دخلنا الموسم الزراعي وبحمد الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالأمطار الغزيرة، وهذه هي فرصة توكل على الله سبحانه وتعالى. عندما نتجه للعناية بالموسم الزراعي ستكون الحصيلة حصيلة جيدة ومهمة. البرامج على مستوى مؤسسات الدولة التي ستنبثق عن الرؤية الوطنية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل مجال من المجالات الرئيسية، في المجال الاقتصادي أولا، في مجال الإصلاح الإداري، في مجال إصلاح القضاء، في مجال مكافحة الفساد بشكل عملي ومسؤول وبخطوات مدروسة وصحيحة، إن شاء الله ستنطلق بشكل أفضل وستحقق نتائج إن شاء الله على نحو أفضل وبشكل أكبر.

0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق سنتحدث عن مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية الذي تم افتتاحه هذا اليوم في 23 من سبتمبر وسيستمر حتى 30 من سبتمبر. مهرجان زراعي تسويقي يبرز ويعرض المنتجات الزراعية اليمنية. يسرنا الآن أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد صالح حاتم، مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية. طيب الله أوقاتك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بإذاعة آفاق.
0: أهلا أستاذ محمد، بداية حدثنا عن هذا المهرجان، ما هو الهدف من إقامته، ما أهميته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر إذاعة آفاق وطاقم برنامج يد تزرع، البرنامج الذي يعنى بالقطاع الزراعي وبالقطاع التنموي بشكل عام. ينطلق اليوم فعالية المهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية اليمنية الذي ينطلق اليوم في 23 من سبتمبر ويستمر إن شاء الله حتى 30 من هذا الشهر. هذا المهرجان يشارك فيه أكثر من 100 مشارك من تجار الحبوب والبقوليات والمنتجات البلدية، وكذلك جمعيات والأسر المنتجة. هذا المهرجان يهدف إلى الترويج للمنتج المحلي ودعم وحماية المنتج المحلي، ومن أبرز أهدافه هو دعم منتجات الحبوب والبقوليات كونها تعد من المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بحياة الإنسان. هذا المهرجان كذلك أهميته أنه يبرز المنتجات الزراعية البلدية ويعرف المستهلك اليمني وإلى ما تجود به الأرض اليمنية وما تزخر به من منتجات زراعية ذات جودة عالية، سواء منتجات الحبوب والبقوليات أو البهارات والبن والعسل ومنتجات الألبان، وكذلك هنالك منتجات سمكية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي يعني تبع الأسر المنتجة. كل هذه الأشياء ستجدونها وسيجدها المستهلك والمواطن والزائر لهذا المهرجان في مهرجان البلدة الطيبة.
0: نعم، أنت تحدثت عن بعض المنتجات الحبوب وبقوليات تقريبا وبعض التوابل، هل هناك أيضا منتجات أخرى يتم عرضها كمثلا الفواكه، مثلا العسل، أشياء أخرى مثلا؟
1: نعم، هنالك الفواكه موجودة في هذا المهرجان، خاصة الرمان والعنب الشمام والتفاح، ومعظم الفواكه اليمنية تجدونها في هذا المهرجان، بالإضافة إلى التمور والعسل والتمن والبن وكل ما تجود به الأرض اليمنية. ولله الحمد فاليمن هي بلدة طيبة، واليمن أرض الجنتين، وهي يعني تجود بجميع المنتجات الزراعية بجودة عالية وبكميات كبيرة. ما ينقص المهرجان ما ينقصه هو زيارة المستهلك والمواطن اليمني إلى هذا المهرجان للإطلاع يعني على هذه المنتجات وجودتها، وكذلك الإطلاع على القيمة المضافة لها وما تب خلال هذا العوام من عملية التعبئة والتغليف والفرز، وكل هذه الأشياء ستجدونها في هذا المهرجان.
0: طيب أستاذ محمد، طيب هل هناك أنشطة أو فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان؟
1: نعم، من ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان هنالك المعرض الوطني الزراعي، صمود وإنجازات، يعني تحديات ستجدون فيه معرض يبرز أبرز النتائج التي تحققت في القطاع السمكي، في القطاع الزراعي والسمكي والمائي خلال 12 عام من عمر ثورة 21 من سبتمبر. فيه كل الإنجازات التي تحققت سواء في الإنتاج أو في المنشآت المائية، في المبادرات، كل شيء ستجدونها في المعرض الذي يضم أكثر من 30 لوحة تعريفية وكل الأنشطة التي تمت خلال هذه السنوات. وبالإضافة أنه هنالك فعاليات وفقرات ترفيهية مصاحبة لهذا المهرجان وسكتشات ومسرحيات كلها تتكلم حول المنتج المحلي وحول الزراعة.
0: طيب ما أهمية توقيت تنظيم هذا المهرجان في هذا في هذه الأيام؟ يعني
1: المهرجان يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي انتشرت القطاع الزراعي وعادت له مكانته، الثورة التي من أهم استحقاقاتها كما قال السيد القائد، من أهم استحقاقات ثورة 21 من سبتمبر هو تحقيق الاكتفاء الذاتي. فهذا التوقيت هو أتى يعني كما قلنا متزامنا ضمن فعاليات الاحتفال بهذه الثورة.
0: طيب أستاذ محمد، لو نتحدث عن القطاع الزراعي والسمكي قبل ثورة 21 من سبتمبر، ما هي أبرز التحديات اللي كانت تواجه هذا القطاع؟
1: نعم، القطاع الزراعي قبل ثورة 21 من سبتمبر تعرض للتهميش وللاستهداف والتدمير الممنهج من قبل الأعداء ومن قبل أعداء اليمن، رغم أن اليمن كما نعلم هي بلد زراعية وهويتها هوية زراعية، والحضارة اليمنية قامت معتمدة على الزراعة، فكانت الحضارات اليمنية التي جابت مشارق الأرض ومغاربها كانت معتمدة على الزراعة، ولكن للأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية ما قبل ثورة 21 سبتمبر تحولت اليمن من بلد منتج ومكتفي ذاتيا إلى بلد مستهلك يستورد كل احتياجاته الغذائية. هذا التدمير المنهج أتى يعني على مراحل، حيث كان اليمن مكتفيا ذاتيا، ولكن مع بداية الخمسينات والستينات وفي مع نهاية السبعينات تحول تدريجيا إلى مستورد. كانت البداية عبارة عن شحنات وتأتي من أنواع الجمع، تأتي مجانا وتوزع على المواطنين، ثم تواليها تدخلت المنظمات وهي التي أصبحت تدير هذا القطاع، وهي من يعني تضع السياسات وتشرع القوانين واللوائح والأنظمة لهذا القطاع. فكانت المنظمات والفاو والبنك الدولي هو من يدير هذا القطاع حتى تم تدميره وحولت اليمن من بلد مكتفي ذاتيا إلى بلد مستورد. وقد سمعنا الخلايا التجسسية التي تم القبض عليها قبل سنوات وهي تعترف بما تم يعني من تدمير ومن مؤامرات ضد القطاع الزراعي.
0: نعم، يعني كانت السياسة لدى النظام السابق بما أنه كان مرتهن بشكل كلي للوساطة الخارجية الأمريكية والسعودية بالتحديد، فكان الهدف تجويع اليمنيين وإفقارهم وجعل اليمن بدل أن يكون مكتفيا أو مصدرا أو يعني يحولونه إلى سوق للمنتجات الخارجية، بمعنى يكون شعبا معتمدا على غيره، لا يستطيع أن يزرع، لا يستطيع أن ينتج، سيبقى عالة، وبالتالي يسهل التحكم بقراره عبر استخدام التجويع وسياسة الضغط عليه ولي الذراع. يعني كانت سياسة ولم تكن صدفة، يعني ولم يكن هناك مثلا نتيجة أخطاء أو نتيجة مثلا جهل النظام السابق بهذه السياسات الخارجية، بل كان عملا منظما ومخططا وممنهجا. طيب أستاذ محمد، ما هي حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن؟
1: نعم، القطاع الزراعي كان من أول القطاعات التي تعرضت للاستهداف المباشر من قبل الأعداء السعودي والأمريكي، فكانت تعرض القطاع لمئات الغارات الجوية ومئات الصواريخ التي دمرت القطاع الزراعي، دمرت البنية التحتية والمزارع، دمرت مزارع الثروة الحيوانية والسدود والأسواق ومراكز التصدير، دمرت شبكات الري والمياه، دمرت كل شيء، ضربت كل شيء. فأصبح القطاع الزراعي كان مهمشا وكان هشا، فأتى العدوان قضى على ما تبقى في القطاع الزراعي فاستهدف كل شيء، فكانت الخسائر المباشرة والغير مباشرة أكثر من 111 مليار دولار التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء هذا العدوان، ناهيك عن الخسائر عن الخسائر الناتجة عن الحصار، سواء حصارة في المستجدات النفطية، حصار في إنتاج الآلات والمعدات الزراعية، في كل شيء، فدمر كل شيء. كذلك قطع المرتبات الذي يعني جعل المهندسين والزراعيين والموظفين يبحثون عن عمل، وكذلك تدمير مئات المراكز الإرشادية التي حالت دون مواصلة المرشدين الزراعيين لأداء مهامهم في إرشاد وتوعية المزارع. فكان هذا القطاع يعني من أكبر القطاعات التي تعرضت للتدمير. كذلك في مجال القطاع السمكي، وهو ليس ببعيد، إنما تعرض لمئات الغارات التي استهدفت مراكز الإنزال والموانئ، واستهدفت الصيادين والقوارب، واستهدفت كل شيء في القطاع السمكي، وكانت الخسائر قرابة 15 مليار دولار، ناهيك عن الخسائر الناتجة للقطاع الزراعي والسمكي الناتجة عن يعني منع التصدير. كانت اليمن تصدر منتجات زراعية والسمكية كثيرة، ولكن عندما أغلقت الموانئ والمطارات والمنافذ البرية تقلصت حجم الصادرات والزراعية والسمكية.
0: طيب جميل جدا، يعني هذا السرد وهذه المعلومات التي تخرج للجمهور ليعرف الجميع حجم الكارثة التي تسبب بها هذا العدوان الظالم والحصار الغاشم على شعبنا اليمني. طيب بالنسبة للقطاع السمكي بالتحديد أستاذ محمد، يعني كيف تأثر هذا القطاع، أيضا موضوع موانئ الإنزال ومصادر رزق الصيادين جراء سنوات العدوان، وخصوصا أننا كنا نعرف يعني أن الصيادين تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، حتى للقصف، يعني تعرضوا للقصف وهم في زوارقهم وهم في الشواطئ وهم يعملون في عرض البحر، تعرضوا للقصف من قبل طيران العدو، وبعضهم تعرض للاختطافات وللتعذيب وللمنع أيضا من الصيد في سواحل وشواطئ مثلا الخوخة والمخاق قبل أن تتحرر. يعني فبالتحديد حدثنا عن هذه الجزئيات، هل هناك تقديرات لهذه الخسائر الخاصة بالصيادين والقطاع السمكي؟
1: نعم، كما قلنا القطاع السمكي تعرض هو الآخر إلى خسائر كبيرة جراء العدوان المباشر، حيث هنالك قرابة أكثر من 214 صياد الذين استشهدوا جراء القصف المباشر وهم فوق زوارقهم الصيدية. كذلك مئات الصيادين الجرحى وآلاف الصيادين الذين تعرضوا للاختطاف والسجون، سواء في السجون السعودية أو السجون الإريترية، ومصادرة زوارقهم بعد أن يتم إطلاقهم بعد أشهر وتعذيبهم في السجون. تعرض الصيادين كذلك تعرضت البيئة البحرية للتدمير الممنهج من قبل السفن البحرية السعودية والأمريكية والإسرائيلية والإماراتية. دمرت البيئة البحرية سواء من صب النفايات وصب الزيوت في البحر، دمرت الشعاب المرجانية وأشجار المنجروب. كذلك ما يحدث في البيئة البحرية من الصياد الجائر من قبل السفن العملاقة التي تجرب الأسماك اليمنية كميات ومئات الأطنان، كميات هائلة. تعرض القطاع السمكي كما قلنا إلى استهداف وخسائر بطاقة 15 مليار دولار. كذلك القطاع السمكي يعني أصبحت المساحة التي صاد فيها الصيادين اليمنيين في المناطق البحرية المحررة كانت منطقة يعني ضئيلة جدا لا تتعدى 500 كيلومتر، رغم أننا نملك سواحل فوق 2500 كيلومتر، إلا أن العدو ببوارجه الحربية حال دون وصول الصيادين إلى الأماكن الاصطياد. عانى الصيادين وتعرضوا إلى خسائر وإلى جرائم كبيرة ارتكبها تحالف العدوان ضد شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الساحلي.
0: طيب كيف تمكن المزارع والصياد والمنتج اليمني من مواجهة كل هذه التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للبناء والإنتاج؟
1: لله الحمد، الشعب اليمني شعب عظيم وشعب كبير وشعب معطاء، لا يستسلم لا ينكسر، يا بلاد يعيش مرفوع الرأس يأكل من خيرات بلاده. فالحمد لله عندما قامت ثورة 21 سبتمبر عادت للقطاع الزراعي مكانته واستحقاقاته. كانت محاضرات السيد القائد وملازم الشهيد القائد هي الدافع الأكبر التي خلقت الوعي بأهمية هذا القطاع، وأنه هو القطاع العمود التجاري للاقتصاد الوطني كما قال السيد القائد. المزارع اليمني من خلال الجهود التي قامت بها اللجنة الثورية والطواء التي كانت في القطاع الزراعي ونهضت بهذا القطاع واستطاعت أن تعيد الحياة وأن إلى روحية المزارع اليمني الذي عاد وتوجه نحو أرضه لاستثمار مقومته وخيراته ليعيش مرفوع الرأس عزيزا كريما. فاستطاع أن يتم من هذا يعني هذا التحدي الذي أرادوا للشعب اليمني، من لم يمت ضربات الصواريخ والطيران أن يموت جوعا، ولكن المزارع اليمني أبى وتوجه نحو أرضه وزرعها وأكل خيراتها ولم ينكسر ولم يخضع لها تحالف العدوان.
0: جميل. طيب، ما هو الدور الذي لعبته الثورة الزراعية؟ حدثنا عن أبرز الإنجازات في التي تحققت من الثورة الزراعية.
1: الثورة الزراعية كانت ثورة انبثقت وانطلقت من ثورة 21 سبتمبر واستطاعت أن تخلق الوعي وأن تعيد المزارع إلى أرضه وإلى كرامته. فمن خلال المبادرات المجتمعية ومن خلال حشد جهود المجتمع كانت هنالك الجهود تنطلق في الوديان في السهول والمزارع وفي سطوح الجبال نحو زراعة الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحققت إنجازات عظيمة كثيرة رغم كما قلنا رغم أن القطاع كان عشا ومدمرا ومهملا ورغم الخسائر التي تعرض لها القطاع من جراء العدوان والحصار، إلا أنه لله الحمد استطاع هذا القطاع أن يصمد طوال سنوات العدوان، بل أن كل من فقد عمله وخسر وظيفته في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما نعلم أن جميع القطاعات الاقتصادية توقف قطاع النقل، قطاع النفط، قطاع السياحة، القطاع التجاري، كل هذه القطاعات توقفت، ولكن القطاع الزراعي صمد، وكل من خسر عمله عاد إلى أرضه ليزرعها أو اشتغل في القطاع الزراعي سواء في بيع المنتجات أو في القيمة المضافة للقطاع الزراعي والتمكين.
0: نعم، حدثنا عن المبادرات المجتمعية ودورها في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتصدي للحصار.
1: كما قلنا أن الشعب اليمني بطبيعته شعب مبادر، شعب محسن، شعب يأبى ويرفض أن يعيش ذليلا. فكانت المبادرات المجتمعية منطلقة من هذا الروح، من هذه الإيمانية التي يتحلى بها اليمني. فانطلقت المبادرات في كل ربوع اليمن، فكان عدد المبادرات فاق 39,000 مبادرة في المجال الزراعي وفي القطاع الطرقات والمياه والتعليم. هذه المبادرات كانت وصلت قيمتها أكثر من 32 مليار ريال، ساهم المجتمع بنسبة 86%، أكثر من 27 مليار ريال ساهم بها المجتمع اليمني. هذا المجتمع الذي أرادوا له أن ينكسر وأرادوا له أن يخضع، لكنه أبى وساهم بما يجود وجاد بماله وأعاد بناء السدود والحواجز والطرقات والمدارس ومشاريع المياه من قوته وتحدى العدوان وصمد. كانت المبادرات هي الشعلة التي أعادت الروح إلى هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
1: وهذا ليس غريب على الشعب اليمني الذي ضحى بفلذات أكباده ودفع بهم إلى الجبهات، لن يتكاسل ولن يستكثر أن يبادر في بناء المشاريع المياه والسدود والطرقات من أجل أن يعيش بعزة وكرامة.
0: نعم، كيف أسهمت الجهود الوطنية أستاذ محمد في توطين البذور المحلية، حماية الأصول الوراثية وتقليل الاعتماد على الخارج في مدخلات الإنتاج؟
1: نعم، البذور هي كما نعلم هي الأساس. عندما لا تملك الزنور ماذا ستزرع؟ حتى وإن ملكت الأرض وإن ملكت الماء وإن ملكت اليد العاملة ولا ليس لديك بذور لا تستطيع أن تزرع شيء. فكانت البداية هي بداية كبيرة، فتم صيانة البذور وصعادة الأصول الوراثية لأكثر من 58 صنفا من محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار بكمية 73 طن. كذلك إنشاء 18 بنكا للبذور في 18 مديرية نموذجية، تسجيل 42 صنف من الأصناف المطلقة والمحسنة للحبوب والفواكه في السجل الوطني لوزارة الزراعة. وهذا للعلم لأول مرة يتم تسجيل الأصناف في سجل وزارة الزراعة طيلة العقود هذه الماضية، لأنه ما هو متعارف عليه أن يتم تسجيل البذور وتسجيل الأصناف وتسجيل الأصول الوراثية في سجل وطني كما هو السجل الوطني للبطائق الشخصية أو السجل المدني للمواطنين. كذلك يوجد سجل وطني للأشجار وللبذور وللحيوانات وللطيور وللزواحف وللحشرات، كل شيء يسجل. لأول مرة يتم تسجيل 42 صنف. كذلك تم تسجيل 36 عينة محلية من طراز البن، إنتاج بذور محسنة محلية لعدد 2 أصناف طماط، وهذه أصبحت أصول يمنية، وأربعة أصناف من الفلفل الحار وصنف الثوم. كما تم تأهيل وإنشاء 40 مشتل حكومي في 14 محافظة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 مليون شتلة. كذلك تم تسجيل العديد من أصناف الفواكه اليمنية، هذه كلها بالإضافة إلى بذور البطاط والتي الحمد لله حققنا فيها الاكتفاء الذاتي ووفرنا قرابة 6-8 مليون دولار التي كانت تذهب سنويا إلى هولندا لشراء بذور والتقاوي البطاطس. فأصبحنا مكتفيين ذاتيا من هذه التقاوي من أصناف البطاط من الرتب العليا.
0: نعم، يعني هذا أبرز ما تحقق في مجال البذور وحماية
1: هنالك الكثير بحكم أنني لست مختص.
0: نعم
1: إنما بعد كرة وما طلعت عليه بشكل سريع هذه الأشياء، ولكن هنالك أشياء كثيرة لا تحضرني أو ليست موجودة لدي حتى أذكرها
0: الإحصائية. نعم، جميل. نعم. جدا أستاذ محمد. طيب، حدثنا عن فاتورة الاستيراد وما تحقق فيها من خفض ومن تقليل.
1: نعم، فاتورة الاستيراد هي فاتورة كبيرة كما قلنا، أنه تم تحويل الشعب اليمني من بلد منتج إلى بلد مستهلك ومستورد. فكانت فاتورة الاستيراد هنالك تم تخفيضها بشكل لا بأس به، وهذه بداية وتحول كبير أنه يتم التوجه نحو هذه. مثلا على سبيل الذكر أنه هو تم إيجاد استيراد 24 من المنتجات الحيوانية و 18 منتج نباتي بما يقارب من 320 مليون دولار. هذه الأرقام التي تستحضرني الآن، وما أدري هي 320 مليون دولار من المنتجات الحيوانية والنباتية. استكفينا من الثروة الحيوانية الحية، لم نعد نستورد لا أغنام ولا ماعز ولا أبقار من الخارج. كذلك استكفينا من الدجاج المجمد ووفرنا 86 مليون دولار سنويا التي كنا نستورد بها دجاج مجمد. كما اكتفينا ذاتيا من اللحوم الحمراء التي كنا نستوردها، اكتفينا ذاتيا في الثوم وفي الجوافة والتفاح والزبيب والبن ومنتجات كثيرة، هي قرابة 18 منتج نباتي و24 منتج حيواني. هذه الحمد لله تم تخفيض فاتورة الاستيراد منها. وكذلك من الأشياء العجيبة أننا كنا نستورد أكل العصافير بأكثر من 60,000 دولار سنويا.
0: الله
1: نعم، من الكوارث. وكذلك الورود والزهور كنا نستورد بآلاف الدولارات سنويا. هذه تم الاكتفاء الذاتي منها وحظر استيرادها.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق بالمنتجات اللي تم فيها تحقيق اكتفاء ذاتي. أنت قد أشرت إلى بعض منها أستاذ محمد.
1: نعم.
0: هل يمكن أن تعطينا الأبرز، يعني أبرز ما تحقق في هذا الجانب؟
1: كما قلنا يعني في المجالات النباتية، البن، الثوم، الزرع الرفيعة، الزرع الشاملة للاستهلاك العالمي، التوك، الزبيب، التفاح والجوافة، التين والتين المجفف، اللوبيا اللي الدجرة، المشمش، البصل المجفف، البسبات بأنواعه والخضروات المجمدة، ورق البرقوق، شرائح البطاطس المجمدة، الورود والزهور والدقيق المطحون. وفي المجال الحيواني، الدجاج المجمد، الأغنام الحية والأبقار الحية، البرجر البقري، برجر دجاج، دقة غنمي ودقة بقري، مشتقات دجاج، كبدة الدجاج، يعني واللحم الغنمي المجمد والبقري، وغيرها من الأصناف التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
0: طيب، يعني الآن مسألة الجانب المائي أستاذ محمد، مشاريع الري والموارد المائية، إيش اللي تحقق فيها لو تكرمت؟
1: في مجال الموارد المائية وإصلاح الأراضي هنالك إنجازات كثيرة، منها في مجال الدراسات والتصاميم تم إنجاز قرابة 958 دراسة وتصميم، كما تم تنفيذ قرابة 100 سد وحاجز مائي، معظمها كما قلنا بمبادرات مجتمعية. طبعا تم إعداد الخريطة المائية، وهذه لأول مرة أن توضع الخريطة المائية، وكذلك الخريطة المحصولية الزراعية، كما تم إنشاء 27 محطة مطرية ومناخية جديدة، وكذلك تم إعداد الخرائط الهيدرولوجية في أكثر من 16 مديرية، وإنشاء 20 محطة للرصد المناخي والهطول المطري، تأهيل وصيانة 96 محطة للرصد المناخي، وهنالك صناعات محطات رصد مناخي صناعة محلية، وكذلك فيما يخص الحد من الحفر العشوائي للآبار، وإنجازات كثيرة في مجال الموارد المائية.
0: نعم، فيما يتعلق ب يعني الجمعيات التعاونية، ونختم بهذه الجزئية، وأيضا يبقى معانا التمكين الاقتصادي. نبدأ بالتمكين الاقتصادي، هل هناك مشاريع في هذا الإطار أستاذ محمد؟
1: نعم، مشاريع التمكين الاقتصادي، هنالك العديد من المشاريع التمكين الاقتصادي التي وزعت على الفقراء وأسر الشهداء والجرحى والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بقرابة 10 مليار ريال تمويل من وحدات التمويل المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظات، وكذلك المركزية، وتمويل هيئة العامة للزكاة وهيئة العامة لأسر الشهداء وصندوق النشء والشباب وصندوق رعاية المعاقين ومؤسسة بنيان وبعض الجهات الداعمة والممولة. هذه المشاريع ساهمت في يعني كانت تمثلت في توزيع الأبقار والأغنام وخلايا النحل، بالإضافة إلى طاقات شمسية والإنتاج البذور والحبوب وغيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي بتدريجية المعاهد المهنية والتقنية ولطلاب كلية الزراعة والطب البيطري. مشاريع كثيرة الحمد لله، مشاريع التمكين الاقتصادي ساهمت ولو بنسبة بسيطة في توفير فرص عمل وساهمت في التوسع في الإنتاج.
0: نعم، بالنسبة للجمعيات التعاونية أيضا، إيش اللي عملتها في هذا الإطار؟ إيش اللي تحقق في إنشائها وتوسيعها وتنظيم عملها؟
1: الجمعيات الزراعية هي اليد المنفذة في الميدان، وعبر الجمعيات الزراعية يتم تنفيذ جميع المشاريع التنموية والخدمية، سواء مشاريع البنية التحتية، مشاريع المنشآت المائية أو المدارس والطرقات ومشاريع المياه. أصبحت الجمعيات هي من تنفذ وهي من تحشد المجتمع وهي من تجمع التمويلات من أبناء المجتمع. عبر الجمعيات يتحرك المجتمع، والحمد لله تم تأسيس وإنشاء أكثر من 180 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض، بحيث في كل مديرية تكون جمعية، بالإضافة إلى مئات الجمعيات التنموية في العزل وعبر هذه الجمعيات ومن خلال فرسان التنمية الذين تم تدريب قرابة 32 ألف فرسان التنمية موزعين على جميع المجالات، فرسان الإرشاد، فرسان الصحة الحيوانية، فرسان التنمية، فرسان البحوث، فرسان المياه، فرسان الطرقات، فرسان يعني عدة مجالات تم إنشاء يعني فرسان التنمية. هذه الجمعيات يعني الآن بدأت تتحرك وعبرها يتم إنشاء المجاميع أو المجموعات الإنتاجية التي تتكون ما بين 20 إلى 30 مزارع، كل مجموعة إنتاجية عبرها يتم يعني إيصال الخدمات وعبرها يتم تقديم الإرشادات لهذه المجموعات الإنتاجية التي يعني سيكون لها دور كبير في الحراك التنموي وفي التنظيم المزارعين والمنتجين والصيادين والصناعيين الحرفيين. هذه الجمعيات هي المحرك وهي الدينامو للتنمية، هي من تحرك أبناء المجتمع. كذلك لا ننسى أن هنالك الزراعة التعاقدية التي ساهمت في تخفيض جزء من فاتورة الاستيراد، حيث تم إبرام عقود وتنفيذ عقود زراعية مع التجار في أكثر من 16 صنف وقرابة 15 مليار ريال. كذلك يا أخي العزيز نتطرق إلى ما حصل من في قطاع الألبان، حيث تم لله الحمد في قطاع الألبان تخفيض فاتورة الاستيراد ما نسبته 5% بقيمة 16 مليون دولار سنويا. كما نعلم أن سلسلة الألبان تعد من يعني أصعب وأكثر السلاسل كونها سريعة التلف، لأن الألبان إذا لم يتم تبريدها خلال ساعات تتلف، ولكن في سهل التهاني كانت قبل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة المشتقات الألبان التي أعلن عنها في عام 23 كانت كمية الألبان التي تجمع يوميا 16 ألف لتر، اليوم نحن نبارز 200 ألف لتر يوميا يتم جمعها من عند مربي الثروة الحيوانية. هذه الكميات تعود بعائد شهري للمزارعين بقرابة 2 مليار ريال. كانت عدد الأسر المنتجة 1218 أسرة، اليوم وصل العدد إلى 14 ألف أسرة. يستفيد من هذه السلسلة 114 ألف، متوسط دخل المنتج في الشهر 135 ألف ريال. هذه المبالغ بدلا أن كانت تذهب إلى الخارج لاستيراد البودرة المجففة ونصنع منها الزبادي، اليوم عادت إلى أبناء حانة الذين اليوم يستلمون شهريا قرابة 2 مليار ريال من منتجات الأبقار التي يمتلكونها. لم نعمل شيء ولم تعمل شيء للزراعية ولا وزارة الزراعة شيء، الأبقار موجودة مع المزارعين، إنما قاموا بعملية إرشاد وتدخلات بسيطة مع المزارعين وتنظيمهم وتجميع الألبان منهم يوميا الصباح والمساء من كل بيت يتم جمع الألبان وتوريدها إلى مصانع صناعة الألبان. هذه السلسلة الحمد لله وهي كانت السلسلة الأولى التي أشعلت سلسلة القيمة، وبها انطلقنا وانطلق القطاع الزراعي وانطلقت الحكومة كسياسة. الآن أصبحت 33 هي سياسة الحكومة كاملة وانطلقوا فيها لتحقيق الآن لدينا قرابة 42 سلسلة يتم العمل من خلالها في 56 مديرية نموذجية، وقريبا ترتفع المديريات النموذجية حتى تصل إلى 86 مديرية، حتى نصل إلى جميع المديريات تكون كلها جميعها مديريات نموذجية. واليمن بشكل عام هو بلد نموذجي وبلد حظاها الله ببيئة وموارد لم يعطيها لأي بلد آخر.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد حاتم مدير التحرير لصحيفة اليمن الزراعية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تحية لكم.
1: شكرا جزيلا لكم،
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، نجدد التنويه في نهاية هذه الحلقة أن هناك مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية في سوق الحبوب في الحصبة جوار وكالة سبأ للأنباء، يعني تم افتتاحه اليوم بتاريخ 23 سبتمبر، وسوف يستمر هذا المهرجان حتى نهاية هذا الشهر، يعني حتى 30 سبتمبر، وفيه يتم عرض عدد متنوع وكبير من المنتجات الزراعية اليمنية. هي دعوة يعني للمستهلكين، دعوة للمجتمع، للمواطنين يسيروا للسوق هذا، يقبلوا عليه، يشتروا منه، يشتروا من المزارعين. اللي ما يقدرش يشتري مثلا ولا ما يشتيش يشتري، يطلع يشوف ما بتنتجه بلادنا من أصناف، من خيرات، من منتجات، من أشياء جميلة ورائعة جدا. ويعني الدعوة هي الأهم، الشراء، الشراء والإقبال على المنتجات المحلية بدلا عن استيراد الأشياء والمنتجات الخارجية ولا سيما الزراعية. تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا أزكى وأجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. تضمن قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى مخاطبا للذين آمنوا، مخاطبا لنا نحن المسلمين كافة، مبدأ إسلاميا عظيما ومهما تحتاج إليه الأمة لدينها ولصلاح دنياها. الإسلام هو دين جامع يبني الأمة ويجمعها على أعظم وأقدس وأسمى المبادئ والقيم والأخلاق والأهداف، ويرسم للأمة مسؤولياتها الجماعية التي تتعاون فيها جميعا وينظم لها حركتها في مسيرة حياتها بما ينسجم مع انتمائها الإيماني، ويحفظ لها كرامتها الإنسانية، ويثمر في نهاية المطاف الثمرة الطيبة الثمرة العظيمة التي هي البر والتقوى، وبذلك صلاح حياة الأمة. عندما نأتي إلى عنوان التعاون بشكل عام فهو يعني تجميع الجهد على نحو جماعي لإنجاز هدف معين أو للقيام بعمل معين أو لتنفيذ مسؤولية معينة. ومن المعلوم لدى البشر قاطبة أن الجهد الجماعي هو من حيث مستوى الإنجاز ومستوى التكامل ومستوى تخفيف الكلفة عن الشخص على الفرد ومستوى القدرة والإمكانيات هو أعظم بكثير، وهو ضروري أساسا لإنجاز أكثر المهمات والمسؤوليات والأعمال الكبرى التي لا بد فيها من الجهد الجماعي. الجهد الفردي يبقى بحدود إمكانيات وقدرات الفرد نفسه على مستوى الشخص الواحد، وتتفاوت هذه القدرات سواء على المستوى المعرفي والمادي، وعلى مستوى التفكير، على مستوى الفعل، على مستوى الإمكانيات والوسائل، تختلف من شخص إلى آخر. ويبقى في كل حال مستوى الجهد الفردي محدودا استطاعة الإنسان أن ينجز فيه أعمالا إلى مستوى معين، أو أن يقوم أيضا بمهام وأعمال إلى مستوى معين. ولكن هناك في الواقع البشري، لأن الحياة حياة المجتمع البشري، حياة المجتمع البشري هي حياة مترابطة، وهناك فيها مصالح عامة، مصالح مشتركة، وهناك أيضا مسؤوليات عامة، مسؤوليات مشتركة، وأهداف كبيرة لا يمكن أن تنجز بجهد فردي، يستحيل في بعضها أن تنجز بجهد فردي، ولا بد فيها من التعاون. وهذه مسألة واقعية وقائمة في حياة المجتمعات البشرية. المجتمعات البشرية منظمة ومؤطرة بشكل دول، كيانات، مجتمعات تحت عناوين معينة أو بشكل قبلي أو غير ذلك، ويجمعها على مستوى كل كيان معين أو إطار معين، تجمعها أهداف مشتركة، حياة مشتركة، مصالح مشتركة، جهود جماعية، اهتمامات جماعية، وتنسق حتى الجهد الفردي فيكون في إطار سياسة جماعية، توجه جماعي. وهكذا هي الحالة القائمة في الواقع البشري، وتختلف في مستوى تفعيل هذا الأمر ومستوى الاستفادة منه من مجتمع إلى آخر. فالمجتمعات الأكثر نجاحاً والأكثر قوة والأكثر إنجازاً هي المجتمعات التي تمكنت من رفع مستوى التعاون وتوجيه حالة التعاون داخلها على مستوى أفضل وعلى مستوى أقوى وعلى مستوى أكبر ووفق رؤية صحيحة. كلما كانت هناك رؤية صحيحة في جانب معين وضفت فيها الجهود الجماعية ونسجت فيها الأنشطة العامة لتخدم هدفا مشتركا، في نهاية المطاف تتحقق نتائج كبيرة. وهذه مسألة معروفة في الواقع البشري وقائمة كما قلنا في عصرنا وفي كل زمن مضى. الحالة السلبية هي في واقع مجتمعنا المسلم، الأقل تعاونا في كل شيء على مستوى ما يفيده لدنياه وما ينسجم مع دينه وما يحقق له أيضا المصالح الكبيرة في كل المجالات. حالة البعثرة للأمة والتجزئة للأمة والتفريق للأمة وترسيخ التوجه الفردي والأنانية والسعي لإبعاد الأمة عن روابطها الجماعية وعن مشاعرها وتوجهاتها ومواقفها الجماعية ومسؤولياتها الجماعية وهمها الجماعي، ساعد إلى حد كبير أن تتعزز النظرة الفردية والتوجه الفردي لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا ما أضعف المسلمين في عصر كان بالإمكان أن يكونوا من أقوى الأمم، إن لم يكونوا أقوى الأمم، لأن لديهم من الإمكانات والقدرات والثروات والعدد الكبير، ولديهم أيضا نور الله وهديه الذي هو خير ما يمكن أن تجتمع عليه أمة، وأحكم وأرقى وأسمى وأهدى ما يمكن أن تجتمع عليه أمة، فتحقق لنفسها الخير في الدنيا والآخرة، ويكون لها دورها البناء والمثمر والإيجابي والصالح في قيادة المجتمعات البشرية الأخرى وفي التأثير فيها. المجتمعات الغربية على سبيل المثال في أوروبا وفي أمريكا، والمجتمعات في بعض المناطق الأخرى في بعض القارات الأخرى مثل بعض المجتمعات الآسيوية كالصين مثلا، ترسخ عندها مفهوم التعاون والهم الواحد والتوجه الواحد والموقف الواحد والمصالح المشتركة، مع أنهم في الغرب هم توجههم رأس مالي مبني في أصل المسألة على الفرد ومصلحة الفرد وينطلق من مصلحة الفرد. مع ذلك ولديهم هذه العقيدة وهذا المبدأ، المبدأ الرأسمالي الذي يركز بشكل كبير على الفرد وينطلق من الفرد في مصالحه ولا يرعى المصالح العامة إلا كتبع لمصالح الفرد، لكنهم أدركوا أنه حتى بحساب المصلحة الشخصية والمصلحة الفردية وما يعود من فوائد على الفرد الواحد، أنهم من خلال التوجه الجماعي، الاهتمام الجماعي، التعاون الجماعي، سيتحقق للفرد من المكاسب، من المصالح، من المنافع ما لا يمكن أن يحققه في توجه منعزل ومنفصل عن التوجه الجماعي. وأدركوا ترابط المصالح للمجتمعات، المصالح بكل أشكالها، يعني الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الاجتماعية، أنها مترابطة في الواقع البشري. ولذلك من الواضح أنه يمكن تنسيق مسألة التعاون وتنظيم الجهد الجماعي بما لا يلغي الخصوصية الفردية، وبما لا يلغي أيضا الاعتبارات عندنا مثلا في التوجه الإسلامي الأسرية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هم أدركوا ذلك واستفادوا كثيرا من ذلك، قامت كياناتهم العملاقة وتجمعت قدراتهم وطاقاتهم فأنتجت على نحو كبير، ولديهم دائما الكثير من الشركات والمؤسسات في كل المجالات، حتى على المستوى البحثي مؤسسات تتضافر فيها الجهود، جهود المفكرين، جهود المنظرين، النشاط الاقتصادي كذلك، مؤسسات، شركات، الأنشطة في مختلف شؤون الحياة كثير منها تعتمد على مؤسسات، على شركات، على هكذا تجمعات تجمع فيها الإمكانات والقدرات والمواهب، وتتكامل فيها القدرات، فيكون لذلك النتيجة الأكبر والأفضل. على العكس منا في واقعنا في المجتمع الإسلامي، بعثرة وتوجه فردي إلى أبعد الحدود، فقدنا الهم الواحد، القضية الواحدة كهم يتجه عليه الجميع، يرتبط به الجميع، المسؤولية التي ندرك أنها تقع على عاتقنا جميعا فنتحرك فيها كما ينبغي. الآن في المجتمع الغربي حتى على مستوى المشاريع العملاقة تتعاون فيها الدول، لاحظ مثلا الأنشطة المتعلقة بالفضاء والمحطة الدولية، كم دول تعاونت فيها لأجل موضوع الفضاء والأقمار الصناعية ورصد الواقع والأنشطة والمتغيرات الجغرافية في الأرض والبيئية ومشاكل، أشياء كثيرة يتعاونون عليها بالرغم من إمكانات كل دولة منهم، أصبحت لديها إمكانات ضخمة لكنها ترغب في كثير من الأمور المكلفة أن تتعاون مع دول أخرى مثلا، ولهذا أهميته الكبيرة في أن تخفف الكلفة، لا تكون مرهقة على دولة معينة فتؤثر على بقية مصالحها واهتماماتها. فعلى كل حال نجحت بقية الدول، بقية المجتمعات، بقية الكيانات في العالم، نجحت بالاستفادة من مبدأ التعاون فيما بينها في مصالح دنياها وحتى في مؤامراتها على أمتنا وحتى في تعاونها على الإثم والعدوان، نجحت في ذلك إلى حد كبير وبما لا يقارن مع ما عليه أمتنا من عدم التعاون على البر والتقوى على الخير لها في دينها ودنياها. هذا مؤسف، مؤسف، وراءه أشياء كثيرة جدا أضرت بالأمة وأوصلتها إلى ما وصلت إليه من التفكك والتبعثر والضياع والتشتت والفوارق والحواجز والعوائق التي عززت حالة الفصل لأبناء الأمة عن بعضهم البعض ولجهودهم وما إلى ذلك. فالكافرين استفادوا كما قلنا في كل شيء. أما في واقعنا كأمة مسلمة، نحن الذين يخاطبنا الله ويقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى، نحن الذين هيأ الله لنا أعظم المبادئ وقدم لنا أعظم المبادئ التي هي خير ما تجتمع عليه أمة، خير ما يجتمع عليه البشر، المبادئ العظيمة، الأهداف المقدسة، القيم والأخلاق الكريمة والعظيمة، أيضا قدم لنا ما يساعدنا تربويا على تحقيق حالة التآخي والتعاون والانسجام والتفاهم والتقارب، ويحقق لنا بالتالي التعاون على أرقى مستوى. الأمة التي قال لها الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمة التي لديها هذه المسؤولية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، مسؤوليات جماعية لم ينفع فينا هذا، مبادئ جامعة لم ينفع فينا ذلك، وهكذا توجيهات كثيرة تبين لنا ثمرة هذا الجهد الجماعي، هذا التعاون، وما ينتج عنه وما يفيدنا به ويعود به علينا من الخير في الدنيا والآخرة. لكن عمل المفرقين بكل الوسائل بكل العناوين على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على كافة المستويات، عمل كبير جدا وترك أثره البالغ في واقع الأمة حتى أصبح مجتمعنا الإسلامي يختلف عن بقية المجتمعات في ذلك. لم يستفد من مسألة التعاون في أي شيء، أمة ضخمة، المسلمون أكثر من مليار مسلم، قدراتهم، إمكاناتهم، ثرواتهم هائلة، ليسوا أمة لم يجعل الله لها في أرضها ثروات ولا خيرات وتركها بدون شيء، أمة تركها الله صفرا فلم يعطها شيئا ولم يمدها بشيء، شملها عطاء الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، شملها عطاء الله، بل أعطاها الله الخير الكثير، لديها الإمكانات الكثيرة، لديها الثروة البشرية والمادية، ولديها ما لو عادت إليها الرؤية الصحيحة نور الله وهديه العظيم والمبارك الذي كان يمكن أن يرتقي بالأمة إلى أرقى المستويات. نجد مدى خسارة الأمة الإسلامية لتضييعها هذا المبدأ وإزاحتها هذا المبدأ من واقعها. على المستوى العسكري بدت الأمة الإسلامية ضعيفة عسكريا أمام أعدائها، حتى في معالجة القضية الفلسطينية كلنا يعلم أنه لو تضافرت جهود المسلمين وإمكاناتهم بنية صادقة وتوجه جاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى لما كانت فلسطين مغتصبة، لما كان الأعداء يدنسون المسجد الأقصى المبارك الذي هو من مقدسات المسلمين، لما كان الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من المسلمين، جزء من الأمة، جزء من العرب، يعاني الاضطهاد والظلم والقهر، ويعاني مما يمارس بحقه من الإجراءات الظالمة والتعسفات من جانب أعدائه وأعداء الأمة كل يوم، معاناة يومية، اضطهاد يومي بكل أشكاله من القتل والجرح والسجن والتدمير والانتهاك للأعراض والاقتلاع أشجار الزيتون والمزارع إلى غير ذلك، واغتصاب الأرض ونهب الممتلكات وتعدي بالضرب، كل أشكال اضطهاد موجودة وتمارس بحق شعب فلسطين منذ عقود من الزمن، والأمة تقف وكأنها عاجزة، كأنها أمة لا تقدر على أن تنهي هذا الظلم، تنقذ ذلك الشعب، تستعيد جزءا منها، جزءا من مقدساتها، جزءا من أرضها ووطنها، وتنقذ جزءا منها، من كيانها، من شعبها، من أبنائها. ما الذي حصل في مقابل تعاون كبير مع العدو الإسرائيلي؟ التعاون الغربي برز مع العدو الإسرائيلي أكثر بكثير على كافة المستويات من تعاون المسلمين فيما بينهم. هذا كمثال واحد أمام بقية التحديات والأخطار. كلنا يعلم لو تضافرت جهود المسلمين وتعاونوا لدفع الخطر عنهم جميعا كانوا اليوم قوة كبرى في الساحة العالمية، كما كان حالهم على ما هو عليه. على المستوى الاقتصادي، ليس لدى المسلمين عملة موحدة، الأوروبيون عملوا لهم عملة موحدة اليورو، فأصبحت عملة ذات وزن كبير وقيمة كبيرة وأهمية عالمية. المجتمع الغربي إلى حد كبير اعتمد على الدولار، فأتى العرب وأتت الدول العربية المنتجة للنفط لتعتمد على الدولار فجعلته عملة عالمية، حولوا اللغة الإنجليزية إلى لغة عالمية، حولوا سياساتهم وتوجهاتهم إلى توجهات عالمية، بفعل ما عليه المسلمون من التفرق، من التوجه بعض الأنظمة معهم مع أعداء الأمة في كل شيء، دخلت فيما هم عليه، تتعاون معهم بدلا من أن تتعاون مع أمتها. لا يوجد للمسلمين سوقا مشتركة، ليس لهم سوق مشتركة. الوضع الاقتصادي فيما بينهم في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري تحت سقف ما تريده أمريكا، ويستجيب تماما لأي توجهات أمريكية أو عقوبات أمريكية أو حصار أمريكي على شعب من شعوب الأمة الإسلامية. فخسر المسلمون الكثير ما يمكن أن يحصلوا عليه لو تعاونوا، لو تفاهموا على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي. أمة ليس لها نفوذ سياسي بحجمها، بحجم إمكاناتها، بحجم قدراتها على كل المستويات. على المستوى الخيري، لما انتشر البؤس في أي بلد من بلدان هذه الأمة وبقي التعاون فيما بينهم على المستوى الخيري، وهكذا في كل مجال من المجالات كانت خسارة المسلمين كبيرة، لأنهم أضاعوا هذا المبدأ وتعاونوا على البر والتقوى. بدلا عن ذلك اتجهت أنظمة منهم، دول منهم، كيانات منهم لتتعاون مع أعدائهم ولتسخر طاقاتها، إمكاناتها، ثرواتها مع مواقفها وتوجهاتها لخدمة أعداء الأمة. هذا أمر واضح فيما عليه بعض الأنظمة في ذوبانهم التام مع أمريكا وخدمة أمريكا وخدمة الغرب، وفي الأخير مع الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي، دخلوا في علاقات معلنة وما يسمونه بالتطبيع، في علاقات ألغوا فيها الكثير من القيود التي يتخذونها ضد بقية شعوبهم الإسلامية وبلدانهم العربية، وفتحوا مجال لتجنيس الإسرائيليين وإلغاء الجمارك في التعامل معهم، وفتح الأبواب للدخول والخروج والحركة إلى بلدانهم بدون أي قيود وبكل التسهيلات، وكل التسهيلات للأنشطة التجارية وغير ذلك، واتجهوا للنشاط الاستثماري لدعمهم وهكذا. ففعلوا معهم ما لا يفعلونه أبدا مع شعوب أمتهم وبلدان العالم الإسلامي. هذه حالة واضحة من الانحراف الكبير. وبات الحديث اليوم مثلا عن مسألة تعاون المسلمين جميعا أو تعليق شيء من الأمور عليه تعليق بما هو أشبه بالمستحيل، يعني لم يعد من المؤمل فيما عليه المسلمون اليوم من إشكالات، من عوائق، من فرقة، من شتات، من توسيع للفجوة، من بعثرة وتجزئة، من عوائق وحواجز بفعل الأنظمة والحكومات التي تؤدي هذا الدور بشكل كبير، ومن معها من المضلين والمفسدين الذين يشتغلون في هذا الاتجاه السلبي لضرب الأمة من الداخل. لم يعد ينبغي أن يعلق الإنسان أي عمل عظيم أو مهم أو موقف مهم ويرهنه إلى مسألة اجتماع المسلمين جميعا أو توحدهم جميعا أو اتفاقهم جميعا، لأن هذا صار أشبه شيء بالمستحيل. الذي يعول عليه ويمكنه أن يثمر هو ما يقوم به الأحرار الواعون من أبناء الأمة، والمسألة تتطلب في بداية الأمر نشر هذا الوعي بين أوساط الأمة، ترسيخ الانتماء الإسلامي للمسلمين، وأن هذا جامع لهم كأمة واحدة لديها مسؤولياتها الجماعية، مصيرها الواحد، أهمها الواحد. ثم ما يجري من التعاون والتنسيق والتفاهم على أبرز القضايا، على أبرز العناوين، وأي مستوى، أي مستوى يمكن أن يتحقق من التعاون في ذلك في ظل الظروف الراهنة فهو مستوى مهم، فهو مطلوب، فهو مطلوب على كل حال. على مستوى الأخيار الذين يحسون بمسؤوليتهم من أبناء الأمة، الصالحين من أبناء الأمة، على مستوى الواعين من أبناء الأمة الذين يحملون هم الأمة، واقع الأمة، معاناة الأمة، مصير هذه الأمة، مستقبل هذه الأمة، ولديهم ثقة بالله سبحانه وتعالى وإدراك وإيمان بعظمة المبادئ الإسلامية والقرآنية. فما تحقق بينهم من التعاون في كل المجالات في إطار القضايا الكبرى للأمة والمسؤوليات الجماعية للأمة فهو مطلوب وهو مناسب، وهو قائم الآن بعد أن أصبحت حالة الفرز والتمييز من الله بين أبناء الأمة، بين المنافقين وبين الصالحين من أبناء الأمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، في ظل ما يجري مؤخرا في موضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي وغير ذلك. على كل، على مستوى الواعين من أبناء الأمة يمكن أن تعزز حالة التعاون على مستوى الأخيار، على مستوى الدول، على مستوى الجهات الفاعلة من أبناء الأمة التي لديها هذا التوجه الواعي المبدئي الأخلاقي الإنساني الذي هو توجه راشد، توجه صحيح، توجه سليم، هو التوجه الطبيعي الذي ينبغي أن تتوجه به أبناء، يتوجه به أبناء الأمة. ثم على المستوى الداخلي، على مستوى كل شعب، فمثلا في واقعنا في شعبنا اليمني، نحن مجتمع مسلم، هويتنا إيمانية، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، مجتمعنا بحمد الله لا يزال محافظا على مبادئه وقيمه وأخلاقه إلى حد جيد، يتفاعل مع هدى الله سبحانه وتعالى، يعي عظمة توجيهات الله سبحانه وتعالى، وعلى مستوى متفاوت فيما بين الناس، ليسوا سواء في إدراكهم لهذه الأمور في تفاعلهم معها. ونحن اليوم ضمن توجهنا المبدئي والأخلاقي والقيمي القائم على الاستقلال، على عدم التبعية لأعداء الأمة، عدم التبعية للكافرين ومن معهم من المنافقين، توجهنا القائم على الاستقلال، على إدراك أننا أمة لها مبادئها، لها قيمها، لها أخلاقها، لها مشروعها الحضاري الذي ينبغي أن تتحرك على أساسه. يجب أن ندرك جيدا، ونحن رأينا وعشنا ثمرة التعاون في مواجهة التحديات، التحدي الكبير الذي هو العدوان، عدوان وتحالف الإثم والعدوان، التحالف الأمريكي السعودي في العدوان على بلدنا، تحالف دولي إقليمي التحق به المنافقون والخونة من أبناء شعبنا، وقام بحملته وعدوانه الكبير على بلدنا بأهداف واضحة، يريد أن يحتل كل بلدنا وأن يسيطر عليه بشكل تام، وأن يسيطر على كل شعبنا. واستخدم في عدوانه على بلدنا كل وسائل التدمير، وحرص على أن يكسر إرادة هذا الشعب من خلال ارتكابه لأبشع الجرائم بحق هذا الشعب، ومن خلال الحصار الخانق والشديد ضد هذا الشعب. مع ذلك، ما الذي أسهم بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما الذي أسهم في الصمود وتماسك شعبنا إلى اليوم؟ 7 سنوات وصل فيها تحالف العدوان إلى اليأس، وصل فيها إلى العجز، إلى الإخفاق، إلى الفشل المعترف به، الفشل الذي تحدثت عنه الدول بمختلفها والكيانات حتى الراعية لهذا العدوان، وأصبح شيئا معروفا أنهم قد فشلوا في عدوانهم في تحقيق أهدافهم. ثمرة التعاون بين أبناء هذا الشعب، إنما تعاونوا في النهوض بمسؤوليتهم الجماعية في الجهاد في سبيل الله والتصدي لهذا العدوان. على المستوى العسكري، ثمرة هذا التعاون عندما كان هناك تحرك واسع من أحرار وأبطال شعبنا من مختلف المحافظات، من مختلف القبائل، وانطلقوا إلى الميدان ونهضوا بمسؤوليتهم، كان لهذا التعاون ثمرته العظيمة. إنما تعاونوا على مستوى الأنشطة الخيرية، كان لهذا التعاون ثمرته الكبيرة. عندما كان هناك تعاون في حل المشاكل الاجتماعية، كان هناك ثمرة طيبة. في كل المجالات التي حصل فيها تعاون، كان هناك ثمرة إيجابية وثمرة طيبة. الإسلام هو يدفع نحو التعاون إلى حد أن يرسم مسؤوليات جماعية قائمة على التعاون. الجهاد في سبيل الله مسؤولية تعتمد على التعاون، وهي مسؤولية جماعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية تعتمد على التعاون. فعل الخير فيه مسؤوليات أساسية جماعية تعتمد على التعاون. التعاون هو مثمر، ثمرته عظيمة. فكيف إذا كانت التعاون على مستوى أكبر، على مستوى أوسع وشمل كل المجالات، بالإضافة إلى ما هو ضمن مسؤولياتنا الجماعية كالجهاد في سبيل الله الذي يعتمد على التعاون، والذي كلما تحقق مبدأ التعاون داخله على نحو أفضل كانت الثمرة أكبر. وهذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن نستوعبه. البركة هي في الجهد الجماعي، في التعاون. كلما كان التعاون على مستوى أعمق، أكبر، أوسع، كلما كانت ثمرته أعظم. ولذلك علينا في شعبنا العزيز مع ما ننصح به تواجع أمتنا بشكل عام أن نلحظ أهمية هذا المبدأ، التعاون على البر والتقوى. فإذا جينا إلى مستوى النهوض مسؤولياتنا الجماعية فلندرك أنها قائمة على التعاون ولنسعى في تحقيق ذلك. إذا جينا إلى مختلف المجالات، إلى المجال الاقتصادي، المجال الاقتصادي أصبح ميدانا من ميادين الصراع، من ميادين المواجهة، وأصبح التحرك فيه بنية صادقة، بنية واعية، بتوجه صالح وواع وإيماني، يصبح التحرك فيه من الجهاد في سبيل الله، لأن الأعداء يشنون حربهم الشاملة على شعبنا وعلى أمتنا بشكل عام. والجانب الاقتصادي من الميادين والمجالات الأساسية التي يشنون حربهم فيها عن طريق الحصار، وأكثر ما يفيدهم في الحصار هو اعتماد الناس على الاستيراد من الخارج. فيواجهون المشكلة ابتداء في مسألة العملة في الحصول على الدولار، مما يضرب العملة المحلية، مما يضعف قيمتها، مما يتسبب برفع الأسعار. وأيضا في إيصال المواد التي تأتي من الخارج، إضافة إلى ما يترتب على اضطراب الوضع الدولي والإقليمي ومشاكل من ارتفاع إضافي في الأسعار، فتكبر المعاناة. ما الذي يمكن أن نقوي به وضعنا الاقتصادي في بلدنا؟ ما الذي يمكن أن ننهض به اقتصاديا في بلدنا؟ اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وتعاوننا، لأن الجهد الفردي ضعيف. على مستوى رؤوس الأموال أكثر أبناء شعبنا من الفقراء، وكثير من أبناء شعبنا من ذوي الدخل المحدود، ما يمتلكه من أموال قد لا يفي بالاحتياجات الضرورية لأسرته، فكيف يتحرك به في نشاط تجاري أو استثماري يعالج به مشكلته الاقتصادية؟ ما الذي يمكن أن يساعد على معالجة هذه المشكلة؟ هو تجميع رؤوس أموال عن طريق التعاون. النشاط التعاوني في المجال الاقتصادي من أهم ما يمكن أن يفيد على مستوى النهضة الاقتصادية وعلى مستوى مواجهة المشكلة المعيشية التي هي هم وغم لدى الكثير من الأسر، لدى الكثير من الذين يعولون أسرهم. فكر كيف يجلب احتياجات أسرته، كيف يعمل عملا يدر له الدخل الذي يغطي به الاحتياجات الضرورية لأسرته. في العالم ماذا يفعل الناس؟ ينشئون مؤسسات تجارية، استثمارية، اقتصادية، شركات قائمة على المساهمة، المساهمات. يمكن جمع رأس مال مثلا من مليون مواطن أو من 500,000 مواطن، من 50,000 مواطن، من على أي مستوى كان، فيصبح رأس مال ضخم لنشاط استثماري فاعل يساعد على معالجة الوضع الاقتصادي من جهة، على تقوية الانتاج الداخلي، على معالجة مشكلة البطالة وتشغيل اليد العاملة. في بعض عمليات النصب في بلدنا، في بعض عمليات النصب والاحتيال، تمكن بعضهم من جمع مليارات. في واحدة من حالات النصب قيل لنا أن المجموع بلغ أكثر من 40 مليار ريال، جمعت تحت عنوان نشاط استثماري وتجاري، ولكن بطريقتها نصب واحتيال ومخادعة، جمعت من ذوي الدخل المحدود. هذا ساهم وهذا ساهم، البعض من 5,000 ريال، وهكذا جمعت مبالغ ضخمة جدا. لكن عندما نأتي إلى النشاط الاستثماري الذي يقوم على إنشاء شركات ومؤسسات وأنشطة استثمارية، يجب أن يكون على أساس صحيح، وأن يكون أيضا برعاية رسمية أو مبادرات من جهات معروفة مأمونة موثوقة من أبناء الشعب، حتى لا يكون الإنسان ضحية لذوي النصب والاحتيال، لا يستجيب لأي شخص، قد يكون شخصا مغمورا مجهولا غير معروف نصابا ومحتالا ينادي بنشاط استثماري ونشاط تعاوني تساهمي. النشاط التعاوني التساهمي يمكن أن يعالج لنا مشكلة الفقر في بلدنا إلى حد كبير، وأن ينهض بوضعنا الاقتصادي، وأن يقوي عملية الإنتاج في الداخل، وتجتمع رؤوس أموال كثيرة من حتى بالنسبة لذوي الدخل المحدود. هذه طريقة ميسرة لهم وهم يفعلون في الخارج كذلك. هناك أيضا في بعض المجالات إمكانية أن تتعاون الدولة من جانبها والتجار من جانبهم وبقية المساهمين من المواطنين، تبقى مساحة ضخمة لمساهمة المواطنين في مجالات استثمارية ذات دخل كبير في واقع الشعب، وتنشيط الحركة التجارية من خلالها. هذا ما ينبغي أن يشتغل عليه الجانب الرسمي. وخارج الجانب الرسمي ليبادر، هناك الكثير من الناس الذين فيهم خير، لديهم همة عالية، لديهم اهتمام كبير، لديهم وعي بأهمية هذه الأمور وبأننا لا بد لنا من العمل، لا بد لنا من التحرك، أن الذي يضر بالناس هو تكاسلهم. شعوبنا مهما كانت لديها من الخيرات تصيح دائما من الفقر وكأنها لا تمتلك أي خيرات. لاحظ الوضع عندنا في اليمن، لاحظ الوضع مثلا في السودان، من أحسن البلدان فيما يتعلق بالثروة الزراعية وإمكانية الإنتاج الزراعي، وبالإمكان أن يتصدر كل الشعوب العربية في الإنتاج الزراعي، يعاني من أشد المعاناة. ليس هناك من يرعى نظام صالح، يرعى اهتمامات، يعني يرعى مصالح ذلك الشعب ضمن اهتمامات وأنشطة صحيحة. عندنا أتى العدوان يمثل عامل ضغط كبير جدا، ولكن أصبح الميدان الاقتصادي من ميادين الصراع، لا بد فيه من التحرك مع الاعتماد على الله، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليمن بالغيث، مع الاستقامة وفق توجيهاته وأمره. وهذا ما يمكن أن يهيئ للناس الحصول على البركات من الله سبحانه وتعالى والرعاية من الله. كذلك على مستوى التوجهات والسياسات، مثلا من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك، كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه، وأن لا يضربوه في المنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية، لها بركتها، تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول، مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنفاق. كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري. فالجانب الاقتصادي إذا فعل فيه مبدأ التعاون وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى سيكون لذلك ثمرة عظيمة ونتيجة كبيرة جدا. على مستوى الجانب الخدمي وعلى مستوى المشاريع الخدمية، من أهم ما نحتاج إليه هو التعاون، والتعاون سيحل مشكلة كبيرة جدا في هذا الجانب. كم من القرى التي هي بحاجة إلى الطرق، ليس لها طرق إليها في بعض المناطق، كيف حلت هذه المشكلة؟ بالمبادرات الاجتماعية، مبادرات الاجتماعية التي يتعاون فيها الأهالي فيشتغلون معا، يتعاونون معا، يتحركون معا على مستوى التمويل، يتعاونون ويساهمون بقدر ما يستطيعون، ثم يأتي من يعينهم رسميا أو خيريا، ثم تنجح مشاريع مهمة جدا، يحقق الناس معالجات مهمة جدا لمشاكل حقيقية على المستوى الخدمي. يمكن تنشيط هذا الجانب وتقوية التعاون فيه، ليكون مثلا في بعض المناطق على مستوى أوسع من القرية، على مستوى القبيلة، على مستوى المديرية، في بعض الأمور على مستوى المحافظة، في بعض الأمور كذلك على مستوى أوسع، مثلا من تعاون التجار الخيرين والصالحين مع الجهات الرسمية، تعاون يخفف الكلفة ويرفع مستوى الإنتاج ويحقق النتائج الكبيرة والنتائج العظيمة والنتائج المهمة. المبادرات الاجتماعية هي طريقة ناجحة، يجب أن تتعزز وأن تتقوى وأن تتوسع وأن تنظم بشكل أفضل وأن تدعم بشكل أقوى، وأن يلتفت الجميع على ضوء مبدأ التعاون في أهميته الكبيرة ونتيجته المهمة. على مستوى الجانب الاجتماعي في المشاكل الاجتماعية، التعاون لا بد منه، التعاون مثمر في حل المشاكل الاجتماعية، التعاون أيضا على تقوى الله سبحانه وتعالى في الحد من الظواهر السلبية والسلوكيات التي قد تكون أحيانا بهدف إفساد المجتمع، عندما يكون هناك وعي مجتمعي لنبذها، لمحاربتها، لمنعها، للحد منها، بتعاون من أبناء المجتمع، بتفاهم من أبناء المجتمع، هذا تحصين للمجتمع من الاختراق المعادي. مجتمعنا المسلم في هذا العصر مستهدف في أخلاقه، في قيمه، في عفته، في طهارته، في صلاحه، مستهدف بشكل كبير، والاستهداف عبر مختلف الوسائل، بما فيها الإنترنت، بما فيها مواقع التواصل، بما فيها وسائل كثيرة جدا. فإذا كان المجتمع نفسه مجتمعا يتعاون على البر والتقوى، فهو سيحد لتعاونه وتفاهمه من الفساد ومن الظواهر السلبية، وسيحصن نفسه بهذه الطريقة، أيضا بالحفاظ على القيم الأصيلة في المجتمع والعادات الحسنة في المجتمع. ولدى مجتمعنا بحمد الله موروث عظيم من القيم الأصيلة، التي هي قيم قبلية إسلامية فطرية، حافظ عليها المجتمع تصونه.

0: لكل قبيلة تلزمها بالتعاون والغرم الواحد ويحل مشاكل كثيرة.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرب تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى

0: وسبحوه بكرة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك.

0: من عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثارهم.

أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ستة. تكرر العدد ستة في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام الستة الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1,000,000,000 من السنوات والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 المرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي. وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: حبيب اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: وضعنا على السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة حالف الغربي.
13: رحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق،
23: ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: قلنا منذ اليوم الأول العدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد
1: في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن غير

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبا فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوه.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبا فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقه انت 7 جيجا او باقه واحد الشهريه يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قويه. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبا كاش وانا سبا فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزياده، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقه انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبا كاش وانا سبا فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجات قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة النصر والتمحيص. أقول فيها: احذر أن تكون كأولئك الذين قالوا يوم الأحزاب متى نصر الله؟ فوعد الله يتحقق بعد أن تمحص الصفوف ويتميز الواثقون في ربهم عن غيرهم وفي كل الظروف. بهذه الكلمة إشارة إلى ثقة المؤمنين بنصر الله سبحانه وتعالى وفي كل الظروف، لأن هناك من يثق في نصر الله ولكن فقط في الظروف التي يقول عنها المحللون الاستراتيجيون، المحللون العسكريون، أن الظرف الآن مواتي. مثال: مثلا حصلت ظروف معينة لحزب الله أو اليمن أو في إيران أو في محور الجهاد والمقاومة، فهنا تجده يقول أنا واثق في نصر الله. لكن إن حصلت نوع من الابتلاء مثل ما حصل للمسلمين في أحد، فتجده يتراجع ويتزلزل ولا يثبت. فالمؤمن هو الذي يثبت دائما لأي محل، لأن ثقته بنصر الله ليست للأسباب وإنما لوعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك يوم الأحزاب عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمنين بأن الله سينصركم وإن الله سينصر الإسلام، سينشر الإسلام على كل الأرض شرقها وغربها، كان المنافقون ومرضى القلوب يسخرون، يقولون كيف نحن الآن أحدنا لا يستطيع أن يجد كيف يقضي حاجته خوفا ورعبا، كيف نثق فيما تقول. ففي ذلك الحين كان المؤمنون واثقون في نصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم، الذين يعوقون المؤمنين ويعيقونهم عن أداء واجباتهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن الإيمان يظهر في المواقف المختلفة. إذا كان هذا الإيمان يظهر فقط، يعني كما ذكر الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أو يكون كأولئك الذين ذكرهم الله تعالى: إذا جاءت السفينة كانت هادئة يغفلون، فإذا جاء الموج من كل مكان تجدهم يقرون لله ويؤمنون بالله. هذا إيمان مرتبط بالظروف. الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي ثابت، صاحبه ثابت ثبات الجبال، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام لا يبالي، حتى لو رموه في النار ثابت يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فثابت في كل المحال، لا يتزعزع، لا يتغير، لا يتبدل، لا يعترض صاحبه على ربه. لذلك تعالى قال عن هؤلاء: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله. يعني مهما دليل على أن هؤلاء كانوا يعملون العمل الصالح، ولكن لأنهم تخلفوا عن ثقة الله أو تزعزعت ثقتهم بربهم أو صاروا معوقين للمؤمنين، فهنا الله تعالى أحبط أعمال، يعني تلك الأعمال أحرقها، صارت هباء منثورا. مثل ذلك الشخص الذي يجمع مالا كثيرا ثم يأتي بعود ثقاب ويحرق ذلك المال، هكذا فعل هؤلاء. وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم ذكر الله تعالى المؤمنين وكيف كانوا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا دليل على الذكر، على دور الذكر في ذلك الأمر، لأن الذكر هو الذي يربطنا بالله، يذكرنا بربنا في كل الأحوال، هو الذي يجعل نفوسنا طيبة طاهرة تتلقى الهداية بكل سهولة وتنعم بالسلام بكل سهولة وتطمئن لله بكل سهولة. لذلك الله تعالى ذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين استنوا بسنة رسول الله، الذين اتخذوه أسوة حسنة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله.
عندما رأوا الأعداء يتجمعون عليهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا الله ورسوله بأن الناس سيجتمعون علينا وأن الله سينصرنا عليهم بعد اجتماعهم، لأن النصر يكون كبيرا وعظيما بقدر اجتماع الأعداء، بقدر تحزب الأحزاب. ثم قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا الإيمان، الإيمان هو الإذعان لله، التسليم لله. الإيمان ليس كلمات نرددها، ليس دعاوى ندعيها، ليس شهادة ننطق بها مثل ما كان ينطق بها المنافقون، والله تعالى كذبهم لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بل الإيمان هو علامته التسليم لله سبحانه وتعالى، السرور، الرضا بما جاء به الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يبدلوا، لم يغيروا، بقوا ثابتين، لم يؤثر فيهم الزمان، لم يؤثر فيهم نوع الاختباب، بل بقوا دائما على خط واحد، على صراط مستقيم، لم يتزحزحوا عنه. الذين يتزحزحوا هم نعم ربما كانوا يسيرون في الصراط المستقيم، ولكن جاءهم إغراء من طريق من الطرق، أو جاءهم خوف من طريق من الطرق، فانحرفوا عن الصراط المستقيم. أما الذي يثبت مع الحق، يدور مع الحق حيث دار، يتمسك بأولياء الله الصادقين الصالحين الذين أمرنا بالتمسك بهم، فهذا سيبقى ثابتا. ولذلك الثبات جزء أساسي، والتمحيص هو الغربلة للثابتين عن غيرهم، هو حتى يسقط كل من يعني تزحزح، كل من تبدل، كل من غير. ولهذا تأتي الاختبارات كل حين إلى الموت، لأن كل لحظة الإنسان فيها ممتحن ومختبر. ولذلك يحذر من أن يسقط من غربال التمحيص، يسقط من وبدل أن يكون من الفائزين يسقط، ويحبط عمله كما ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب عن هؤلاء الذين المرضى القلوب. يحصل له ما حصل لإبليس عندما دمر كل أعماله وأحرق كل أعماله وأحبط كل أعماله باستكباره بسجدة واحدة. لذلك المؤمن يكون دائما حذرا وخائفا من أن يسقط أو يقع ضحية لسوء الاختيار بسبب فشله في الاختبار. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: ارفع الراس يا تاريخ هذا البلاد، واتخذ من ثوانيها دليل العقود. كانت الأمس معروفة بذات العماد، واصبحت للملوك اليوم ذات الوقود. نار تلفح وتتوقد أشد التقاد، والطواغيت في الدنيا عليها قعود. معركة خاضها الشعب الكريم الجواد، بلطحت في رحاحتها كبار اليهود. لو حسبنا خسارتهم حساب اقتصاد، التقشف ضرب قواتهم في العمود. كل ما زادت الأعداد والدعم زاد، واجهوا فقر مدقع في ثبات الجنود. هاغتنمنا أسلحتهم والطقوم الجداد، والمهن والجيوب الدافية بالنقود. يا ابن سلمان يا ابن سلمان للخلف النجاد النجاد، حلقت لفجة هال العجائز وعود. أنت في حرب ضد الأقوياء الشداد، هش يا ذا الوجبة من وجد في الوجود. حسبنا الله لولا أن القضية جهاد، ما نهين البنادق فيك يا بن سعود. انتحر أنت انتحر أنت، ما بضغط عليك الزناد، قد خلق ربنا في كل جبهة حيود. انتحر أنت ما بضغط عليك الزناد، قد خلق ربنا في كل جبهة حيود. نسأل الله في هذا الزمان السداد، لا نلاقيه يوم الحشر بوجيه سود. بختنا فيك بختنا فيك يا جيش النقش والزباد، روح البيت تسلم يا حسين الخدود. أنت في معركة عمياء تخض بصياد، حسك إن البنادق باتوزع ورود. انجلع منت لا حد التعب والطراد، منت لا مستوى نحشد عليك الحشود. ودنا في عدو نمرود يا الاعتقاد، ودنا خصم جالوت يرعوده رعود. ودنا قوم ما يهتز فيهم فؤاد، ما بغيناكم انتو يا أرهاف الكبود. ودنا لو تقاتلنا مع قوم عاد ويعيد الزمن فرعون ولا ثمود. ما الجرح الفضيحة يا سعودي ضماد، كان هذا جزاء نقضك لتلك العهود. المشاهد تذلك لا تقلد عناد، ربما كان أفضل تلتزم بالبنود. حس بالقهر في نفسك وعادك وعاد، إنها تحرق السمعة وليس الجلود. طالما عين شعبي في القهد والسهاد، يجعل عين مثلك لا غفاها أرقود. والنبي لا تجي غصبات دور سداد، وانت مدعوس تحت حذي رجال الصمود. والنصيحة لمن عاده بجبهة مراد، النصيحة لمن عاده بجبهة مراد، يفهم الدرس دي جال أخوته في الحدود. المسارات دي تمشي على الأيباد، والعيارات مشدودة شدود الشدود. التقدم فضل الله لا بالعتاد، التقدم فضل الله لا بالعتاد. ما لكم غير نهج الحق مرقى سنود، إن فهمتوا فحيا بالرجال الجياد. نتجه كلنا ضد العدو اللدود، وإن رفضتوا فبايبقى حساد الحساد، وإن رفضتوا فبايبقى حساد الحساد، مثل ما جاركم في المخدرة والنضود. واتجهنا مع أعلام الهدى والرشاد، ما على شعبنا المؤمن في الحق زود، ما على شعبنا المؤمن في الحق زود. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
1: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا؟ وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
2: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
3: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
4: والله ثم والله أننا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: نفوض القائد السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية،
6: حتى يكبون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
7: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
8: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق، ما نقاتل لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاتل.
9: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

كانت يعرفها بنو إسرائيل، لكنهم يكفرون بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله؟ موقع هناك فيه آيات بينة مقام إبراهيم. لكن دائما هكذا، الكثير منهم موطئ أنفسهم أن يكفروا بآيات الله، يشاهدوها أو يعلموها وينطلقوا على ما يخططهم من أنفسهم وعلى أهوائهم. والله شهيد على ما تعملون. توحي هذا بأن لديهم نظرة سلبية، نظرة عدائية بالنسبة للبيت الحرام والآية هذه البينات التي فيه وللحج، أنه بالشكل الذي طبيعي أن يتآمروا، يحصل لديهم مؤامرة، لكن الله شهيد على ما يعملون. الذي تهديد لهم، تهديد لهم مهما تآمروا سيجعل كيدهم، يعني يجعل دهر السوء عليهم، يجعل مكرهم كما قال في آية أخرى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

0: اثنين صواريخ، لما اكتبسنا بلحقين.
1: العدو السعودي يستهدف جسر الدليل في إب ومشروع مياه الأحكوم في تعز، ويوقع جرحى وأضرارا مادية، ورازح تروي جرائم قذائف المملكة. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتوعد بضرب مراكز صناعة القرار لدى العدو السعودي، وتؤكدان التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء ضد اليمن. قذيفة واحدة وأهداف متعددة، طائرات رجوم تطارد تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في جبهات عدة، والإعلام الحربي يوثق المشاهد ويوزعها. جدل في باكستان يرفض التورط في العدوان على اليمن، وانتقادات حادة في تركيا، وفرنسا تحذر من مخاطر الاصطفاف العسكري المباشر بجانب السعودية. حماس موقف مجلس ترامب بشأن دور الأونروا يستهدف حق العودة، وعشرات العائلات ترفض الاستسلام للحصار والنزوح من مساكنها في الأغوار. إيران سنرد بنطاق أوسع من الحرب السابقة على أي خطأ أمريكي، وهناك خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية، وسنطبقها إذا اقتضت الحاجة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتأخر رد اليمن وموطن الإيمان على قرن الشيطان وأنشطته ورسائله العدائية. كل استحقاق مشروع لشعبنا لا يملك أحد أن يصادره ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه أو يجبره على التراجع عن موقفه أو العدول عن السير في طريق لا بد منه إلى حق لا تنازل عنه، ولا تشوش عليه فتاوى التكفير، وأيضا لا تنال منه إشاعة العلاقات أو العلاقة المزورة بين مكة المكرمة وبراميل الطاقة. البهتان النجدي يكشف مدى معضلة البقرة الحلوب، وجر السلطان والملا والملأ إلى ساحة الخدمة والتهديد بهما يظهر أن ميبس لم يستخلص عبر فشل حلف عشرات الدول لسنوات ثمان من الحرب الضروس ضد بلد الإيمان وشعب الحكمة، كما يسيء تقدير الموقف ويخفق في قراءة التحولات. وسلوك اليمن إزاء تهديده بالتحالفات يقرع جرس التحذير عن آت لا ينفع معه الاختباء خلف أحد، كما تعبر عن ذلك الأصوات المرتفعة في إسلام أباد وأنقرة وباريس بمخاوف ومخاطر المجازفة إلى جانب السعودية، ناحية ما ستستدعي من نار يمنية تحولت من ضبط النفس إلى الردع بالهجوم، بما يدخل الرياض في حالة حرب شعواء لم يسبق لها مثيل وتنال منها بشراسة نوعية، كما توعد مملكة الشر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. فوفق رسائل القائدين المحنكين، الرهان على استمرار الحصار ضد شعبنا العزيز أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيوسع مهام قياس نتائج وعواقب وأكلاف السلوك الطاغوتي على غير صعيد. ولربما أن كل من يشهد في الوقت الراهن عن قرب حرائق النفط واختناقاته وخسائره يدرك صعوبة القادم بعدما أعادت غطرسة الأسرة السعودية وجنونها وإجرامها وتهديداتها إلى الطاولة خيارات ظلت مستبعدة لكنها باتت اليوم ممكنة ومؤلمة وحاسمة. فهذا البلد وقد أحاطته الأحلاف يتغلب تدبيره وحكمته على كيد الأحزاب إذ تكيد، والله من ورائهم محيط.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أفادت مصادر سعودية عن هجوم بالمسيرات باتجاه العاصمة الرياض دوت على إثره انفجارات سمعت في أنحاء الرياض دون أي إنذار. وأظهرت مواقع تتبع حركة الطيران اضطرابا في حركة الطيران فوق منطقة الرياض استمر لأكثر من نصف ساعة، فيما ظلت طائرات عالقة في الأجواء. وفي الأثناء تحدث الإعلام السعودي عن إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، وأشار إلى إطلاق صواريخ بالستية باتجاه خميس مشيط في حادثتين منفصلتين.

0: تأتي الأحداث والإنذارات والانفجارات في الرياض بعد وقت قصير من اجتماع التحالف السعودي الباكستاني التركي الذي عكس مؤشرات تصعيد في العدوان على اليمن، في وقت أصدر فيه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تحذيرا من الشراكة مع العدو السعودية.
1: خلف التحالف الثلاثي معبد المصالح والمنافع، أمامه طريق شائك جربته تحالفات سابقة وأخفقت. التحالفات وجمعها وتوزيع الهبات والصفقات مهنة ليست جديدة على السعودية، مثلما أن التعامل معها ليس جديدا على اليمن. في الساعات الأولى القليلة على إعلان اجتماع الرياض العسكري الذي جمع جنرالات الحرب في السعودية وباكستان وتركيا، بهت العرض الثلاثي بتحذير يمني أصدره وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. سنرد على أي تصعيد بتصعيد أعلى. معادلة الحصار بالحصار مستمرة. الصواريخ البالستية الدقيقة ستلاحق السعودية إلى أي مكان تستطيع الاختباء خلفه. يمكن للأطراف التي تمهد للشراكة مع العدو السعودي أن ترى المآلات للشراكات السابقة، أن تحاذر طالما لا تزال في ساحة بعيدة. تقول اللغة المشتركة إن التحالف دفاعي وردعي. تحاول أنقرة وإسلام أباد مخاطبة الداخل التركي والباكستاني أن اتفاقية التعاون المثلثة لا تتجاوز مساعدة السعودية في العمليات الدفاعية ومواجهة التهديدات. الصفقة التي تريدها السعودية أكبر، إنه رهان للخلاص من المأزق، والمأزق لا يتفكك بمزيد من التحالفات. ومع ستملق الباكستاني والنفاق التركي أن يصنع، بدأت الحكاية السعودية الإماراتية الأمريكية البريطانية في العام 2015 بأيام عسل، ثم انتهت بطلاق ثنائي بين الرياض وأبوظبي وعز أمريكي بريطاني بعد عناء وجحيم في اليمن. تتكرر الحكاية مرة أخرى بعد 12 عاما بخداع ثنائية حذرة إلى خيمة الدرعية. لا علاقة للخيمة بمكة. يريد أردوغان وشهباز ما هاجر إليه، وما هاجر إليه سيرتد انتكاسه. تتغير المنطقة ومعادلاتها استنادا إلى مراقبة التفصيلات المصنوعة يمنيا. الدول الأوروبية التي تشبعت زمنا طويلا بالذهب الأسود والبترودولار وصفقات التمويل السعودية مقابل التسليح، تحاول البقاء على مسافة من الطوفان عبر إعلان مساعدات تبدو حتى اللحظة محدودة. وتراقب اليمن التحرك البريطاني الفرنسي والإيطالي، والدول الأخيرة تنتظر تورطا أكبر لمثلث الرياض أنقرة إسلام أباد. المشهد من زاوية بعيدة يعكس لحظة إدراك الحقيقة أن هذه التجمعات وتحالفات قوى إقليمية ودولية يقابلها بلد واحد أحاطته خطوب وشدائد وأحاط بها، يتغلب تدبيره على كيد الأمم إذ تكيد.
0: وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة ونوعية لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في جبهات عدة.
2: إلى جانب ما تحصده من قتل وجرحى، تحولت طائرة رجوم المسيرة إلى عامل رعب في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي. قذيفة واحدة كانت كافية لإعلان حالة الطوارئ في مواقعها، وبين محاولة إخراج زملائهم من بين النيران أو النجاة بأنفسهم، يختار الجميع الفرار في حالة من التخبط والذعر خشية أن يصبح الصيد التالي. لا شيء محمي من ضربات الرجوم، سواء كانوا متحصنين في المتارس أو محتمين بالآليات. وما ظنوه هروبا مبكرا للنجاة قبل وصول القذيفة لم يكن سوى هرولة نحو حتفهم.

تلاحق المسيرة عناصر التحشيدات دون أن تخطئ أهدافها، وكأنها في رحلة صيد محترفة، ما إن تنال من فريستها الأولى حتى تنقض على التالية وما بعدها.

العناصر المتحركة على الأرض يصلون إلى نقطة مقتلهم باللحظة نفسها التي تصل القذيفة. يعكس ذلك حرفية عالية ومهارة استثنائية لدى مجاهدي وحدة المسيرات. وتبقى الإضافة النوعية في عمليات الهجوم أنها تحمل قذائف متخصصة لضرب الدبابات والآليات المدرعة، كما سبق أن نفذت عمليات مشابهة قبل أسابيع. ومما تتميز به مسيرات الهجوم أنها تتجاوز العوائق الجغرافية لتصل إلى حيث اعتقدت عناصر العدو أنها باتت في مأمن من قذائف الموت.

0: لم تعد التحشيدات التابعة للعدو السعودي قادرة على إخفاء مخاوفها أو الهروب من حتمية الاستهداف، فكل خطوة تخطوها نحو التمترس إنما تقربها من نقطة النهاية.
1: شن طيران العدو السعودي عددا من الغارات الجوية استهدف بها جسر الدليل في مديرية المخادر ومديريتي الشعر والنادرة بمحافظة إب، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان وإحداث أضرار جسيمة بالجسر، بالإضافة إلى تضرر طريق في مديرية الشعر.
2: شرايين الحياة في اليمن تحت نيران العدو السعودي وقاطع الطريق أمام حقوقهم وسيادتهم. جديد الغارات استهدفت قبيل صلاة فجر اليوم السبت جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب، في اعتداء طال منشأة حيوية ترتبط بحركة المواطنين والتنقل بين عدد من المحافظات.
3: ما سمعنا للانفجار، البيت ملان، أتحول البيت، بديت أعينها كجيت والجسر مضروب.
4: أنا راقد ما درست على العدوان، أقبل الطائرات يضرب الجسر، معتدي علينا وعلى الشعب اليمني كامل.
5: إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، هذه مركبات النقل الثقيل هنا في طرف هذا الجسر الذي استهدفه اليوم طيران العدوان بغارتين، لم تستطع أن تتحرك وتنقل البضائع وتتحرك إلى الجهة المقابلة. ابقوا معنا لننقل بعض التفاصيل ولنسأل بعض أصحاب وملاك هذه المركبات.
6: مقطوع الجسر،
5: لا تقدرش أن تمر الآن؟
6: لا ما أقدرش.
5: ليش؟
6: ما أقدرش يمر، ضربته الطيران.
5: أنت ما تقدرش تمر؟
6: ماشي ما أقدرش يمر، ولا أنا قادر أمر، ولا أنا هامر، ما منش من الجسر مقطوع زيادة.
7: نتكاتف كلنا ضد العدوان، ضد العدوان، لأن هذا عدوان يروي للناس جميعا، عدوان على الناس جميعا، على البنية التحتية، على البلاد كلها. مضربنا عدوان غاشم على بلادنا، دمر الحجر والشجر.
2: أضرار العدوان السعودي لم تقتصر على التأثير على هذا الطريق الحيوي، إذ أسفر الاستهداف عن إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان بجروح متفاوتة. جرى نقلهم إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
8: ضرب الطائرة، احنا باب القصر ضرب، لما طير لو يطيرن احنا كسورين عن كيف احنا. الله ينصرهم على السعودي، والله مجاهدين، الله ينصرهم على السعودي على عدوهم. هذا المجرم ابن المجرم السعودي.
9: كنت راقد، ايوه، بعد جاءت طائره ضربه 2 سواري لما اكتبسنا بالحجار،
3: فحن الطائره ضربه براسه ومأوره كله كلهم كسوره، بحال لا تقدر تخابر ولا شيء، بحال الفجأة انت خلاص.
10: إصابات عميقة في الرأس أدت إلى ارتجاج، وأيضا إصابات عميقة في القدم أدت إلى كسور، والبعض يحتاج إلى عمليات.
2: الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني لجسر الدليل، حيث سبق واستهدفه في بداية العدوان على اليمن في العام 2015، وذات العدو يعود إلى استهدافه في جريمة تشير إلى نوايا عزل المحافظة عن غيرها وتعطيل أحد الشرايين الرئيسية، في استهداف مباشر لحياة المواطنين وحركتهم اليومية. وفي هذا السياق استهدف العدو السعودي الطريق الرابط بين مديريتي الشعر والسدة، وتشير منطقة الاستهداف في عزلة مقنع بمديرية الشعر إلى أن العدو تعمد أيضا قطع الطريق، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار في الجدار الساند، فيما شن العدو السعودي غارة في منطقة الحيفة بمديرية النادرة، ما أدى إلى ترويع المواطنين. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: كما شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديرية قطابر في صعدة، و4 غارات على مفرق ماوية في مديرية التعزية، وغارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان في محافظة تعز، مستهدفا منشآت خدمية في المنطقة. واستهدفت إحدى الغارتين مشروع مياه في منطقة الأكابوش بعزلة الأحكوم، فيما طالت الغارة الأخرى شبكة الاتصالات في المنطقة، في اعتداء جديد على البنية التحتية والمنشآت الخدمية التي يعتمد عليها المواطنون. كما استهدف طيران العدو السعودي منزلا بقرية الكحول التابعة لعزلة الهشمة في مديرية التعزية، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنزل. كما استهدف طيران العدو فجر اليوم مديرية الشعر والنادرة في إب. تحدث أهالي المناطق الحدودية في مديرية رازح بصعدة للمسيرة عن حجم الإجرام المستمر من العدو السعودي واستهدافه إياهم بشكل

0: يوجهونه بإرادة البقاء وحق الحياة والسيادة.
1: جمهورية العمر شان حبيس عجيب ولا موش شان حبيس منصور ولا موش حجلة شان حبيس شه ولا موش شان حبيس شتي ولا موش شان حناش مجازع ولا موش شان حناش ذية وحاجة شهادة ما خلوا مثلا الله يهلكهم الله يجيلهم الله يلك الحلالهم الله يجلزل منهم.
2: وبيحصل ضحايا
1: بيحصل ضحايا ناس يجيلهم جرحى وبعضهم يموتوا وبعضهم ما يموتوا اللي حظنا نصيب يسعفهم.
3: يخافوا الله يرفع علينا العدوان يا أخي، هذه والله لا أرض الله ولا رسوله.
0: وهذا مواطن آخر من ذات المديرية يسرد بحرقة للمسيرة تفاصيل من يوميات الحياة والبقاء هنا فيما يشبه حالة مواجهة صامتة مع مخططات ابتلعت مساحة من الأرض اليمنية فيما مضى وتسعى لتحويل هذه البقعة إلى منطقة طاردة للسكان، ومن هنا تكتسب قصة صمود هؤلاء زخماً يتحدى إجراماً سعودياً ممنهجاً يلف المكان من كل جانب.
3: يا أخي يخافوا يا أخي أطفال يا أخي رعب يا أخي رعب، لا نرقد لا ليل لا نهار، يعني في الليل طيران وبالنهار مدفعية ووسط النهار زنانة.
4: لقد قصف العدوان السعودي بضربة مدفعية على هذه المزارع وأصيبت الوالدة في هذا المكان وهي تجلب للأبقار القصب فأصيبت في هذا المكان وأصيبت معها امرأة أخرى.
0: في مناطق رازح تستوقفك آهات الثكالى الملطخة على أسرة المستشفيات بدمائهم بفعل الإجرام المستمر عليهم، لكن هؤلاء يستبشرون بقرب انتهاء رحلة المعاناة المرعية سعوديا ويتطلعون للنجاة منها بشكل نهائي مع ما تشهده اليمن من تحولات ومتغيرات تدفع العدوان والجريمة السعودية الموصوفة في رازح وغيرها. الشهاري المسيرة محافظة صعدة.
5: الكثير من قصص التعذيب الوحشية التي تعرض لها الأسرى والمختطفون في سجن 400 في معسكر أبو موسى بمدينة الخوخة. المواطن خضير علي أحد أبناء مديرية المخا في الساحل الغربي يتحدث للمسيرة عن ذلك.
6: كنا في الليل تطفر كهرباء تشوش يتكلم تنهاز كل صاحبات حمي كير من الكيباب برقص ما عندوش غير الضرب.
7: تعود ملامح الصدمة إلى وجه خضير علي كلما استعاد الأيام الأولى من دخوله سجن أبو موسى في مدينة الخوخة. هناك بدأت رحلة اختطاف امتدت لأكثر من 3 سنوات حملت معها صنوفا متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل أدوات العدوان.
6: كان قيم بكونها ضرب بس ضرب قزات لا بعدها وقبلها.
7: خضير علي أحد أبناء مديرية المخا في الساحل الغربي يقودنا بذاكرته إلى غرف وزنازين السجن ويروي تفاصيل الأساليب التي يقول إن السجانين استخدموها في تعذيبه، تفاصيل ما إن يبدأ بسردها حتى تعود إلى ملامحه اللحظات الأولى من تلك الجريمة.
6: وبس من الساعة 2 الليل باخرون قصوا يحققون العين ضرب ما الساعة 4 الفجر تبدعون الانفرادي الانفرادي هذا ضغطا بس من الساعة 8 الصبح لا وحد الضهر تبقى لك علاقة يروح نجيخ الكيبال. هذه المعاملة أخص معاملة ما فينا ولا في أي سجن.
7: لم يكن استذكار خضير علي لما جرى أمرا عابرا أثناء توثيق شهادته، فوقع الذكريات بدا حاضرا في كلماته وملامحه، وإذا كان مجرد استعادتها بعد سنوات يترك كل هذا الألم فكيف كان وقعها عليه وهو يعيشها يوما بعد آخر لأكثر من 3 سنوات في سجون أدوات العدوان.
6: طبعا هذه الانفرادي كان محمسنا بينها قابلون عند الاستمرار سألنا هنا حلوثون داخل غرفاتي منها 3 انفار يا جماعة تدخل 3 انفار النار 3 انفار قرابة تطفى من الساعة 4 الفجر لا الساعة 9 الصباح واحد كذا قمنا بهذه الكلمة هذه بس حان على الله حان ضرب حان ضرب بالكيبر ما خلى الدنيا قفز من دامنا قمنا له شوفنا بغرفة هنا قدر وهنا قدر وحنا ما مش معانا تهيش انه مدخل غرفة تعز الحمام الله موت زي الكلاب يا فندم مرض يروح يجيب لك كيبات زي الكلمة دائما معه يجيب لك كيبات على طول يضربك ويجيب لك في الباب علقتني يدكني في الباب من داخل انفرادية خاصة كهرباء اطفاء عز الحمام ما قدرت ناس منها والله نحن ندوق من ندوق من كثر ندوق من سحب شعر المي ننزل الملابس فوق جسمها بعدين الجراحات كان في جسمها جراحات حق الضرب جراحات انت على الفنين كذا من جسمك تخرج الجلدين.
7: وتضيف شهادة خضير علي فصلا جديدا إلى ما يرويه أسرى ومختطفون من أبناء الساحل الغربي عن الانتهاكات داخل سجون الاحتلال في الساحل الغربي، وتكشف معها الأمل بقرب الخلاص من أدوات الاحتلال وما ارتكبته من فظائع بحق الشعب اليمني.
5: أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قوات بحجة حماية منشأة ينبع أثار تساؤلات في الأوساط السياسية الفرنسية وانتقادات حادة تحذر من مخاطر وجدوى التورط العسكري الفرنسي المباشر إلى جانب السعودية.
8: أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر موارد عسكرية تضم جنودا ورادارات وأنظمة دفاعية دعما للسعودية في عدوانها على اليمن جدلا سياسيا داخل البلاد. صحيفة لوموند الفرنسية وفي تقرير لها أكدت أن الإعلان جاء في توقيت حساس مستغلا أزمة الوقود العالمية، مما يطرح علامات استفهام كبرى وتساؤلات ملحة حول دوافع هذه الخطوة الحقيقية بعيدا عن الهدف المعلن رسميا والمتمثل في حماية مدينة ينبع محطة التصدير الاستراتيجية للنفط الخام على البحر الأحمر. وحول خطورة القرار أكدت الصحيفة أن إعلان ماكرون لم يمر دون انتقادات سياسية داخلية من اليسار واليمين، فعلى سبيل المثال اعتبر جان لوك ميلينشون زعيم حزب فرنسا الأبية هذه الخطوة ترسيخا للوجود العسكري في منطقة حرب، وحذر سبيستيان شينو نائب رئيس حزب التجمع الوطني من أن باريس تخوض بذلك مجازفات غير مسبوقة. ويرى محللون بحسب الصحيفة أن فتح باب النقاش البرلماني والسياسي حيال هذا التحرك يبدو مشروعا للغاية، لا سيما في ظل تهميش دور البرلمان تاريخيا في مراقبة التدخلات العسكرية الخارجية لفرنسا، وهي ممارسة كرستها صلاحيات الجمهورية الخامسة منذ تعديلات عام 2008 مبقية القرار بيد السلطة التنفيذية وحدها. وعلى الصعيد الميداني والاستراتيجي رأت الصحيفة أن نشر الدفاعات الجوية الفرنسية في منطقة الخليج خطوة غير حكيمة من منظور بعض الخبراء، خاصة في وقت تمثل فيه مواجهة روسيا ودعم أوكرانيا الأولوية المطلقة لأوروبا، فضلا عن ندرة الموارد العسكرية الفرنسية المتاحة. والأكثر خطورة من ذلك هو الاحتمال القائم بتعرض القوات الفرنسية في ينبع لاستهدافات مباشرة بصواريخ ومسيرات اليمنيين، وهو ما قد يضع الإدارة الفرنسية أمام اختبار صعب ومفروض لتقبل الخسائر. ويرى مراقبون أن الدعم الفرنسي المنتظر لن يقدم أو يؤخر شيئا على الأرض، فالتجربة القريبة تثبت أن فرنسا إلى جانب عملية أسبيتس الأوروبية والولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي قد خاضت حملات عسكرية واسعة طوال عامي 2024 و2025 لإيقاف اليمن، لكن دون جدوى حقيقية. وعليه يبدو جليا أن الدول التي تسارع اليوم لإعلان دعمها العسكري للسعودية لا تعدو أن تكون دوافعها مرتبطة بمصالح مالية بحتة ومحاولة جديدة لحلب الموارد السعودية تحت غطاء الحماية الوهمية بعيدا عن أي جدوى استراتيجية حقيقية.
5: وفي باكستان يتصاعد الجدل بشأن ما إذا كانت المعاهدة الأخيرة ستفتح الباب أمام مشاركة باكستانية في الحرب وسط مواقف شعبية ترفض جر البلاد إلى الصراع وتدعو إلى توظيف المعاهدة في وقف التصعيد وحقن دماء المسلمين.
9: في باكستان تتصاعد أصوات الرفض من أن تتحول المعاهدة الدفاعية بين الرياض وإسلام آباد إلى التزام بعدوان الأولى على اليمن، وتؤكد هذه الأصوات أن ثقل البلاد في العالم الإسلامي يفرض عليها الدفع نحو وقف التصعيد للانخراط في صراع يستنزف المسلمين ويعمق انقسامهم.
10: 26 كرور عوام جو نقول لأنصار الله إننا نحن الباكستانيين بأكثر من 230 مليون مسلم، نقف معكم ونقف إلى جانب إيران وكذلك المجاهدين في لبنان والمضطهدين في غزة، ونظل أوفياء للشهداء والأطفال الذين كانوا ضحايا الظلم. هذه رسالتنا نحن الباكستانيين. نهج المؤسسين لهذا البلد كان مع فلسطين والقضايا الإسلامية الحقة منذ البداية. أما ما يراد لهذا البلد من انجرار في العدوان السعودي من أجل فتات المال والمصالح الرثة فلا فائدة من هذه المعاهدة ولن يكون. وما يريده الأمريكي والعدو الإسرائيلي هو أن تنشغل الأمة الإسلامية بنفسها،
9: ويترافق ذلك مع رفض أكبر لمحاولات تشويه صورة اليمن عبر روايات إعلامية خادعة لاستعطاف الأمة، معتبرة أن البروباغندا التي تمارسها الرياض هي أداة لصرف أنظار الشعوب الإسلامية عن حقيقة العدوان وأسبابه.
11: وہ مطلب یہ کہ یمن پر جو حملہ کر رہے ہیں حوثیوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے اور حوثی نہیں چاہتے کہ
12: الملايين من اليمنيين تعرضوا لأشد الظروف بسبب هذا العدوان، ومع ذلك نرى حرصهم على عدم تصعيد هذه الحرب حفاظا على الوحدة الإسلامية. أما من لا يعجبه رد أنصار الله على الجرائم بحق اليمنيين عليه أن ينظر ويبحث عن المعتدي الأصلي، وفي هذا المقام هي السعودية. أما محاولات نشر الأخبار المضللة بحق اليمنيين الأشراف فهذا من أجل استعطاف الأمة الإسلامية وتشويه صورة الأمة المؤيدة في اليمن. استعمال هذه الألاعيب الساقطة حديث باطل، ونحن نندد بهذه المحاولات.
11: عالم الإسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں ہو.
13: المعاهدة الدفاعية التي تربط باكستان والسعودية وتركيا يتوجب عليهم التركيز على حل الخلافات في المنطقة وحقن دماء المسلمين. هذا هو المعيار الذي ينظر من خلاله لهذا التحالف، وليس تحقيق أهداف أمريكا بكسر الوحدة الإسلامية واستعداء دول فشلت واشنطن نفسها في كسر إرادتها. وفي رأيي يجب على باكستان أن تعمل على إيجاد سبيل للتسوية العادلة لهذه القضية اليمنية إن كانوا يرون أنهم معنيين بحكم معاهدة أو غيرها في هذا الأمر.
9: بكل هذه المقومات تصبح الاتفاقية الثلاثية بين باكستان وتركيا والسعودية موضع نقاش يتجاوز بنودها العسكرية، إذ يدعو الباكستانيون إلى توظيفها في خفض التوتر وحقن دماء المسلمين لا لتحويلها إلى أداة لجر بلادهم إلى الحرب.
14: في باكستان يتجاوز الموقف من العدوان على اليمن حدود التحالفات والمعاهدات، فوعي الشارع بطبيعة الصراع ورفضه الانجرار خلف مشاريع ضد مصالح الأمة يعمق مأزق النظام السعودي الذي يحاول جر الأطراف إلى خندقه ضد الشعب اليمني. سلمان علي، المسيرة، إسلام أباد.
9: في تركيا يتصاعد الجدل حول الاتفاق الثلاثي وسط اعتراضات على تغييب البرلمان وتحذيرات من انخراط أنقرة عسكريا إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن مقابل الاكتفاء بالبيانات الورقية تجاه غزة، جانب من الجدل في الأوساط التركية في التقرير التالي.
13: من منصة اقتصادية وصف أردوغان المنطقة بأنها تعيش عاصفة أزمات تضرب التجارة وأمن الطاقة. سقف خطاب السلطان تجاه جرائم غزة يقتصر على الحديث عن ملاحقة مرتكبيها سياسيا وقانونيا، لكنه مع ذلك وفي الوقت نفسه يتحرك عمليا ضمن اتفاق ثلاثي يقدم الدعم العسكري للسعودية لمواصلة جرائم الحصار والإبادة الصامتة في اليمن.
15: المنطقة تعيش عاصفة كاملة من الأزمات، من التجارة وإمدادات الطاقة إلى الأمن الغذائي والعقوبات الاقتصادية. نتأثر جميعا بهذه العاصفة، وقد أكدنا من فلسطين إلى اليمن ومن السودان والصومال إلى ميانمار وإيران أن أي وصفة لا تتضمن السلام والعدالة والحكمة لن تجد لها مقابلا على الأرض. سنواصل قول ما نراه حقا، وسنواصل إيصال صوت المظلومين والضحايا. نحن مصممون على إسقاط قناع العقلية الصهيونية المحتلة، ومهما فعلوا فلن نتراجع. ومكان مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ليس منصة الأمم المتحدة بل قاعات المحاكم.
13: هذه المفارقة فتحت باب اعتراض واسع داخل تركيا. رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وضع البرلمان في صدارة الأسئلة مطالبا بكشف النص الكامل للاتفاق والالتزامات العسكرية المترتبة عليه، فيما ذهب رئيس حزب النصر أوميت أوزداك أبعد رافضا تعريض القوات التركية للخطر من أجل السعودية، ومحذرا من استنزاف جديد في اليمن.
16: ما النص الكامل لاتفاق مكة للدفاع المشترك؟ وما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ نحن لا نعرف، والبرلمان التركي لا يعرف، والنواب لا يعرفون، والأحزاب السياسية لا تعرف. فما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ ما حدود الدعم التركي الذي سيقدم للسعودية في صراعها مع الحوثيين؟ هل سيقتصر على أنظمة الدفاع الجوي والذخائر والطائرات المسيرة والمسيرات المسلحة والاستخبارات والدعم الفني؟ أم أن هذا الاتفاق سيمتد إلى استخدام الجنود الأتراك أو العناصر القتالية؟
17: اتفاق مكة لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولم يصادق عليه البرلمان التركي، ونحن نقول لا لتعريض دم الجندي التركي للخطر من أجل سلامة الأراضي السعودية. لماذا تذهب البحرية التركية إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي للقتال ضد الحوثيين؟ الشعب التركي نزف دما في اليمن لقرون، ولا حاجة إلى مزيد من الدم، وعلينا تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع الشرق الأوسط.
13: نائب رئيس حزب تركيا المستقلة يضع النقاط على الحروف بشكل أكبر في مسار الاعتراض على التورط التركي في اليمن، يحذر من محاولة إسرائيل توظيف الاتفاق الثلاثي لدفع تركيا نحو مواجهة اليمن، متسائلا عن غياب تحالف إسلامي مماثل تجاه غزة، فيما يعيد المحللون جذور التصعيد إلى الحصار السعودي على اليمن.
18: ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل؟ الأمر واضح جدا، إنها تقول لتركيا اذهبي وهاجم اليمن، إنها تريد أن تدفع المنطقة إلى الصدام. أين منظمة الدول الإسلامية؟ لماذا لا تجتمعون؟ إذا كان الأمر كذلك فلتجتمع الدول الإسلامية بكل مذاهبها من أجل غزة ومن أجل المظلومين، ولتقل لإسرائيل توقفي.
19: الأمر نفسه ينطبق على ما يقوم به الحوثيون في باب المندب. إذا كنتم تريدون انتهاء أزمة الطاقة وأزمة النقل وأزمة مرور السفن، فإن الطريق هو الضغط على السعودية كي ترفع الحصار، وهذه هي مطالب الحوثيين حاليا، ومن دون تحقيق هذه المطالب لن ينتهي هذا التوتر.
13: هكذا يتسع داخل تركيا النقاش من كانونية الاتفاق الثلاثي إلى كلفة الانخراط العسكري ومخاطر الانزلاق إلى اليمن، فيما يرى منتقد الاتفاق أن المنطقة أحوج إلى ترتيبات توقف حرب الإبادة في غزة وتمنع توسيع الصراع بين الدول الإسلامية، لا إلى جبهات إضافية تفتح المجال أمام الأجندات الأمريكية والصهيونية.
14: حمد النظام السعودي في الآونة الأخيرة إلى الترويج لبهتان عظيم بادعاء أن اليمن حاول استهداف مكة المكرمة، واللافت أن كيان العدو الإسرائيلي تفاعل مع الدعاية، فما هو السر؟ وهل هذه السردية تخدم مشروع إسرائيل الكبرى؟
20: اليمنيون يستهدفون مكة المكرمة، دعاية سوداء موجهة تغذيها دوائر استخبارات العدو الإسرائيلي وتسوق لها إن لم تكن هي أول من أطلقها، وعلى خط موازن تنشط مكنة الدعائية السعودية سياسيا وإعلاميا وعبر فتاوى علماء البلاط الملكي لترويج وتسويق هذا البهتان العظيم منذ منتصف سبتمبر الجاري.
21: باك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية.
20: من أجل ذلك يسعى الكيان لاستغلال الأزمات الإقليمية لمد نفوذه وتوسيع رقعة احتلاله نحو شبه الجزيرة العربية واستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. والأمر هنا ليس ادعاء، فالأطماع الصهيونية لم تعد خافية على أحد وتبرز علنا في تصريحات المسؤولين الصهاينة من غولدا مائير إلى نتنياهو.
1: إني أشم رائحة بلادي في الحجاز، وهي وطني الذي علي أن أستعيده.
2: طموحنا السياسي والجغرافي لا حدود له، وحدود دولتنا ليست فلسطين، بل تمتد إلى الأردن وحتى خيبر في السعودية، وإلى حيث توجد دباباتنا وأقدام جنودنا.
20: ما لم يفصل فيه المسؤولون الصهاينة فصله كتاب وحاخامات صهاينة. أفي ليبكن في كتابه العودة إلى مكة ومحاضراته المتنكلة تزعم أن حدود كيان العدو الإسرائيلي تتجاوز فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وتمتد عميقا في جزيرة العرب، والأخطر من ذلك أنها تدعو صراحة وعلانية ومن دون مواربة لتدمير الحجر الأسود في الكعبة وإنهاء الوجود الإسلامي، وتدعو بكل وضوح للتوغل العسكري لكيان العدو شمال غرب السعودية للسيطرة على مكة والمدينة وما سواهما.
22: إسرائيل موجودة هناك في شمال غرب السعودية، يمكنكم رؤية خليج العقبة من جبل سيناء في يوم صاف، وسيقولون للإسرائيليين ادخلوا وساعدونا، خذوا شمال غرب السعودية. لا نستطيع القيام بذلك من دون إسرائيل. إسرائيل قوة عسكرية الآن، وسنأخذ جبل سيناء، هذا أول شيء سنأخذه، لكننا سنصل إلى مكة والمدينة. والآن ما المشكلة هنا؟ ماذا يحدث عندما تأخذ إسرائيل مكة والمدينة؟ العالم الإسلامي كله سيتحرك نحو إسرائيل، مليار ونصف المليار مسلم، نحن لا نستطيع ولن نقتل الناس، مليارات أو ملايين أو آلاف، لسنا مهتمين بذلك. لا يوجد سوى حل واحد وهو قطع رأس الأفعى. تعلمون، أضرب الحجر الأسود نوويا، وأنا أعرف وأعتقد أنكم جميعا تعرفون أن هناك شيئا يسمى الأقمار الصناعية القاتلة. كم شخصا سمع بالأقمار الصناعية القاتلة؟ الأقمار الصناعية القاتلة تطلق شعاع ليزر من ارتفاع 60 ميلا في الفضاء، ويمكنها تبخير ذلك الحجر في ساعة أو ساعتين، لا أعرف كم ساعة أو في فترة قصيرة ذلك الحجر الأسود سيختفي وسيكون هناك ثقب في الأرض.
20: النظام السعودي يتجاهل هذه التهديدات الخطيرة ويتطوع لخدمة الصهاينة بصناعة دعايات مضللة وسرديات كاذبة تخدم الصهيونية. وما فرية استهداف مكة والمساعي لإشعال الفتنة بين المسلمين إلا شواهد عملية تفضح الدور الوظيفي للكيان السعودي في تشتيت طاقات الأمة وحرف أنظار المسلمين عن المخططات الاستراتيجية الحقيقية لكيان العدو الإسرائيلي. أمام هذه السرديات ومساعي التشتيت وحرف الأنظار من قبل النظام السعودي، لا ينفك اليمن عن تحذير الأمة من الخطر الحقيقي الداهم.
21: تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان،
20: فهل سيستفيق أم سيبقى في دائرة الصمت والانتظار إلى أن يقع الفأس في الرأس واليهودي في مكة والمدينة؟ حينئذ سيكون أي تحرك متأخر عديم الجدوى.

0: أفاد الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة عن استشهاد طفل بنيران قوات العدو خارج المناطق المحتلة في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني سابق بمدينة غزة، وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأحدهم بجروح خطيرة بغارة من مسيرة للعدو استهدفت مدنيين في مدينة خان يونس. كما أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى عن مصابين بنيران قوات العدو شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب آخر برصاص العدو في جباليا شمال القطاع. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن العدو اغتال 262 صحفيا وأصاب 433 منذ بدء الإبادة الجماعية، بينما ألحق خسائر تتجاوز 800 مليون دولار في القطاع الإعلامي. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أكد تعرضه لأسوأ وأبشع حملة للاستهداف والاغتيال والتدمير الممنهج التي عرفها التاريخ المعاصر بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة. وذكر البيان أن من بين الصحفيين المصادفين 26 صحفية وإعلامية وثمانية 28 ناشطا إعلاميا مؤثرا، وأضاف أن العدو اعتقل 50 صحفيا وإعلاميا ممن عرفت أسماؤهم، فيما يواصل اعتقال 23 منهم في ظروف قاهرة، ولا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين. وأكد البيان أن العدو أقدم على إبادة 32 أسرة من عائلات الصحفيين الشهداء. قدرت إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ووزارة الزراعة الفلسطينية قدرت أن إجمالي الدمار الذي أصاب الثروة الحيوانية يقارب 95%، ويواجه المزارعون ورعاة المواشي أزمة خانقة نتيجة إغلاق المعابر ومحاصرتها من قبل العدو ونقص الأعلاف وغياب الأدوية البيطرية والتطعيمات، مما أدى لانتشار الأمراض ونفوق أعداد إضافية. وتسبب الشح الحاد في ارتفاع حاد للأسعار لتتجاوز 20 ضعفا، مما عطل القوة الشرائية وأضر بدخول المستثمرين فيها. ويطالب المزارعون في قطاع غزة بفتح عاجل للمعابر لإدخال المواشي والأعلاف والعلاجات لإنقاذ الباقي. وكانت الأمم المتحدة ذكرت أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الغذاء في ظل اتساع مناطق الاحتلال الإسرائيلية. حذرت المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع قدوم فصل الشتاء، في ظل منع العدو الإسرائيلي إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والإغاثية. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقة.
1: كل ملامح الفقر والحرمان والمرض تجتمع على هذه الأسرة النازحة في ميناء غزة، أسرة كبيرة تحملت فيها هذه السيدة مسؤولية توفير قوت يومها، وتخشى اليوم من شتاء قاس قادم إليها.
2: كل اللي بيحكوا عن أنه بيمرق مساعدات للناس كله كذب، فيش منه الكلام هذا، فيش منه ولا إشي. هيكون شايفين كيف إحنا حياتنا، هذا حياتنا، الحياة صعبة. يعني إحنا نزحنا بقينا في دورنا وقاعدين ومبسوطين 100%، هلقيت بنلاقيش كاس نشرب فيها مية. ولوقتش إن 3 سنين لوقتش بدنا نضلنا هيك، الوضع صعب جدا. يعني خيمة المفروض يوفروا لنا خيم، جاي شتاء وإحنا علمينا إيش الشادر هذا بده يعمل. هدول كلنا بقعنا على الأرض بنضلنا مكشوفين للناس. أنا عندي 5 بنات صبايا، عندي 3 أولاد، والوضع صعب جدا جدا جدا.
1: هذه الأسرة تعكس واقعا مريرا يعيشه سكان القطاع، فالعدو الإسرائيلي لا يسمح بدخول 30% مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ويمنع إدخال المواد الإغاثية.
3: يعني الواقع الإنساني في قطاع غزة معقد جدا، هناك العديد من التحديات مرتبطة بعدم توفر الخيام في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي مازال يفرض قيودا على إدخال العديد من الأدوات منها الخيام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعدم توفر المستلزمات الطبية والأدوية والوقود والزيوت المعدنية وغيرها من الاحتياجات الحقيقية. هناك 25% فقط من عدد الشاحنات يتم إدخاله قطاع غزة، منها 10-15% مساعدات إنسانية، في ظل أن أصلاً 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمدوا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية والباقي مخصص للقطاع الخاص.
1: ويحذر مسؤولو الإغاثة من كارثة إنسانية على أبواب الشتاء في ظل منع العدو إدخال الخيام والشوادر والاستمرار بتقليص شاحنات المساعدات.
4: ويظل الفقر محاصرا لعشرات آلاف العائلات في مخيمات النزوح بقطاع غزة، فما يدخل من مساعدات لا يمثل إلا نقطة في بحر الاحتياجات، فالمساعدات هي الطريق الوحيد لإنقاذ معظم سكان القطاع المحاصرين من البر والبحر. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: اعتبرت حركة حماس إعلان ميليسي ترامب عدم التعامل مع وكالة الأونروا وأنه لن يكون لها دور، اعتبرت ذلك انسجاما تاما مع الموقف الصهيوني الهادف إلى تصفية عمل الوكالة ومنعها من تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني وتصفية حق العودة. وقال متحدث حماس حازم قاسم: من الغريب أن ميليسي ترامب يتخذ هذا الموقف المعادي للأونروا في الوقت الذي يعجز فيه عن تقديم الإغاثة لغزة أو إلزام كيان العدو بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف القتل اليومي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، دعت حماس إلى حماية الصحفيين ورفع مستوى التضامن الميداني والمهني معهم وتوحيد الجهود لإبراز المعاناة الإنسانية والوصول إلى الحقيقة دون تزييف. ترفض عشرات العائلات الفلسطينية الاستسلام لضغوط وحصار العدو الإسرائيلي والنزوح من مساكنها في قرية الرأس الأحمر بمنطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة. ومنذ نحو أسبوعين أحكمت قوات العدو الحصار على القرية جنوب شرق مدينة طوباس بإغلاق منفذ وحيد كان يشكل شريان حياة ل47 عائلة فيها مئات الأفراد، بعد إغلاق كافة المنافذ قبل ذلك بالخنادق والجدران ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف المنطقة. اقتحمت العصابات الصهيونية منزلا فلسطينيا في محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل وحطمت محتوياته. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين بالتزامن مع هجوم للمغتصبين في الخليل واعتداء على مركبة إسعاف في قرية أبو فلاح في رام الله وسط الضفة الغربية. وشهدت مناطق عدة في الضفة فجر اليوم اقتحامات ومداهمات لقوات العدو تخللها تفتيش منازل وإغلاق مداخل عدد من القرى والبلدات، فيما سجلت تحركات للمغتصبين في محيط منازل بمحافظة جنين. تعيش أوساط العدو الإسرائيلي حسرة العزلة الدولية، وما لمسته من رفض عالمي عكسه الانسحاب الجماعي للوفود من قاعة الأمم المتحدة مع بدء كلمة مجرم الحرب نتنياهو.
5: الانسحاب الجماعي للوفود مع بدء كلمة مجرم الحرب نتنياهو أمام الأمم المتحدة يشغل إعلام العدو، أما أوساطه فترى أن مشهد فراغ قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس عزلة دبلوماسية واسعة، في حين زاد كلام نتنياهو الطين بلة لانفصاله عن وقائع الحرب المفتوحة على عدة جبهات وعما يواجه الكيان من أزمة ثقة دولية لا يغطيها الاستعراض.
6: وضع إسرائيل خلال السنة الأخيرة تدهور بصورة كبيرة مع تصاعد صورة الإبادة الجماعية والانتقادات والمقاطعة من دول أوروبية وغيرها. نتنياهو لا يملك ما يمكن أن يغير هذه الصورة، خصوصا أنه يصل إلى الأمم المتحدة وسط عزلة سياسية كبيرة لا يمكن تخطيها.
7: نتنياهو صعد إلى المنصة من موقع ضعف لا قوة، قاعة فارغة وكراهية متزايدة لإسرائيل، إلى جانب أرقام سلبية غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة، الدولة التي يفترض أنها الحامية وأفضل صديق لإسرائيل.
5: لكن الانتقادات داخل الكيان لم تتوقف عند صورة نتنياهو في الأمم المتحدة، بل امتدت إلى مضمون خطابه نفسه، خصوصا في ظل عجزه عن تقديم إجابة مقنعة عن تداعيات 7 أكتوبر وعن واقع الفشل في الحرب وجبهاتها.
8: نحن أمام الذكرى السنوية 3 للـ7 من أكتوبر، ومع ذلك جاء نتنياهو مرة أخرى بخطاب نصر يتحدث فيه عن أجهزة البيجر وما جرى في إيران. العالم نفسه لم يمنح الخطاب الاهتمام المتوقع، مع أنه تحدث عن عنف المستوطنين باعتباره ظاهرة محدودة.
9: رؤيم نتنياهو ولا نطلب أمون.
7: قادة العالم لا يثقون بنتنياهو، ولا يبدو أن هناك قائدا مستعدا لبناء تحالف معه. والأهداف التي وضعها نتنياهو للحرب ضد إيران لم تتحقق، والأمر نفسه يطرح في مواجهة حزب الله وحماس واليمن، بينما فتحت خلال فترة حكمه جبهات متعددة. لذلك لا يمكن لخطاب بالإنجليزية أو لوحة عرض أن يغير حقيقة الوضع أو يمنحه قيمة لا يملكها في الواقع.
5: وشددت أوساط العدو أن التحدي الذي يواجه نتنياهو لم يعد في صياغة الخطاب، بل في قدرته على تسويق السردية الإسرائيلية لحروبه المختلفة من جهة، ومن أخرى تغليب حساباته السياسية في المنبر الدولي بدلا من ترميم العلاقات.

0: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إيران مستعدة لرد واسع النطاق إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم. وقال العميد رضا طلائي إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين، وأضاف نعد احتياجات قواتنا لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل، ونحن على أتم جاهزية وأقوى مما كنا عليه في الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن الأعداء سعوا لإضعاف القدرة النووية السلمية والقدرة الصاروخية والقوة الإقليمية والقدرة البحرية لإيران، ولكنهم فشلوا في تحقيق هذه الأهداف. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نية إيران الرد العسكري على القيود المفروضة على الطيران المدني. وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا أساس للادعاءات بأننا سنلجأ لرد عسكري على القيود المفروضة على طيراننا، وأضاف نجري مفاوضات مع بعض الدول المعنية لرفع القيود الجوية غير القانونية علينا، وهناك خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية، وإذا اقتضت الحاجة فسنطبقها. في ذكرى رحيل شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شارك أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان في فعالية استذكرت مسيرته ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته.
1: ننثر الشوق هيمانا.
2: من المخيمات الفلسطينية في لبنان مسيرة وفاء لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله في ذكرى رحيله، مسيرة عانقت فيها أعلام فلسطين صور السيد الشهيد في تأكيد على أن الوفاء لمن جعل فلسطين في صلب مشروعه المقاوم لا ينتهي برحيله.
3: أنا الشخص الوحيد اللي واقف معنا بقضيتنا كفلسطينية، فمن كل الشكر والتقدير للسيد حسن ولحزب الله.
4: احنا كشعب فلسطيني من عهد السيد انه هنبقى على خط الجهاد.
5: كانت خسارة كتير كبيرة مش بس للشعب الفلسطيني، للأمة العربية كلها، لانه احنا بنعتز فيه، بنعتز حتى باسمه بوجوده وبذكراه.
6: نحن لما نحكي عن السيد حسن نحن ما بنحكي لنضيف له شيء، لانه السيد حسن مش بحاجة لنضيف له شيء. نحن لما نكون عم نحكي عن السيد حسن بنكون عم نضيف لنا عزة وكرامة وفخر واخلاق
2: عالية. المسيرة اختتمت في مرقد الشهيد رضوان الله عليه، حيث ألقيت الكلمات التي أكدت على التمسك بخيار المقاومة ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وفاء لنهج الشهيد.
7: كان قولا وفعلا الرجل الصادق والقائد الصادق، هذا الذي لم نرى منه إلا ذاك القومي حد الالتزام، وذاك الوطني حد الانتماء، والفلسطيني في المبتدأ والخبر، بل الحسيني حتى الثبات.
8: فلسطين اليوم أقوى بالسياسة، أقوى بالصمود، أقوى بالمقاومة من أي وقت مضى. ومهما دمر الإسرائيلي فإنه لا يستطيع أن يقضي على قضية الشعب الفلسطيني.
2: ومن داخل المرقد جدد أبناء المخيمات عهدهم لفلسطين، مؤكدين أن استشهاد السيد حسن نصر الله لم ينهي حضوره في وجدانهم، وأن الراية التي حملها في نصرة القضية الفلسطينية ستبقى مرفوعة في ساحات المقاومة. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: تحل الذكرى السنوية الثانية من فاجعة اغتيال شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله بمشاعر أليمة ونفوس مكلومة في أوساط اليمنيين، وبمستوى من الحزن والوعي يليق بما لدى الشهيد الأقدس من مكانة خاصة ومنزلة رفيعة عند أهل اليمن.
9: أليس يقال في الأمثال إن الصديق عند الضيق وإن معادن الرجال لا تجلو عند الأهوال؟ ألم يقل الإمام الحسين عليه السلام مشخصا واقع الناس مقيما لأحوالهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون؟ ألم يقل شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه إن الدين مواقف؟ ألم يكن سماحته ليمنه إلا من أولئك القلة الذين تجدهم من بين الذين ما أكثرهم حين تعدهم؟ ألم يكن مع صنعاء في أول العدوان ضد أمريكا والسعودية؟ تماما كما كان مع غزة في أول الطوفان ضد أمريكا والغدة السرطانية؟
10: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
9: بلى وألف نعم، كذلك كان سماحته عند أهل اليمن، كذلك كانت مكانته في قلوبهم، كذلك كانت منزلته في أرواحهم. بلى وألف نعم، كان والله لهم وهم في وحشة الخذلان وذروة الغربة وقلب المظلومية خير صديق وأكثر وأعز شقيق وأجل وأحب أخ وأعظم ونعم القائد وأقدس. إنه شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله في تجدد مواجع لم تبارح، في تردد فقد مقيم لا يراوح، في تراجع حزن ممض لا ينازح.
11: ونجدد دعوتنا إلى وقف هذه الحرب الظالمة والتي لن يستطيع فيها حكام السعودية من تحقيق أي من أهدافهم. أمام صمود اليمنيين وصلابتهم وشجاعتهم.
9: بين يدي سماحته ويمنه أعمال من الذكرى وأعوام من الذاكرة، في رصيد المواجع ما يحرق قلوب اليمنيين من رحيله، وفي سجلات المواقف ما يصنع بشرى للمسلمين من إرثه وأثره.
10: كلمة حق بس، أما عالم ساكت على موت الملايين جوعا، شو بدي بموت مئات الآلاف قتلا وقصفا وجرح المئات الآلاف؟ شو بدنا بكل الباقي بهيدا الذي يعترف العالم أنه موجود وتعترف الأمم المتحدة أنها موجود؟ بكل بساطة لأنه هاي السعودية، هاي حليفة أمريكا، هاي حليفة الغرب، هاي بتدفع فلوس مئات مليارات الدولارات بتدفع الأمريكان، ولا جاي ترامب بده يشلحهم البقايا كمان.
9: في ذكرى شهادته بين يدي سماحته ويمنه أنموذج حب يضيء للأمة درب استعادة وعيها ولملمة شعثها ووحدة صفها، أمثلة ولاء يؤذن في المستضعفين بحي على الخلاص، حي على الجهاد، حي على خير العمل وخير القمم وخير البيانات، حي على خير السلام وخير الكرامة وخير المفاوضات والاتفاقات.
11: الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون ومقاتلون يمنيون وعقول يمنية وإرادات يمنية وإيمان يمني وحكمة يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن.
9: في ذكرى رحيله وبين يدي بقائه وخلوده، هل مثله سماحته ينسى؟ وهل مثل يمن الإيمان والحكمة ينسى؟ وبينهما بقية ما بين المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، وبينهما وصية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبينهما قضية بين شعب مجاهد وقائد مجاهد تقاسما معا تحمل مسؤولية نصرتها وإسنادها. أيا تكن الأثمان غدرا وغيلة واغتيالا، وأيا يكن المقابل تحالفات وعدوانا وحصارا،
11: نجدد في عاشورائنا وقفتنا معهم دائما، ولا نخاف في ذلك لومة لائم، لا في لبنان ولا في المنطقة ولا في العالم، ونؤمن أن نصرتهم باللسان وبالمال وباليد وبالوقوف إلى جانبهم من أوجب الواجبات على جميع المسلمين والمستضعفين والمظلومين والأحرار والشرفاء في هذا العالم، لأن ما يجري في اليمن منذ سنوات هو عنوان كبير وعظيم للمظلومية وللاضطهاد وللعدوان الذي يمارس بأبشع ما يكون العدوان.
9: في ذكرى من شغف حبنا قلب سماحته، وبين يدي من أحرق قلوبنا اغتياله واستهدافه، قسما بكل إسنادك لنا ولفلسطين، وبكل كلمة واسيتنا بها والغزيين، لن يترك اليمنيون حزب الله ولبنان، ولن يخذل الأنصار الأبطال المجاهدين في فلسطين، ولن نألو مستعينين بالله أن يوفقنا لأن نكون من طليعة وعد الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك عن اليهود ببعيد.
10: عظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى مشهدية النفير الشعبي، حيث شهدت محافظة البيضاء وقفتين قبليتين بمديريتي الشرية والسوادية أكدت قوة القبيلة حين تجتمع على موقف واحد وصوت واحد.
12: بعد أن تنفست هذه المناطق الصعداء وأزاحت مديريات تعز والحديدة كابوس الاحتلال ومؤامرات التحشيد، يدشن وزير النقل والأشغال في حكومة التغيير والبناء برفقة المحافظين رسميا فتح خط الجراح حيث البرح وصولا إلى الحوبان، إضافة إلى الخط الساحلي عبر الخوخاء المخاذ باب حتى باب المندب، وخط البرح المخاء بعد تأمينها بالكامل لتصبح شريانا سالكة وآمنة.
13: بناء على توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، نزلنا برفقة الأخوة المحافظين محافظة الحديدة ومحافظة تعز حول تطمين الأهالي ونبث لهم بشرى افتتاح الخط الساحلي والخط الآخر الموصل إلى من تعز والحديدة، ونطمن الملاحة الدولية بأن باب المندب فضل الله سبحانه وتعالى تمر السفن بكل سلاسة وكل انسيابية ولا يوجد أي معكرات.
12: الاهتمام الرسمي والنزول الميداني لقيادات حكومية رفيعة يؤكد عظمة وأهمية هذا الإنجاز، ويزف للمواطنين بشائر الأمن والاستقرار وإنهاء سنوات الشتات والألم، بالتزامن مع توجيه تطمينات حاسمة للعالم أجمع بأن الملاحة الدولية في باب المندب تنعم اليوم بكامل الإنسيابية والأمان أكثر من أي وقت مضى.
14: يوم دشن فتح الطريق رابطة بين المخا والخوخة الحديدة، ونطمن الناس من هذا المكان اليوم حركة السير تمشي بكل سلاسة وبكل اطمئنان.
15: اعتبر اليوم هو التدشين الرسمي لفتح خط تعز الحديدة البرح بعد انقطاع دام 11 عام. الحمد لله على نعمة الأمان، نعمة الاستقرار، كما نؤكد للجميع أن يد القوات المسلحة هي يد أمن وأمان واستقرار سواء على البحر أم على البر.
12: وهكذا تتحطم كل رهانات التحشيدات أمام ضربات وبأس القوات المسلحة اليمنية، لتسقط معها أسوار العزلة ومخططات التمزيق، وتتحول سنوات التقسيم والعزلة إلى ملحمة نصر تكسر الحصار وتعيد التحام الوطن، وتؤكد أن يد القوات المسلحة هي الحامي الحقيقي للسيادة في البر والبحر. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
0: كان هذا التقرير لفتح عدد من الطرق الرابطة بين محافظتي تعز والحديدة، وننتقل الآن إلى الوقفتين في مديريتي الشرية والسوادية في محافظة البيضاء.
16: على امتداد مديريات المحافظة تتوالى الوقفات القبلية حاملة مضامين متجاربة ومؤكدة حضور القبيلة في مواجهة التحديات. النفير العام مسؤولية الجميع لدعم القوات المسلحة لفرض معادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة.

0: ومن ذكرى ثورة 21 من سبتمبر إلى تحديات الحاضر، تواصل قبائل مديرية الشريعة التعبير عن مواقفها متمسكة بما تراه من ثوابت وقضايا، وفي مهابة الحضور ما يغني عن الخطاب. فمنذ الوهلة الأولى بدا المشهد مهيبا، صفوف ممتدة كأنها بنيان مرصوص، وهامات لا تنحني تؤكد يقينا لا قبول بالمهانة ولا تراجع عن حق الحرية والكرامة والسيادة.
1: يجب أن نعي أيها الرجال أننا أصبحنا أصحاب قرار، أصحاب كلمة، أصحاب موقف.
2: سيدي والقبائل جاهزة مستعدة مثل ما الفرد جاهز، والسلاح المزير قوم حرشة توقف خصمها عند حده، تنتزع حقها قوة بزوقاته الأصفر منتي يهود لعنا والدة جدة جدة كل خاين ولا في كشف الأنصار محضر.
3: لكن يا سلمان واذكر مقالي، عاد الدوائر في مسار الطوارف والثار له ميعاد والصبر حالي، قد جبت جيشك والقوال عاصف.
4: يا ببو جبريل يقول في نظر ما يفرط في الحرم قايد الأنصار، يلا أنك تحفظه لا يشوفه شر، يا عظيم الشان يلقى أهل الجبان.
0: مشهد مهيب آخر بمديرية السوادية أعاد التذكير بحقيقة ثابتة، القبائل الأصيلة لا تتأخر عن الواجب، فما إن دوى النداء حتى لبت القبائل لتصنع لوحة مهيبة ازدحمت بمعاني القوة والتلاحم والثبات، جسدت عمق الانتماء وسرعة الاستجابة ووحدة الكلمة والموقف.
5: وأنا أقول لكل من
6: فنحن يدا واحدة،
7: والله الذي لا يحلف إلا به، ما يرون الأعداء إلا حيث يكرهون.
8: أرسل رسالة للأعداء أنه قد ولى زمن الوصايا، وأننا أصبحنا شعب عظيم وشعب حر، قرارنا بيدنا،
9: لأننا لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا ولو كان قيد أنملة، وعلى الباقي تدور الدوائر.
10: وشوف الواجهة الحصار بالحصار والمطار بالمطار إلا من عند الله.
11: ونحذر كل من تسول له لفت المساس بأمن واستقرار الدمات الداخلية تحت أي عنوان كان، وقد أعذر من أنظر.
0: إنها البيضاء حين تتحدث القبائل بلغة الموقف، وحين يكون الحضور أبلغ من الكلام، وتعلن أن العهد باق وأن الجهوزية والاستعداد عنوان المرحلة. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
12: إلى رحاب الشهداء وفي مواكب الخالدين، ودعت محافظة حجة كوكبة من الشهداء العظماء، وسط التأكيد على المزيد من البذل والعطاء والتضحيات في سبيل الله حتى تحقيق النصر.
13: بكل فخر واعتزاز تزف محافظة حجة كوكبة من الشهداء العظماء إلى جنة الخلد عند ربهم يرزقون، حيث شيعت مدينة حجة في موكب رسمي الشهداء الشهيد المجاهد إبراهيم أحمد علي بهمة والشهيد المجاهد محمد حميد صالح العبيدي، كليهما من أبناء مديرية وشحة، كما زف معهما الشهيد المجاهد عبد اللطيف محمد محمد ظهيان والشهيد المجاهد محمد عثمان محمد عثمان، كليهما من أبناء مديرية قفل شمر.
14: إن الله الذي اصطفى منا شهيدا في سبيله وعلى كلمته، وليس أول شهيد ولا آخر شهيد، بل سنقدم المزيد والمزيد من الشهداء حتى يتحقق النصر الموعود بإذن الله.
15: من وشحة العز نجي عثمان الشهيد محمد حميد صالح العبيدي، ونعاهد بأننا درب الشهداء ثابتون، وأن لن نكل ونمل في مواجهة الأطغيان.
16: يا الله الشهادة لقد كان من خير الشباب المنطقة خلقا وسلوكا وجهادا وكرما.
17: ونعاهد السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوذي حفظه الله أننا عهدا ميثاق أننا لن نتزعزع عن هذا المسير القرآنية، وأننا ماضون على الدرب. الله أكبر.
18: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
13: وبهذا العنفوان والتضحية في سبيل الله زفت محافظة حجة في موكب رسمي مهيب جثامين الشهداء العظماء. الشهيد المجاهد أشرف أحمد صالح العميسي من أبناء مديرية كحلان الشرف، والشهيد المجاهد أحمد أحمد مهيس جهلان، والشهيد المجاهد أحمد عبد العزيز يحيى العلوي كليهما من أبناء مديرية المفتاح.
19: نحمد الله سبحانه وتعالى أن قدمنا هذا الشهيد في سبيل الله في نصرة الحق وفي نصرة المستضعفين حتى ينصرنا الله على أعدائنا، وحتى أن نحرر أرضنا من كل المحتل، وأن ننهي أمريكا وإسرائيل من على هذا الوجود، ونطهر بيت المقدس إن شاء الله.
20: الحمد لله الذي اصطفى هذا الشهيد في سبيل الله مجاهدا مع الله، وسوف نجاهد في سبيل الله حتى نصل ونطهر القدس بإذن الله.
21: رسالتنا للعدو الخارجي الذي هو بيتربص بنا ولم يدخل حتى الآن في ميدان المعركة، نقول له كل ما جربتونا من قبل وعرفتم بأسنا في البحر أو في البر. ورسالتنا للسيد القائد نقول له يا سيدي نعاهدك بالوفاء مهما كانت التضحيات ومهما كانت الآمال ومهما كانت الظروف.
13: بهؤلاء الشهداء وتضحياتهم الجسام تحقق لليمن النصر والعزة والكرامة والحرية والاستقلال. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
12: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

قل يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة

0: يكرمك.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: لا تلعز مره
1: يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الاربعه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: نتحداك نتحداك يا ابن سعود، نتحداك قل للسعودي كفى تضلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار، هذا قرار لا رجعة عنه.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تجهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية بهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه يجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أننا نفوته.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجولة.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

قال لبيك لبيك يا حيا ابداع الجهاد، لبيك لبيك يا حيا ابداع الجهاد، ومن تخلف مصيره في جهنم قعود. يا فرد الصوت سلم لي على اسلام اباد، يا فرد الصوت سلم لي على اسلام اباد، لمثل هذا صنعنا عابرات الحدود، صل عننا ايلات وتخبر منصات ثاد، عبيد وانصار ربي يا عبيد اليهود، احنا الذي ما اتخذنا يوم موقف حياد، احنا الذي ما اتخذنا

0: الله يمضي في سبيله كي الجفر تعالي. حياك ربي يا أستاذ محمد.
1: حياك وبقاك.
0: مساك بالخير.
1: خير والعافية.
0: كيف أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أخبارك علومك شلونك؟
1: والله مكيفين معيدين.
0: الحمد لله.
1: أعياد سبتمبرية مجيدة.
0: ما شاء الله.
1: مكيفين الناس رافعين للأعلى.
0: خليك محضر خير والله ما أنا بلا مع عيد واحد بس بيني وبينك.
1: أيشو؟
0: أنا ما يعجبني شهر الكذب والذي الصدق. الله أنا على الهواء مباشرة ألف مليون مرة أحلى من الصدق.
1: عيد واحد.
0: عيد واحد وعشرين.
1: ما احنا كلنا عيد واحد.
0: حياكم الله ورحبوا مستمعينا الكرام في برادر اذاعه افاق صوت الواعي البصري 98.5 98.7. اخوه خليكم محضر خير من اخراج الاستاذ المتع محمد عليه به ورحبوا.

أنتم تستمعون إلى آفاق اف ام 98.7

0: بداية مع ما ورد من
1: أخبار
0: من عميد يحيى السريع عن شن الطيران الحربية السعودي خلال 24 ساعة الماضية 27 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف استهدفت الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظة تعز ومارب وصعدة وعمران وإب وحجال يبلغ إجمالي عدد غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد 1059 غارة وصاروخ. هذا بالطبع لن يمر دون رد. الصباح أكيد. كان اليوم فجر اليوم صفارات الإنذار تدوي في عدد من المحافظات السعودية.
1: وبالأمس أيضا أخبار يمكن قبل الفجر هكذا يعني انفجارات إعلام العدوى السعودي.
0: نعم.
1: إعلام العدوى السعودي انفجارات في الرياض في يعني عاصمتها العدو السعودي.
0: هناك من تحدث عن موقع قرب مطار الملك خالد. حتى وسائل التواصل الاجتماعي عجت بالصراخ والعويل لآل سعود.
1: ضخم جدا.
0: وتحذيرات أيضا قالوا وصلت الصواريخ دون تفعيل صفارات الإنذار. واحدة نزلت كذية قالت وسمعنا صاروخ قال لها احذفي يا بنت احذفي.
1: بس عم ضكها منظومة مدني.
0: منظومة مدني.
1: ها. طبعا استاذ محمد عند حطيت ان شاء الله التنكير بالعدو السعودي واذنابه واتباعه والمرتزقة في هذا الحلقة ان شاء الله. ايضا المحور الثاني عيكون نتحدث عن الاعياد الوطنية والفرق بين حقنا الاعياد وحقهم الاعياد. عاد قاجي يا اخي. علي. وايضا نشي نطرق يعني انت قلنا بنقول الأستاذ محمد قلت أنا أتطرق إن شاء الله غدا لذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله سلام ربي عليه
0: إن شاء الله.
1: أنا معطرق لها يعني حاجة كذا بسيطة والباقي عليك إن شاء الله غدا.
0: باقي كلمة باقي شيء يا زكريا. كلمة أمس ترى رئيس المجلس
1: على الحين في الأخبار العاجل في قناة الجزيرة.
0: أيوة. من أمس عاد الله.
1: في قناة الجزيرة ترى. قوات الحكومة اليمنية كل ما هي قوات الحكومة اليمنية واحد بيحاكينا البزي كان مع قوات رشيد العليمي
0: اها
1: وقوات طارق
0: اها
1: الذي مدري وين سارات طعفرات
0: والعمالقة الجنوبية والعمالقة التهامية
1: ما ندري اين
0: هي الله بعمالقة تهامية وبعمالقة جنوبية
1: عمالقة تهامية
0: وعمالقة
1: جنوبية
0: مقاومة تهامية ومقاومة جنوبية
1: صوت مقاومة تهامية
0: ومقاومة جنوبية
1: ستة
0: ومع قوات الزرانيق الويات الزرانيق
1: سبعة
0: هذا قوة الحالة
1: سبعة
0: والله تتبع بيقولون انها بتتبع طارق لكن كل واحد صور من قرنه
1: ما دخلنا حاجة معها مسمى
0: أه.
1: والذي تو المهار هو حضرموت الوطني مدري ما هون قوات القوامة الوطنية مدري ما
0: هون شو الانتقالي ودرع الوطن ودرع
1: الوطن
0: ودرع
1: الانتقالية و المقامة الوطني والانتقالي
0: ودرع نفسك لاند في عدن وكله
1: والله إذا رحنا عطيتنا عشر والله قالت ما درت ما تقول الجزيرة قالت قوات الحكومة قوات الحكومة اليمنية ها أول ما يوصلوا أنصار ربي في أي بقعة محتلينها هؤلاء القوات العميلة كلها قوات عميلة تحشيدات سعودية عفوا
0: أها تحشيدات سعودية
1: بتتلاشى وتصير ولا كأن أنت لا في يدك تراب ونفخته وين سارت وين جت الله أعلم وهكذا قوات
0: وقال لك أحرار وطنيين وكلمة أمس طويلة عريضة للعليمي ويدعو إلى العفو العام أن الناس ينخرطوا يريحوا لهم وجوب عفوها ما استرد تحكم عدن يبنى الذين عفوها
1: ما رضي يجيه
0: رجعوا المجندين ما لقلهمش مجال يدخلوا عدن ومقتيلة من ينعفوها
1: طبعا معنا أحد الإخوة الذي كان مع الحوادثة دريت
0: أه؟
1: وعفى عنه رشاد العليمي إن شاء الله نستقبله بعد قليل يوصل نستقبله وقال انه رجع الى حضن الوطن
0: حضن الفندق
1: ايوه ان شاء الله شويه
0: حضن الصميء
1: بصرت هذا الصمار حق امس
0: ومحرم
1: الله العظيم
0: حقن دماغ
1: يا اخي سمعت الاستاذ احمد حسين
0: ها
1: هبه يا اخي تالك شعر وتالك كلمات اين انت وين في الصميم هذا والحرافي
0: عندك
1: ماشي والله
0: ما سكرتنش
1: ما نشتري نحن عن طريق لهذا
0: يا خبير
1: الموضوع والله سهل عيجي إن شاء الله. فاصل إن شاء الله ونستقبل الأخ العائد إلى حضن رشاد، إلى حضن الفندق
0: إلى حضن الصبع الدنابيع

0: عدنا حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان. طبعا قبل الفاصل قلنا ان استقبل احد العائدين الى حضن رشاد الى حضن الشرعيه حضن الشرعيه كان يعني في
1: أول
0: في,
1: سؤال
0: في,
1: أول
0: في,
1: سؤال.
0: في في في صفوف
1: اول سؤال في صفوف من
0: في صفوف
1: الهوله
0: مش لي مشي الميليشي
1: مش ليات
2: في صفوف الحوثيين
0: في صفوف الحوثيين كان في صفوف الحوثيين وبعدها تاب الى الله وعاد وانبه ضميره وقال خلاص ما عبش داعي وهذا قده رجع على حضن الشرعيه والاخ معانا
1: ايش هذا الدروط وايش هذا الدفق في راسك
2: هذا
1: ايوه
2: هذا تعرفت وكان شو يسحبوني الحوثي بالغصب
1: ايوه
0: فالمعقم حكى باب المندب دفجوه وكان يسحبوه ها ودقوا فالمعقم حك باب المندب
2: باب المندب في الباب كان قصير فعلوها اليهود زمان
1: ايوه وضيع الحمره في وجهك
2: ملاطي معكم لاط في باب المندب وانا كنت مع طارق
1: ها
2: لاط
0: مصابعك ما لهم مقصوصه
2: هذا دسعوه يحاميه
0: ما قصيتها عرض الباب حقهم غلقوا على
2: اصبعك بعد ما هربوا
1: سوا لا يفهموا الذي الشيء يدفعوا مقصود انه به بيرجوا
2: اسمي
1: الحضن التافي من السبعه انت رجعت لحضن الباب
2: الشرعيه انا عائد اشياء ارجع لحضن الشرعيه وخرجت من الميليشيا
0: اين انا حال اول عطيناها 10 احضان
2: الطارف غريب ليش ان هذا
0: حضن الطارف غريب
2: انا بين افكر من امس
0: يعني حضن رشاد الحكومه اليمنيه بيقولوا الشرعيه اليمنيه ولا حضن طارق القوات ولا حضن قوات العمالقه ولا حضن قوات التهامي ولا حضن قوات الانتقالي ولا حضن قوات العمالقه التهامي ولا حضن قوات الانتقال الوطني ولا
1: والله حضن حضن العراده والله حضن بازرعه والله حضن باقرعه والله حضن العيدروس اي حضن لقيته يعني
2: قبل ما ترفعوا لي المعنويات هكذا يأستوني
0: قصدي احنا
2: قلت
0: لك يعني
2: ان
0: احنا حر يعني حر
2: ضليق
0: الحين انت
1: تطرح
2: انا اقول لكم
1: بصراحه
2: يعني
1: اصدق امنوك
2: انا ايش اقول لكم بصراحه
1: اصدق
2: طبعا معكم الاخ مقروط
0: اهلا وسهلا
2: حياكم الله
0: الله يسلمك يا اخي
2: الاخ مقروط امس سمعت خطاب الزعيم
1: ايوه
2: زعيم اليمن
1: من فينه
2: المذهل سمعت امس قال عفو يعفو عننا
1: ايوه هذا الزعيم الكلمه من وين اتاها
2: رشاد عبده
1: ايوه رشاد عبدو من وين وين من وين قابل كلام كلمه
2: من الفندق فندق
1: الكلمه من وين قابه
2: من فندق الرياض
0: لا الوطن ما حكى الوطن
2: وانا اقتنعت بكلامك
1: من فندق الرياض
0: من وسط الحضن يعني من الحضن نفسه
2: قال ارجع له حضن الشرعيه واشر له عندي
1: واشر له عندك طوالي
2: لا عندي
1: زوجوا اولادكم ها
2: ايوه الصحابه كما سالوا واشر له عندي
0: عند المقروط
2: وانا قلت على طول أخرج ذا الحين أخرج من بلادي ذا الحين
1: أيوه
2: أنا في بلادي كيف
0: أفعل بس ما زعيم حقك هذا
2: رشاد
0: رشاد
2: الأصلع ما عرفته مصلى عليك الوسيء
0: الوسيء
2: أيوة طبعا خبرات الأمريكية ما لك جنسية وحنا كاتنا لكم ما
0: كان ببفك من أول كان يسمى ببفك الزعيم
1: اسمع بديك هلا ورغم أنه مقروط لكن بحبك تفكيره
2: تأثرت أنا أمس تأثر يعني ما هلنيش أنا كنت تبع الفرقة حق من حارة الأقوياء السبعة والستة القدود
1: فرقة هذه فرقة جديدة
2: المهم
1: القادة السبعة والستة القدود
2: أمس وهو بيقول عودوا إلى حضن الوطن أصدرت عفو عام عنكم أنا فكرت فكرت عن قصة
0: الله
2: فكرت قلت بيدعونا نرجع لحضن الوطن تخرج من بلادي وانا جالس ذلحم في صنعاء
1: انا في حضن من ذلحين
2: عميد اسد الله حضنه تخيل لكن حنف
1: ما يصلحش
2: حنف ذلحم في شيء
1: انت في حضن ما يصلح
2: اين الشرعي عميد اسد الله حضنه
1: لا لازم
2: اين هي
1: ما يصلح يا زكريا
2: من اي طريقه اجي لها من اين
0: من هي
2: شرعيه من سلام منكم
1: ما يصلح يا زكريا يخرج من صنعاء يخرج من صنعاء يخرج
2: التربة مغلقة هذا المغلقة ما عب الشرعي
1: يعني أنت فكر كيف هذا لهبل بيد
2: اقنعني
0: لا هذا أنت أمنت الطريق وعدك مع الميليشيات أمنت الطريق
1: لحظة سؤال مشينا
2: إياه
1: عايتين طيارة
2: شلوا الحوث هالجمال
1: عيقولهم من ضاع
0: هذا عبيد الهي من العبيد
1: عيقولهم من ضاع يا اخي ما شاكل عيقولهم من ضاع ليش يرجع لحضن الوطن يطلب من ضاط ينطلق من لما حضن
2: الفندق ماشي جولي يفعلوا عملية زي العملية اللي بزوبها محمد الحوثي سألتهم هذا زينا محمد على الحوثي
1: يعني الله اللي ليش يرجع بيتوا العملية عملية ما
2: زايدة زايدة بسم الله جاوا نزلوا طيارات بزون قواعد لحضن الشرعية محمد على الحوثي أخبر أنتم ما أدري توش
0: محاش داري أنت هذي أنا خلي في الواقع بتهب سروبة هذا
2: أنا داري طيبة
0: طيب خلال قبل ما ترجع على حضن السبعة
2: الله يستر محضان ما
0: ليش ليش شي ترجع
2: يا أخي ارحمني أمس ارحمني أمس بخضابة
0: بس عيونك كيف التعاملات هذي كانوا يفعلوا لك الميليشيات
2: زلاط زلاط سعودي زعتر
0: قل لي هذا ما فيش لا وقاص في المعقم ولا في الباب ولا شيء
1: هذا من التعليم حقهم حقهم مع عبد المرجع
2: الاضوام توني شركه بجد انا كنت غلط اذا ما بناء بنهله
0: كنت ساعة البد
2: كنت ساحل
0: ساعة رشاد كنت قمري
2: كنت قمري ساعة رشاد بصر المحلاه في الفندق
0: الله
2: الله الحلال دحين قالوا عود لاحظنا الشرعية وأشر لا عندي
0: عندك
2: ما قلبي قلبي على الوطن
0: الله
2: أكيد قلت يا الله يا أبو هاشم تحرك سير بسرقة في تعود خرج دحين كيف أرجع من هنا جي من أي حارة من أي شارع من أي مغلق هالطرق قلت شو أسرع عدل ما عبش الشرعية فيها رجعت أفكر ما عبش الشرعية هنا الطرق مغلقة من مهل من عدل من الجن
0: وين شتسي
2: ولو بين السجع ذا
0: عند رشاد شتسي وين السجع وده اشتي لك جواز ومعاملة
2: هذا الحمد وشي لي كفي هذا الحمد
1: وراح حضن الوطن
2: اشي لي كفي ذا الحين عم يدرجع على حضن الوطن ادخل الرياء كيف افعل
0: وين الوطن حقك هذا
2: في الرياء في الفندق
0: الوطن هنا
2: اسمه فندق وطن ما عرفت لين
0: منطق
1: وطن العودة إلى وطن
2: أيوة العودة إلى حضن الوطن
1: أيوة وانا في
0: وانا في كان اليوم الوطني للسعودي أنف الصدفة شكرك زي ها مش الخطاب بس والخطاب
2: بس ما دركم فعل وعز وطني
1: أيوة قبل العيد الوطني لحظة
2: لحظة
1: الله أكبر خذ علينا
2: سرج والدنيا كلها خضر
1: خضر الدنيا
2: ضيعوا المولد النبوي
0: يا نبي يا
2: بعدين ما مستغرب
0: ماشي يا نبي عفوا يا إبليس هناك
2: احتضوا احتضوا هناك حلال وهنا حرام
0: كيف
2: أدري
0: وذا قالوا ممنوع على خضر عندنا
2: عندنا حرام كيف الألوان عندنا حرام عندهم حلال
1: والتغماش والوجه اللي يكفل الألوان والكوفية هذه كالشعر ليه خضراء كل حلال عندهم
2: والاختلاط والأمور الطيبة
1: ما هذا عندنا حرام هذا عندنا حرام
2: احنا قطعتونا حتى
0: يا اخي ما هي الدنيا يابسه عندنا
1: هذا هو انت قال يدعوهم الى النفي قال يدعوكم الى النفير ايضا
2: وبعد صرت ناس ناس
0: ريع ريع قاعد احنا في الوطن يا اخي
1: النفير
0: الحظ على احنا في الحظ
1: هو عوده الى الوطن ونفير
0: ايوه بعد وصلت للحضن الوطن هنا كاب صرت مو
2: صرت
0: احضاء قصيه يعني امور ضخمه ها
2: ورجعت واحد صور سيلفي نشر في التيك توك
1: ايوه
2: الان عدت الى احضان الوطن باكثر بنفس الدفع مكسوف فندق وطن فيها الشرعيه قلت انا راك اني وطني من هذا الحكومه الوطنيه
0: لا لا ثاني
2: عادي اريح والله من عادي اريح
0: اي ضعيمه
2: امانه
0: ايوه
2: ما من حكومه الوطني ما نشتري انا بس الى فندق وطن
0: ها شي وطن الارض
2: ايوه كن وطعوا يا
0: اخي انا طالع في الفندق
2: ماشي الامور طيبه كل شيء حلال انا حلال
0: كل شيء
2: حالة
0: ما
2: من شك وطرف
0: يعني لو اطلب اي حاجة
2: اي حاجة
0: يا اخي ما
2: حتى الشعي حالة
0: الشعير الحامض
2: الشعير الحامض حكم الله ابو رغوة
0: يا نبي يا
2: حلال حلال
0: ما دراك انك
2: بس هلسمنا يا حواثي ما خلصنا حتى القلص الشاي حرمتون علينا حلال حلال
0: كل شيء لانو الشاي لك هابي يقضو قب
2: قب قب
0: قب باف ويسهرك
2: ونصر اي والله اي والله يا ما قاعد احنا جوعانين حق يرجع
0: هو ابو فعلت هزتين هم
2: اه انا سعودي الله انا سعودي
0: وذا انت يمن اي
2: ما انا سعودي قلت
1: قلت ما في
2: الوطن ها الله الله يا الله بعد اسمع صوت الخطاب حق عدنا عندكم في صنعاء أنا آسف حق الرئيس المشاط عم تلاقي حسوني شمع سمعت وقت ضب حتى يا أخي الصدق الصدق إنه صدفني احرجني إيش هذا الله
0: أقول شيء ترجع على
2: تتفكر أنا مني ملعانة من أول أنا ما كنت أرجع على قصدهم للوضع وحين قلت صندوق وطن إذا زرفتهن تمام سمعت خطاب المشاط الصدق احرق
0: هذا صندوق وطن وهنا في صنعاء اذاعه وطن يعني
2: قصدي انا وطن وطن وطن عزو وكرامه
1: ورجعت
2: امانه
0: امانه رجع
2: حرام بالله يا انهم عزو وكرامه هانه اني لا فكرت لا بفندق ولا بوطن حقهم اللي بيقولوا عليه وطن
1: صرت اهانه
2: انا ما فيش
1: هانه
2: ما هانه قصدك في توزرت لكن والله
0: يعني الظلط بتعالج بها حق المراضي
2: لاط
0: أنا أنا وقع لاط ما أمس ما في في في مارب ها على علام الشوي يرفع علام اليمن وبعضهم قال ماشي الشيء يرفع على ثاني بدي ما هو ذكاء أفعل خاف أفعل خاف
1: ليش ما أصدق علام الوطن
2: أنا ما أصدق شهر ما
1: أصدق وينو هذا اللي بيتحدث عن الوطن يا ماجي يدافع عن العلم الوطن
2: فنوبعوا بيتحاقوا على فندق الوطن الذي جالس فيها الشرعية أنتوا ما بتفكروا
0: ولا يا أخي كم جهد هذا الفندق يستقبل كم هو كبير يعني
2: غرف ملا عادوا معجيروا ملا من هنا عاد الدنيا عاد غربال واه لعبهم هي ربك ربك بيغرب الدنيا كذا منخل منخل
0: ايوه
2: يصير والفصل الفصل الفصل
0: ما استقبل ما يعني ما لقيت رشاد
2: ما لقيت ما رشاد النابل عن
1: الزمان سمعت الاغنيه حقهم يصنع على الحوتي
2: ايوه يا بدري عليك يا حوتي ولا زي ما هو ما تدخل حقنا اراضي غناء وكلام وعموم
1: قلت ان الاراضي الذي انت فيها ما يشغل
2: والاشياء الحلوه الاشياء الحلوه امامه والمشروبات والمشروبات الروحانيه وال عطسه
0: ما أبي
2: عشان أتعاجي مص ويزيد يسخسخ أنا كيف
0: أنا أبي
2: قادم 90% أنا يعالج الكلى ما بعلك بالفندق حق الوطن
1: يعني الذي
0: وإحنا معنا شعير هنا ليش ما يتعالج
2: ما هذا شعير بلدي حق أنا
1: يعني اللي بصرناهن في الساحل الغربي في المخا هو من حق الكلى
2: أستاذ هذه بالتوهان حقكم المجاهدين هؤلاء هذا حق الكلى
1: من حق الكلى الكلى ولا من حق الكلى
2: الثنداي بيلعبهم
0: يا اخي ما نكسر زجاجات يا اخي جديده
2: امان هذاك الحذاء
0: هذاك يا اخي غاليه حولك لا بنبسرهم في الافلام حق
2: والله ما هذاك الامريكي 45,000 هذا في حالها
0: تقي الله
2: الملونه
0: امانه
2: امانه امن وكل
0: او يا به
2: امانه ما نش داري صار يقاس الولد والله ما عضه اللي ما ناقص من بالله
0: ما درك بالاسعار يا عزيز مقروض يا اخي مقروض صح
2: اقول لك ما دراني بالاسعار من نزل الاخبار هذه بكم قيمه العفاف في جمال عهم بس ايوه ما درانا احنا هذا اللي
0: بيتحالجوا اللي بيتحالجوا في القاهره
2: بصرف من شو والمجاهد بيكسر هذا القاهره في يده
0: باخذ
2: هو بيصب المجاهد بيقول انت لي كم قيمه هذا 45,000 والله ما تدري علي يعني
0: غازي بيقول لا كسرات كسرات كسرها
2: والله قلب اي حرق
0: اخي حرام
2: قلب الجارع
0: هذا هو الف ومولع
1: اي
0: ايوه ما
2: أنا قلت هذا كذاب هذا إيش كأمانة والله أتحد مصلع دخلت بزيت اسمه النبي أمانة وبين نفس كان دولار وكان يمن والله نيب 45,000
0: أبو
2: رجعت تقول أدعي على مجاهد
1: أدعي على مجاهد
2: قرحت قلوبهم العفافيش والله ما قرحت قلوبهم لا على سلاح
0: على سلاح ولا على رادار
2: والله الحي القيوم هم خبزي وعجيني خبزي وعجيني
0: لا كما قلت
2: هم خبزي وعجيني أمانة
1: خبزي وعجيني
2: ما قرحت قلوبهم إلا على ذي وصل شواله يامين يامين بالله ما هي ضحكة
1: إن يعني في حسابي الآن يشتروا دون الحضن المحمدي الديمقراطية والحرية والاستقلال، الحضن السعودي بين الخمر الحلال و ما زمزم.
2: هذا هو، ما هو الذي ضج بعفاش أيام حق الجامعنا؟ ما مقصدكم أنتم؟ أصحاب ضاقوا وغلقوا عليهم لا أتخموا تري أكثر شيء على ميدا الخمور والمشروبات الروحية، كان يقلفون الخبرة في النقاط في الدية في الدية في الدية.
0: ذكرني بخطاب السيد سلام الله عليه.
2: والله الحي القيو
1: وش قال؟
0: ما قال الذي هم في أحد محاضرات رمضان يمشي ها؟ قال الذي هو يعني مولعي هناك مولعي قال يعني تقي الله يعني تدريجيا لأن بعض الأحيان
2: هو خد وجه الهوى
0: دري يكونوا يخففوا زي ذا وبعدها يقطع من المروع لأنه بي
2: الضغط
0: ايوه
1: يقرحها
0: قرحها جو
2: قرحت قلوبهم والنثر حق عبد الشافعي هم من اصحابه اكثر شيء لانهم منقاض وزي
0: لو يسافروا لا خارج يعني يقدر يقول عكا ويقضي في الدم ولا كيف
2: يعالج الكلى غلط
0: عفوا قصدي يتعالج
2: مس على دم
0: ما بش انا على جت معانا ما بش المهم هذاك هو النخ وهو الخلطه حق الكلام ما بت
2: بعد القهوه لو جبت سنه
0: خلنا نشرب يا اخي خبر ثاني
2: قلت لكم بسر يعني
0: هم
2: مقسمين
0: والله اني مضلم من مجبرك يا عزيز والله انا مضلم من مجبرك يا اخي بدي
2: اولاد الحساب اغلبيتهم مقسمينهم تلاحظ اكثر شيء الاصلاحيين وينهم اكثر شيء ما هم في السعوديه في تركيا الاصلاحيين
1: ايوه ليش؟
2: الحبه السوداء في الليله الغدراء
1: عن طريق
2: الامور الطيبه والشهر الحسن
0: عن طريق في الغرفه
1: الظلماء ايوه هذه المعلومه انقر انقر يا محمد يا محمد لحظه ايش تفسير الناس يعرفوا
0: يا اخي مقروط من
1: في
0: محمد
1: في مقروط يا مقروط في اسطنبول او في انقره فيها 60
2: في ميدان تاكسي المفتوح
1: فيها 60,000 شقه تعاره مصرحه رسميا
2: ايوه
1: 60,000
2: ايوه
1: هذا حسب المعلومات يعني في جوجل بحث
2: او لا معلومات حقيقيه يا مستمعينا الكرام أيوة. والله ما هو تبلى
1: يعني أيوة. اصحاب الحبه السوداء هم عارفين البقعه حقهم
2: ايوه
1: واصحاب الشعير ابو رغوه هم عارفين مكانهم
2: اينهم اغلبيتهم مش 99.9% اينهم في مصر العفافيش
1: واللي يشيل اثنين
2: والله
1: واللي يشيل اثنين حبه سوداء
2: والله يجلس ما بين تركيا ورجل في
0: رجل هنا ورجل هنا
2: رجل في مصر ورجل في تركيا
0: والمسافرين في الرياض
2: الاسرائيليين
0: لا حين معهم
2: ما أخذ كلام
0: كلام
2: أنا
1: قررت
2: قلت
1: يعني كل هذه منجزات 26 سبتمبر ها
2: ستدخل ذا حين لا 21 سبتمبر وقررت أبدأها ما بش أي نصير
0: لا هنقصي ما بش الدنيا
2: وبعدين أفكر أي نصير أما مع هولاك ولا لا حب مع هولاك وأنا لا حق هولاك ولا حق هولاك أنا فلا جالس عز القبيلي بلاد
1: لو جرح وما بش وباء الحمد لله في عزه وكرامه
2: انا سمعت واحد سعودي اسمه عمر عبد العزيز مقرر سعودي معارض يا اخي ده كلام السيد عبد الملك قال السيد عبد الملك ليش الشعب متمسك به ليش
1: ايوه
2: ما لا هم قال ما بش معه فلوس قال السيد عبد الملك ما اكلهم خبز والله صلات ما بش معه العود فلوس اكلهم عز وكرامه عز وكرامة جاء لهم من اليد الذي بتوجعهم
1: خلاص ماذا الحين
2: عزة
1: هذا السؤال ها ما رأيك يا أم قروط في من بيقول إحنا ما نفعل بالعزة والكرامة وبطوننا خاوية
2: ما هي القاس أنا لهم فيني العز والكرامة
1: يعني ما معنات هذا
2: حرام لربط بطني وفعل عليها حجر
1: يعني عايز يبيع من عجل بطنه
2: أصير أبيع ما عاد أنا مثليها
1: من عجل بطنه
2: أيوة
1: يموت واحد يموت ولا العزة والكرامة تنهار
2: أكيد
1: والله يتعدوا عليها
2: ليش قام الشعب كله مع السيد عبد الملك بر بحر بحر جو ما يقوم اليمني كان عفش له الشيف على الحشد في السبعي كان يجمعهم يوم في السنة هكذا أي حين في الذكرى حق تأسيس المؤتمر أو في عيد 26 سبتمبر مثلا
1: ما بش 26 سبتمبر لا قلي علا لأن معلومة تأسيس المؤتمر والله في
0: قبل الانتخابات
1: أيوة. عيد الوحدة والله في الانتخابات
2: ويحي
1: أما عيد 26 سبتمبر
2: ويحي
1: كان بش احتفالات شعبية نهائيا كلها كانت في قاعة
2: ويحي كان يشتبر
1: أيوة هذا واضح
2: وداري شاء مخزن مخيف بعد الغداء ذيك أبو يمن لو تقول لي ما قلت ما يقوم وقت القتل لو هو صح
1: صح
2: كنا أي حين كان نسيروا الناس من 9 الصبح يمكن لا 10 أو من 10 إلى 11 السلام عليكم
1: ومعك
2: سيل وجوزة
1: ومعك حق التخزينة مع الحق الكري
2: ذا الحين اليمني
1: يصرف لهانا
2: ذا الحين اليمني مخزن عص وقتل السيد عبد الملك ولبس في شاشة قناة المسيرة إلى ميدان السبعي حشد السيد أدعوكم تبصر من اليوم الثاني من ظهر الجن والإنس القبائل من داخل صنعاء ومن خارج صنعاء وفي جميع القرى في جميع المديريات في جميع ما بيقوم اليمني وهو مخزن من بقعة أنا ما أدري نستغرب في الحشد هذا أنا مستغرب ما قوم اليمني ما هو هذا الحب
0: يا
2: ما قامش من فراغ والله ما قام إلا من حب ومن إخلاص
1: داخل قلبه معك يا ذا حكة
2: هو وجهاله وعيال عياله وانصابه واخوته وعيال عمه ما قومها البتر من جيبه والماء من جيبه والزاد من جيبه
1: الله
2: عفش كان تي من 1000 من 3
1: من 5 من 10
2: شهد الله في سابع سماء
0: وصد دجاجه
2: ايوه وزع الدجاج ومضارب على الدجاج وحركات الصدق
0: اكشن
1: اسمعني
2: البتر من جيبه والناس هنا والناس جاوعي والناس وكل شيء من جيبه وقدوه في الساحة حق السبعي أو في جميع المديريات إما في حجة أو في الحديدة وسط الحمى وسط المطر وسط الريح وسط ما قومين
1: ليل ولا نهى أنا جزت بعد العشاء واحد خادر وخرج
0: بين أقول ماذا قال ما بين خزنة يوم الجمعة البخور يسبعين قال بين طعمهن ما داري ما هو قال
2: أجمن ولنا أذكر بعد ما كنا نصير في حق غزة كم جسنا سنتين وإحنا كل جمعة سنتين وزارة أسبوع كنا نخرج خرجتين زار أسبوع لا معنا مناسبة هما والله إني مرة جمعة خرجنا مناسبة يعني أذكر يوم الاثنين خرجنا في مناسبة ما أذكرهاش الجمعة قالوا ما نخرج وانقطع مطنن أي نسيك قدرنا في الشهر السبعي أي
1: والله
2: والله أي نسينا خزن يوم الجمعة
1: أي شو
0: والله كنا داعينا والله مرة
2: والله
0: ما ذي ممكن ثاني جمعة بعد العيد
2: أيوة
0: حق بعد العيد يا ما نفعل ذاك ما نسوي ذاك عترقود ما نفعل ما هو هذا الفضاء ما هو
2: صباح ولف السيد رب الشعب عمل حركة لا ملل لا كسل لا تخاذل يوم أقو أجلس أخرج ولف والناس هي تربية فعلا
1: ولف هو أيضا بيدرك أهمية الخروج
2: أيوة
1: في جهات
2: لها أثرها
1: يرى أنه في جهات
2: كنا من أول كنا لما كنا نخرج كنا قلنا والله ما حد يعبرنا أو ذحنا حوثاء على قولة تم تمام كنا نخرج زمان ما بيعبرنا خرجنا ونسعى من راعي اللي
0: ما
2: لحظة كنت سأل أنا كنت أتسأل في نفسي وبعض الناس
0: أنا ما تسأل عنه
2: أنت
0: أنا أقول ماشي أنا كنا نخرج في باب اليمن قلت لك شعب السبعي ناعم لك أيوة. سبعي يلا كنت أبن ملي صاحب باب اليمن
2: أنا ما كنت أتسأل هكذا
0: قلت يا جنة
2: أنا كنت أتسأل عكسا
0: ولني فضايح قلت فضايح
2: كنت أقول ما كنت أقول كنت أقول إنا من بسنا ما معبر لنا أنت نخرج قسما بالله إن لها أثر اكتشفتنا يعني فعلا لما بينفسر التقارير حق الأمريكيين حق السعودة حق الاتحاد الأوروبي حق مش هي بسيطة الخرجة والله ما هي بسيطة وإن لها أثر قسما
1: بالله يعني ثورة 21 سبتمبر
2: الأصل والجوهر
1: الله
2: من حركت الناس قام تحرك أنت شعب عظيم قال السيد تحرك
1: هي نتاج وثمرات المسيرة
0: المباركة والله وبالله وتالله ما عرفنا العالم ها عرف الشعب اليمني وقيمة الشعب اليمني وغلاوة الشعب اليمني ما بيعاني الشعب اليمني وكيف دعسنا أم أمريكا وإسرائيل وغيرها ذي لا من السبعين من خروجنا للسبعين
2: أكيد
0: معي أقول
2: أكيد لا حد خرج مثل الشعب اليمني مع غزة ولا حد كان من الصاحب أكثر تجمع كان يحصل حول العالم في السبعين
0: ها هذا الله مكربي وعافاك يا عم قروض لكن ذحين خلاص ما ذحين
2: ما عبش
0: هلا
2: ولا
1: نفير
2: ولا نفير ولا نفير
1: واحدة من عدد خرجت تقول له أنا نفر أنا كل الحارة أنا أقول لك إن إحنا ننفر كل عيالنا وإحنا وكلنا بس عيالكم خرجوا عيالكم أيوة يا عليمي خرج عيالك ينفروا أيوة وهؤلاء كلهم لهنا خرجوا عيالكم إحنا نخرج ننفر كلنا
2: ما عجبهم
1: أي ينفروا كلهم
2: ما عجبهم
1: فهموا
2: الحين كيف بفعل
1: الناس فاهمين
2: في دهده بأهل الجنوب إخواننا اليمنيين في جنوب الوطن في دهدهم عيالهم يخرجوا وقد بواعين خيرة بينتقدوهم ينتقدوهم أنا أتشلوهم بيقولوا لكم أنصار الله ما بيقاتلوا للسعودي ما همش حولنا خرجوا عيالكم انتو يا إصلاحيين الحزمي عدو زود شهالة
0: قالوا عرس
2: عرس حننطلنا والحبة السوداء في الليلة الغدراء
0: في غرفة الظلماء
2: في الليلة الظلماء في الأمور الطيبة ما لك كالعيون الزرق ابن لدينا
1: هذا الحزم هذا الحزم في الليلة الظلماء والحبة السوداء
2: هذا الزف حق الأسراء وما زفوه نوع حزمي
0: زف إسلامي
2: أنا دخلت للحزمي قلت له أمانة مانع هذا كما الزواج الجهالة وبالطالب الحين بأهل الجنوب يخرجوا يقاتلوا عاد فيك وش أنت عاد فيك حياة حضرني ها ما رأيك من أتوسط لي عنده وأنا أتي العسل
0: حضرت يعني دعوة حضور للعرس ولا
2: ضعوة حضرني من أجنة
1: هيا على ذكر على ذكر أن العالم عرفنا ها اليوم بعد ما تمت السيطرة بإذن الله تعالى مش سيطرة يعني استعادة أراضينا المحتلة وعادت إلى حضور الوطن باب المندب ذباب المخاخ الخوخة
2: الساحة
1: الغربية ألام بكله ألام مع من بيتعامل العالم
2: كذو مجبر
1: من قبل كانوا يتعاملوا مع السعودية عندما كانوا مسيطرين هم على باب المندب
2: أيوة.
1: ولجي الأوامر من السعودية لطارق يفعل لطارق اللي هو اليوم نزلوا له صور
2: طارق
1: اليوم الذي نزلوا له صور ونشروا له صور وبيرمل بين الثوب امام عند قائد التحالف القوات
0: المشتركه
1: ما بالله جنبي ولا بش ولا حزاء
2: ما قط
1: بدري الا مع سروال ابو سروال الذي الاختراع الجديد ما يتوش حتى المهم وراه واحد من الشرطه العسكريه والثاني من المخابرات حراس معتقلة
2: أيوة.
1: واستقبلوا لجنة
0: يعني قام الجبرية
1: لجنة تحقيق المالكي وقائد القوات المشتركة
0: ليش تحقيق
1: بحقه قوم
2: عقلت نجمع وانت اجمعه تسقط في ساعتين
1: كان يسطل اسمع كان يفعلوا له اوامر يفعل قرصنة في باب المندب ويعمل على زعزعة امن الملاحة البحرية لكي يقولوا به الحوثيين
0: لا قصي
1: اليوم منهم بينسق وكانت الشركات الملاحة الدولية تنسق مع من؟ مع السعودي لأن هؤلاء أزلامهم اليوم مع من بينسقوا؟ مباشرة مع العاصمة اليمنية صنعاء
2: هذا ثمرات
1: العالم العالم لا يعترف إلا بالقوي وسلطة الأمر الواقع
2: الله.
1: هذا محلل سياسي وعسكري من عندهم من حقوة المرزقة قال بعد بدأ ما يسمى بمجلس الشحن العام

0: ومرور السفن عبر البحر الأحمر. وبالرغم من رفض مصر للطلب، إلا أن صنعاء فرضت اسمها في الملاحة البحرية وما يخص باب المندب والبحر الأحمر، لدرجة أنها جعلت الغرفة الدولية للملاحة البحرية تعمل لحسابها للتنسيق البحري. ومن رفض اليوم بايوافق بكرة، أصبحت صنعاء تتعامل بصفة المالك الشرعي لمضيق باب المندب.
1: حقنا.
0: وتقوم بطمأنة شركات النقل البحري. وفي الناحية الأخرى، وبدلا من تكون قيادة المعركة، من أن تكون قيادة المعركة عسكريا من الميدان وسياسيا من المحافل الدولية، رشاد قال العليمي يدعو من غرفة في الرياض للنفير العام.
2: لعنة الله عليك.
1: هذا بالطبع للإنصاف، هذا علي النسي يعني. معروف هذا علي النسي.
2: العالم كله ما يتعامل إلا مع القوم، وحكومتنا هي حكومة أمر واقع، فرضت نفسها بنفسها غصبا عن أبو أي واحد. مجرد ما
1: قيادة واحدة، حكومة واحدة،
2: كلمة واحدة،
1: جيش واحد،
2: كلمة واحدة،
1: شعب واحد،
2: الله،
1: كلمة واحدة،
3: أرض واحدة،
1: موحدة بين القيادة العليا وقيادة الجيش والقيادة السياسية والشعب.
2: الله،
1: هؤلاء مقسمين 7 سنافر، واحد بيلعب الشي دولة الحالة في عدن، ومعه علم انفصال، وبيحرق علم الجمهور الذي بيدافع عنه، الذي بيقولوا الشي يرفعوه في جبال مران.
2: جبال مران.
1: الخوف 3 أنواع.
2: اليوم.
1: تمام. والشي يرفعوه في صنعاء، والذي بيقول حتى الشي يرفع علم السعودية ارفعوا فوق مؤخرتك، ودور في السعودية مش عندنا.
3: والله ما بيرفع لا حاجة.
2: وهذاك الشيء يرفع علم الإماراتي في المخا،
1: هذاك الشيء يرفع ما عدنا قال للخارج كله رفع.
2: لكن رفعنا له الظن ما بش قلق على طول أمور الطيبة.
3: النافض
2: أمان أنهم نفضوا أبو النفضة في الساحل، قسما بالله انهم لا زالوا في قيد بالله الأح.
1: وجاي قال يدعو الى النفير. من فاي؟
2: انا داري
1: من صنعاء، من الرياض،
2: من اين؟
3: واقول لك اين هو النفير؟
1: يسطر العفو، يسطر العفو. واحد قال هذا علنا نفسه على نسي، قال تسطر العفو انت؟ ما استرت امن الجنودك الذين راجعين من المخا،
2: خلصوا الجرحى، فلتوا
1: الجرحى،
2: فلتوا نسوانهم وعيالهم،
1: يتعرضوا لهؤلاء الجنود، يوقع لهم خبط
2: اليوم.
1: أنت داري أنهم ساكنين مساكن في فوق الساحل، والله أن احنا متعلم عليهم. ناس فروا وخلوهم يهاجروا إلى جيبوتي، أمس الجزيرة بنت الكلب الجزيرة،
2: رحمة الله عليها،
1: أمانة. أمس يعني بتنشر كل الأخبار كاذبة وتزوير على صنعاء، يعني بالأمس بتنزل تتشفى في اليمنيين في جيبوتي، ما سر بأبوه يظل الله عليه لما جيبوتي يرع. لكن عندنا أصدر العفو السيد سلام الله عليه، وأصدرت العفو، كان العفو سابق من السيد، وجدد العفو رئاسة الجمهورية، والناس استقبلوهم. أول دفعة 300، أكثر من 300 فرد، 322 فرد سلموا أنفسهم راحوا لهم.
2: لقيتنا ناس في صنعاء نادي عادوا من المخا، والله إني لقيت والله وحرام لا كذبت عليك، إني لقيت واحد منهم.
1: ما قال؟
2: وأقول لك بصدق
1: شهادة،
2: ويشهد الله في 7 سنوات ما يدخلني حج إنه الله رب العباد. رجع، هذا رجع من الساحل بعد ما أسروا الخبرة وعفوا عنهم في نفس اليوم، 300 كانوا، ورجع لبيت أبوه، وكان معه مرتوا معه، مرتوا ابنه. ورجع معهم، فرجع يش يدخل بيت أبوه، ما فعل أبوه، قال منين جيت؟ قال لك جيت من عند طارق، قال يلا من هنا برا من بيتي. قال سير مع وينو طارق ذا الحين؟ قال هرب، قال الله حقه، يلا مقلع، وطرد ابنه.
1: الله،
2: والله الحق القيوم إنه هذا الكلام. وبس مرت ابنه وابنها، قال أولاد جسم عندي أنت، يلا برا، يلا وعد لك وش تبدي لها أنا، وعد لك وش يا صعلوك. قال له ما نشي نذكر أسماء، بس هذا الشهادة هذا غير واحد نموذج،
1: رغم ان احنا كنا نتمنى ما نتمنى
2: والله اني قذيت،
1: ما دام عفو من القياده ان الاب يحتوي ابنه، ويثقفه ويعلمه ويوعيه ويفهمه.
2: بس
1: وبعدين اذا بعد العفو حق القياده حقنا يعني زلت رجله ورحله، قد واحد قد قدم واجب امام ربي.
2: بس ايش اقول لك، الاب هو قد شوف الخزي وقاعد في الدنيا، ما بالك بالاخره.
1: الله،
2: هذا غير خزي في الدنيا، الاب قد موجود، انا شو الوشي، اين شو الوشي؟
1: صح،
2: عيب.
1: صح،
2: معنى أب ما بشي
3: يعني فيه، وكان رافض قصه إن ابنه يصير،
1: رغم أنه ولا تزل وزيرة وزراء أخرى،
2: ولا فلت يوم الساحة. والله العظيم مجاهد،
1: سلام ربي عليك،
2: أبو بكر ذو شيبة وذية، قال لي ما جابك
4: هذا قدام عيني لا تقول سمعت. قال الإمام علي بين الحق والباطل واخبع بنا ما بصرت بعينك ما سمعت بذنك هذا ما بصرت بعينك الحق
1: بصرت عيني وسمعت بذني
4: قال ما جاب وانا قد جينا احنا وساطير سعام نفسك كيف استقبلها ابوك كيف سعام زدنا رجال اب احنا قاعدين نداري بلا تفعل اول ما بصبه قال السلام يا ابي ايش يحبه في ركبه ابو ما عصخيش خلاه يحبه قال لنا نجيت قال لنا الساحل قال له طارق وينه قال هرب قال الله الحق بعده الحق بعدها الصعروك لا تجلس لي في بيت ما انت ما اعرفكش بس غرب مرات ابنه وضيه تمام ودخلهم وحضن ابنه فز في حضنه تمام
1: قال يلا لعنه الله على
4: ولا تجلس لي في بيت
1: وعلى الامريكي وعلى
4: قال لها تحرم عليك البيت هذا الحق بعد الذي هرب يلا اقلع ترى واحنا كنا مصنبين قال لولا هولا اننا قتلتك الحين ورجع متوسط غير احنا وجهت حق الحال وذي كنا الله المستعان قدموا نادم الرجل نادم ما هوش نعادوا معتهم الرجل نادم وصدق ذا الندم في عيونه وذي مع أنه زر وداري بالحق والباطل لا تصدق بنقول مغرر بهم
1: داري
4: لا بحجر الله لا أضحكش على عقول
3: 12 سنة مغرر يا أخي
4: عاي عاي مش مغرر بس غير رحمة والله ما غير رحمة وعطف من السيد
3: سلام الله عليه
4: بهذا الكلمة
3: لا والله له عطف
4: سوى الرحمة سموهما المغرر بهم لا تقول شو الله خوانا هل خليني شتي كلام مغرر بهم قد عن كل شيء
1: وبعضهم قد مغرسين ثقافة يعني ثقافة العداء ضد الطرف الآخر
4: عداء لا يكن أخذت من عزة بل إيه ما هو لأ داري بالحق داري ما عبش أظن ضيك والله لو جه إمام علي لا أسرع قاعد
1: يا محمد قد بيستخدموا الكذب أكذب أكذب أكذب حتى يصدقوا بعدين أكذب أكذب قد عندهم مرحلة وصلت بيكذب بيكذب حتى بيصدق هو نفسه ما قال بيعلم أنه كذب وبس في نفسه هذا صدق بعطيك كلام صدق فاصل ثم نعود.

هذا المنبر وأمام هذه الوجوه ندعو أخوتنا وأبناءنا من أبناء المؤسسة العسكرية ذي ساء بهم الحال وسقطوا في أحضان العدوان أن يعودوا إلى أحضان هذه المؤسسة الرائدة، أن يعودوا إلى وطنهم، أن يكفروا عن خطيئتهم بالتراجع عن هذه الخطيئة. والله إنهم عارفين في قرارة أنفسهم إنهم بيشتغلوا أدوات للمحتل مهما حاولوا أن يكابروا، والمعهم مشروع وإنهم بيدافعوا عن شرعية وعن كذب، كل هذا هم عارفين في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.

يا من دعا بكم الحال لتقفوا في صف العدوان وفي خندق العدوان، تعالوا لنفوت الفرصة ونسقط أوراق العدوان، تعالوا لنتحاور. ماذا تريدون؟ لكم ما لنا وعليكم ما علينا. لا تبقوا مطية للعدوان وللأعداء لينفذوا من خلالكم مؤامرات.

0: قد قتلاك.
1: استمعون الآن إلى إذاعة الوعي والبصيرة من صنعاء آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: على ما قلتها استاذ محمد.
1: رحنا استاذ محمد
0: استاذ رمضان
1: الله حياكم الله.
0: قصدي قلت ليش مغرر بهم؟ ليش مش مغرر بهم؟ ذي ما هم صح بيجودوا في المدرسة ويحاصروا هالمجاهدين يحاصروهم يعني بيمت بندقه في وجهك
1: مقتل
0: عيقتلك عيقتلك لو تفلس عيقتلك
1: ومع
0: هذا يقول لك خلاص تروح بندق قدك مغرر. يعني كيف مغرر يا أخي وقدك ما بين لا رصاصة تقتل أفكاري؟
1: والله ما أعرف الجدير رحمه ورحمة الله ورحمة السيد
0: هذا الرجل العظيم. هذا الرجل العظيم ولا أقسم لك بالله لو هو من هؤلاء القادة الطغاة أقول لك عيال بالله حرام بالله ما يخلي ما هو لا يفعل حساب من هو الذي في أمريكا بيغرد في أمريكا الطنة وذي لا يفعل هيبه معي طاشي وذي زين نوعي قلت الرقبة
1: صاحب حزمه فتح الهاملي سلام الله عليه سلام الله على السيدي وعليه
0: أبو
1: فتح الهاملي سلام الله عليه
0: الأسي
1: تفسر كف علوبة عيال ما عدنا مثل
0: الله
1: يبزوه فوق الطق مربض من قفاه ومن رجله اللي تخيل لك أسحله بيلاعن الشاسم قال لك كذا فوني قذفه لا قال هذا كسر وهم بيلاعنوني هم بفعلوا بي قالوا أنا بين أتذكر كلام السيد كله بين أتذكر ملازمه محاضراته ومبتسم ما هو من إيمان أخي فوقه ورجع قال صح الذي السيد بعد ما لاعنوني قوي وبعت هكذاها وبيراخذوني قلت قال أنا ما أعترك ما قالوا لي يسعى من لعن قلت بس دريت أنه لعن ذي قال والله لو رب خيرك كملت علي ما يسلم منكم واحد
0: الله
1: أبشر على موقف
0: كان
1: لك ما عنده حجة لو كان قالوا لي حتى لا أنا الصيد ولا عنه ما عنده حجة
0: الله
1: عصير هو تحت رحمته
0: طبيعي
1: بس أبشر على يا أخي
0: يا أخي نموذج نموذج جندي من جنود الله هذا
1: إلى ذاك الإيمان الذي في قلبي ما داخل من إيمان ذاك
0: أولا جنود الله من سر القرآن حق والله يثبتنا الله يثبتنا لكن أقول لك شوف كيف بيخدموا هذا الباطل كيف بيخدموا يعني كيف بيخدموا الإسلام من حيث لا ما وصلنا وما درنا بهذا الموقف ما درنا بهذا الموقف حق حق هذا
1: دخل قال دخلت ما حد يعرفنا قال أول ما خرج جو المجاهدين بالضوء لا وشي تخلك لا أنا بين أتخيل في راسي سعر ذي سرق دبه أو هذا وهذا أتخيل يعني أنت فتح أنت صاحب عثمان حياك الله سيدي يعني ماذا يشي يحب في رجله ماذا يشي يحب فيه
0: يعني ما قلت إن الفيديو خرج
1: ما في مداري الرجل وهانا هي الضخامة هانا
0: نوم
1: الرجل ما هوش داري كم لبثنا أصحابك
0: ما كم ثلاثة أيام أو خمسة أيام
1: ما هذا الاهتماء غير أنت يعني أنت غير كل الأسرى أنت يعني أنت فتح أنت ما يعني يعرفوني أنت فلا وذيك يجي يحبك وذيك يجي يسلم عليك وذيك يجي
0: نتصور عنده
1: ولا لا علم بشي ولا قد بيقولوا له كذاك مشهور عالمين كذاك كذاك
0: ترند طلع ترند
1: أين أي حين ولا هو داري طبعا ذي كان يصوره
0: بيحاكي ما هو داري إنه بيصوره
1: الثاني بيصوره أيوة من قفاه
0: من وراه
1: أيوة ما هوش داري شوف الرجل بيقدح إيمان من راسه
0: الله.
1: حرام لولا الذخيرة كملت علي ما سلم منكم واحد
0: الله الله الله
1: بعد ما قلش أنا زد راجمتكم بالحجاب ما نادي اعتراف
0: قلنا لك كيف يخدمونا كيف
1: يخدمونا عادك تراجم بالحجاب عادك تراجم
0: وقد كملت عليك الذخيرة عادك تراجم
1: بالحجاب ولو كان يشتي يفتفر ويسعى مداري وبيصال يقول أيوة راجمتكم كملت ذخيرتي وأنا ضخم وأنا هو
0: يا أخي جنود الله
1: معك هو وأبو قاصف منين أبو قاصف من ثمار من عثمة سلام ربي على هذي جلس يراجمهم بالحجاب
0: الله
1: جلس يراجمهم بالحجاب وطلعوا له في التبه يمكن 23 واحد
0: الشهيد المجاهد عبد القوي الذي دفنه
1: عبد القوي جبري ابن انس سلام ربي عليه ما اقل مجاهدين ملام ما بنخصص يعني غير اصحاب دمر لا
0: نبي نقول لك نعم
1: منطقة ولا معك طومر سلام ربي عليه معك الذي بس
0: مجاهد
1: صاحب صادق
0: مدارس
1: زي قول كل من ذمه والله لو ما توريناه محمد هبه لا اسمع بك على الهواء وريني صورة ذحين بسر زكريا
0: كياوة
1: سمعت لي يمين أومه هذا من دمار بسرها والله نوم من دمار ما عادش الصورة إذا
0: كمل كمل خليك محضر الخير والتقي الله
1: بخرج محضر الخير يا محمد
0: بخرج يضلع فاصل تمام
1: دريت وجلس يراجمهم ونبي على فوق ذيك ما عبش مع بندق وبيراجم قال الله ذاك الله بيموت هذا كالساعة أي موت في أي لحظة هل هم التصوير ولا ملان
0: وين التصوير وين هو
1: ما هو في داري بعيد هم
0: بعيد
1: في راجم تخلق عن رجم قنبلة ما عيش
0: الجان
1: والذي يستثق والذي يتنازق والذي وفي الأخير جرح شادي حسار زوره سيدي وعيني محمد علي الحوثي ووزير الدفاع
0: والدولة
1: هالرتبة جلس يمكن أسبوع نتففف من عظمة إحنا حتى نتعب والجبهة البيضاء
0: وعلى صغر سنو هذا
1: سلام ربي علي أبو باصر والجبهة البيضاء مستشهدنا
0: ما رجع الله شهيد
1: سلام ربي عليه وهني الله
0: يا اخي شوف هؤلاء الذين
1: انا ما شرتقي والله يمكن الصدق عاد احنا عاد غش داخل نحن
0: تقول
1: قسما بالله
0: ما عم نوصلش ل
1: اننا ابصرهم اننا
0: يا اخي بيجوا بحاجه بينهم هؤلاء العظماء الشهداء هؤلاء ذي بين البارمجي حاجه مرتبطين
1: داخلهم داخلهم ايمان ايمان المال.
0: صادق
1: اكيد
0: صادق صادق رجال
1: صدقوا معه
0: الله قد عرفهم الله وشخصهم
1: فمن هم من قضى نحبه ومن هم من ينتظرون
0: بدلوا تبديلا
1: كلام كلام يا أخي قسم خلق غر الذي صوروهم المجاهد الذي صوروهم فما بالك بالمجاهدين فعلا ما صوروهم
0: يعني وعد باقي قصص يعني
1: لا أنا سمعت قصص خيرات أنا لو اتحاكى بها أنا صرت أنا والأستاذ عبد العزيز قدامي تمام
0: كان معنا برنامج حق قصص حق الجرحى يعني على ذي يا أخي الدولة قصص ما أقول لك هذا ما ما
1: أقول لك أنا بصير صرت أنا عبد العزيز قدامي
0: وصابت على المجلات حي سلام وعلي
1: بعدها كنا في الحديدة مرابطين لما ساروا بعض قص في الحديدة وبعدين كان نزلونا الأذاعي هنا صار نزلت أنا كنت مجاهد أنا في الحديدة وبعدين خلفوني أسلم مع حنوعة مع عبد العزيز وأنا في الحديدة خرجت من حق الموقع كنت أسير واجي معه أنا قال لي نسجل في الزيدية قلت هاي سنا سجلنا في الزيدية يلا قدروا يخرجوا لنا 3 أمبار من الذي تحاصروا في ميدي احكوا لنا قصص يعني لو احكيوا ضد صاحبي وتعرفني واعرفك
0: ما انا مصدق لو تقول لي ما
1: تقول لي
0: بطلوا خرطه
1: ايوه
0: بطلوا خرطه
1: ما بالك لو نبثها على هواء قلت كنا نشنف على الوثائقيات ورجع وقفونا وبعنا احنا حتى قلنا ما احد يصدق
0: الله
1: يعني لولا مثلا لولا ان المجاهد ذي ما صور شابو قاصف وهو بيراج من 20 نفر هو اقبل الحجار وانت ابو
0: وانت تي
1: القصه انا غرس ردها
0: انت القصه هذا
1: اجي اسمع اي واحد
0: طرح الحجار وهرب
1: اخطا من الخرط هذا في زي انت خرات شوف هنا
0: حقيقي
1: ولا جا جابرهم بطاها باسمه هاني طومر ولا جا جابرهم ذيك المجاهد الذي بس الزميل فوقه
0: ورصص
1: ساعة المطر
0: ساعة المطر ولا وقع الحاجة
1: ما أفلته أموت أنا
0: عقب هذا فيلم هندي بطل يا ديلمان الجيران حقا
1: بطل يا ديلمي من الخرطة انخر مخرج
0: حقيقة صدق
1: انخر مخرج قوم مخرج
0: صدق والله يعني قصص
1: فضايح هم أنا لو ما سمعت القصص هذا ومجابروني تلتبت وصدقت أنا مآمن مآمن قلبني الله
0: بعد المشاهد هذا كان الذي
1: سيد وتكلم بها ألطاف الله ألطاف الله تخيل السيد تحاكى مرة من ناس الذي جو وهم في جبهة في نجرة لما قالوا ضغطوا في الجول ذيك السعودية ذي أسر وقتها مع السعودي رجع رجع مع أنصار الله
0: الشهيد
1: كان يطلعوا له آلاف ذيك الدول التاك الشيء
0: استشهدوا أنا مقبول في شارع عن هذا الضوء
1: سلام ربي عليه قال آلاف كان يطلعوا لي آلاف ما بحد
0: وهم 5
1: من كان قابلوا معه الاثنين ذيك كانوا يواجهوهم
0: فاصل لما تعد الشرغة يا سلام
1: المهم

0: اللهم صل على محمد على سيدنا محمد. قلت لك والله قابلوا معاه من هم بيصوروا السكتة هؤلاء الاثنين هذي مين قد كانوا يواجهوا هم قد كانوا مهاو يواجههم. قال له من كان يرامي علي من ذي؟ قال له هو أنا الذي كنت تسرامي علي. قال مش أنت وحدك وقد في اللتقه وجرح قوي لما كونوا
1: الخبر بيصوروها ما فسرتها شنا هذا
0: التلفون شو رجع وريك الفيديو قلت انت شر الفيديو ذي طرح التلفون عبد الحجار ذي موهودة بيصوروا قدوا مع الخبرة قدوا ضم الأنصار عرف
1: قالوا لك قالوا أنا كنت الذي يرمي
0: بعدها أيوه قال أنا كنت راميكم ويبسر أيدي ويبكي مقهور حين كان قاتل الخبرة انطلق مع الأنصار مع الغير احلم قال لما أسروا قال ما عاد شي يرجع ورجع قال كان طلعوا لي ألف آلاف قال جن كان طلعوا لي قال والله ما بالله كنت أنا وحدي وذيه
1: هذا الذي بيجا
0: ايوه كان صور لك قال كنت ارمي طلقه بطلقه قال ما عرفش عندنا نضيع ذخيرتنا ولا كنا مناوشه طلقه بطلقه قال لا تكذبوش الاف الف الف وقلت في اللثقه الف الفين الفين ثلاث ملاف رصد كان قال كنت بزل القنبله قال وهذا بيصور قال كنا نستغرب لمن كنت راجم القنابل قال كنت بزل القنبله ورجم والاف كان يزعبوا لي من جو هؤلاء بس يتكلم بها قال الطاف الله
1: وتأييد الله مع المؤمنين
0: يعني قال باعتراف والله مصور واحد الذي كانوا في صفوفهم قال كان طلعوا له آلاف وما الملائكة قال جن كان يقول ما كان يقول بعدين مرتزق بالجن بيقاتلوا معاهم هي الطاف الله الطاف الله وهذا الطاف الله اللي بتتجلى
1: أنا ما أعتقد الشهيد الموصي سلام الله عليه وعدهم في تجربة الأولى
0: قال
1: كانوا قاتلوا خيرات قال كنا نبسر
0: قال كنا نبسر وهم بيرموا المرتزقة قال علامة قال أنا قايد الجبهة هناك ما كانش معي أحد أنا هناك موقف لما حد يرمي ما كانش ندريهم به قال كان يرموا نطلع الصبح ذي كدت نيام خزقة هو من كان يحتربوا ولا كان يقول هو من لا تلوم شو المرتزقة الحين يقولوا بيقاتلوا معاهم جن لا تلومهم هي ألطاف الله
1: سبحان الله
0: والله يقولوا جن وهي ألطاف الرحمن
1: الله بيمدد يا أخي
0: ذاك في بدر مدهم بثلاثة
1: مالك هذاك تأييدات الله عون الله هذا ثمرة توكل على الله وثقة بالله ليش أنت في موقف حق يا أخي بتقاتل عدو يا أخي
0: قال كنت كان الموسيقان يقول ما بيعلم بيرموا هولا المخاشش هولا يقول ما لهم ما بيراميهم قال كنا غير نشاقر مشاقر والمعارك بتحن وترعد معارك الصبح هذا نقول والدنيا مخزق في كل حجر في كل كذب الجرحى من هؤلاء كذب تخيل ما بيقاتلوا هؤلاء لما آخر كان يأسروا ويجابروا كان يهجموا عليهم قالوا بالآلاف هي بتتجلى الله لولا هي
1: وعون الله وتأييداته
0: لا ليش السيد الجزي كرر لا هو سلاحنا ولا هو قوتنا ولا هي صناختنا ولا هو قال لو نجي نقارن سلاحنا بسلاح هؤلاء ما احنا شيء حرام لا يمسحونا من ثاني يوم
1: وقدراتهم على ما معاهم
0: وقدراتهم وتحسيداتهم وأموالهم والله وبالله
1: ولا واحد
0: ما كنا نصمد من أول يوم قصفونا في 26 مارس لولا هو اتكالنا على الله وجبروت الله وقوة الله
1: احنا لا شيء إلا بالله وبدون الله
0: قال لا شيء ما بقى ندخل معاه مجامل مع الله قال احنا لا شيء بدونه قال هو من هو الله قال كل شيء لسنا شيء احنا غير ما بنضرب
1: ما قال من هو المسدد من هو الرامي من هو المعين من هو
0: ويتكرع على المجاهدي وبهو العجب انت بهو العجب
1: الله
0: تسبيح واستغفاء
1: كله
0: اسمع
1: كله
2: بماذا انتصرنا بماذا واجهنا مكائد الاعداء كل الاعداء كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائياً. لسنا شيئاً إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئاً إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
3: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. احنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لان احنا فعلا الحقراء الى الله والعبيد الى الله والمجاهدين الى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
4: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا امكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا اي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: ربما بعض القصص عندما تتحدث لا يدركوا أهم يعني صدقيتها إلا المؤمنين الذي يدركوا معية الله يعني
1: الله.
0: ويجب على الناس أن يكونوا واثقين بالله سبحانه وتعالى، مثل ما الله عز وجل نحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر كانوا مثلنا وتوكلوا على الله وبمعية الله. في غزوة بدر كانوا 300,000 وكانت معية الله معهم، وكان يقللهم في أعينكم ويكثركم في أعينهم، مثل ما الآن قصة الذي جبتها أنت أنك بتخيل أنه معه ما جيش الله عز وجل، هذه معية الله
2: تجليات الله.
0: هذه القصة أيضا حكاها لنا مجاهد، حدثت أيضا في تعز في جبهة القصر القصر الجمهوري، وقع عليهم زحف هكذا وما كبلها واحد أو اثنين، معها آلي ومعها
2: صاحبة
0: شيك يعتقد يعني، وزحفوا عليهم وتوكل على الله ودعا وكم حرام قال ما رحلي من هنية يا ما يا عزها يا عزها يعني يا شهادة ورجع الزحف
2: الله
0: رجع زحف. بس عندما كنت قال بتصدى لهم كان أحس إن معي قال جبهة
2: بيقاتل،
0: كان أحس يعني به من بيقاتل معي أمانة ما أنا قال كنت يعني بيجد إن به من بيقاتل معي
2: سبحان الله.
0: وكسر الزحف زحف كبير جدا في جبهة القصر، بعدها يعني بعد ما انتهى القصر قال حسيت قلت لو كان دخلوا لي ولا شيء
2: شعر بخوف
0: رجع يعني، وبعد ما بتكسع قال براجع نفسي
2: الله
0: بتأمل قال براجع نفسي، إذا قال بمعية الله قوة الله كانت معنا
2: الله الله الله.
0: إذا الواحد لا يا أخي توكل على ربك وربك كريم.
1: وأنت في صف من يا أخي؟
0: في صف الحق
1: في صف من؟
0: داري في صف
2: ما قال السيد حسين قال شوف الناس ملأنهم معلومات ملأن عن الدين وعن الإيمان، قل هو ناقصهم حاجة واحدة بس
0: اليقين
2: هي الأصل. إذا أنت موقن يا يقين من ده قلبك
0: سلام الله عليك بكلامه
1: فقه عمياء انك مع الله اذا الله معك يعني.
0: وهذا الذي جعل في الشعب اليمني عندما رسخ في اذهانهم كانوا يقولوا تقاتلوا امريكا من انتم؟
2: اي أيوة والله
0: امريكا مع سلاح نووي والهيدروجيني والقنبله المغناطيسيه والقنبله بدري ما هو ذاك ونفت وفعلت
2: قشة.
0: وجاي قال لنا قشه وبالفعل يعني أثبت الواقع صدقية
2: قشة.
0: كلامه أمان. وصدقية القرآن الكريم
2: الله.
0: إنهم أوهم من بيت العنكبوت أمريكا بأساطيل التي كان ما تقرع السلف حق
2: تسقط دول
0: إلا سقطت دول لمجرد أن عادي بتهدد بحاملة طائرة جت في اليمن انهارت
2: ناموس والديها وما تجرأت إيران تحاربها هكذا إلا بعد ما اليمنيين كسروا ناموس
1: ولا الدول العظمى
2: الصين بنفسها صرت حد قالت ذهبت أسطورة الأساطيل البحرية الأمريكية كانت تهدد الصين بكلها بنرجع الصين تبصرهم قشة رجعت تبصر أمريكا بعد ما اليمني
0: وللما
2: كسر ناموس
0: سلام الله عليه السيد القائد عبد الملك بعد السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين وصل يقول يعني ما بش اتخاذ خطوط حمراء لا خطوط حمراء أمام دين الله
2: والله ما بش مجاملة
0: يعني طز في المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية والمصالح الخاصة إذا كانت كل ذلك على حساب ما؟ على حساب الدين
2: أيوة
0: على حساب العقيدة على حساب المبدأ على حساب الشرف على حساب الكرامة
2: يهون كله
0: يهون كل شيء
2: أيوة.
0: فكان ما بش معه خطوط حمر
3: الله علي في بداية انطلاقة المسيرة القرآنية أمريكا قشة
4: فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة
0: قشة
5: كل ترامب ومن والاه لسنا نخشى إلا الله
0: أنت قشة أنت
6: قشة
7: أنت أمريكا أمام الشعب اليمني ما هي إلا أسوأ قشة
8: هم قشة قشة قشة
9: قشة قشة
8: قشة
0: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا كم العتاد العسكري بيطهر ثلث العالم
2: بيطهر المريخ العتاد الذي كان في المخابس
0: بيطهروا به فلسطين كامل.
2: ليش السعودي قارع قلبه؟ ليش السعودي قارع قلبه؟
0: ليش؟ لأنهم قاتلوا
2: لا يظنون
0: لا ويقاتلوكم يولون
2: يولون معك 50,000 فرد، معك 50,000 فرد أو 45,000 فرد، وعثاء يمكن ما أقول لك الأربع دول العسل اللي جهز.
0: خلي 30,000 دولة تشيك جيش 30,000.
2: لأنه ما هم هم جهزوا خلاص كذو من هان حيقع منطلق لمن لتحرير صنعاء، ذاك اللي قال مخططات مدري إيش منطلق تحرير صنعاء وتحرير باقي المناطق لا صعدة. تخيل ما قدر في جو من السعودية،
1: ما كانوا مراهن على الحديد يعني.
2: أيوة خط الساحلي، أيوة
1: خط الساحلي
2: طريق الحديد وشل العميدي وجاء طريق حرض والملاحظ أصعم صعدة. أيوة هم هكذاك فهم نزلوا أتينا قال معضجن أتينا كما يأتي الزميل المناوب. تخيل مصر تناوب في نوبة ويستلم منها الآل يلا يلا رحلة. تخيل هكذا ولا أقرح الطلقطة آخر المخاء المخاء المعارك كلها وحصلت
0: غرف معارك
2: في الجبال حصلت وحايس
0: باقي شيء
2: وحايس
0: حيث انتاري
2: هربوهم قبلها بيوم.
0: هذه معلومة بالأمس نشرها وتحدث عنها محافظ الحديدة لقناة المسيرة في القخص. قال تحدث أنه جاء الطلبات من المواطنين من مديرية حيس والخوخة بأنهم مستعدين للمشاركة مع القوات المسلحة اليمنية لتحرير بلادهم. لأن قال تضرر من المواطنين.
2: أيوة حاضر الشعبية
0: حتى أنه عندما وصلت المعارك إلى قرب من حيس من مديرية حيس
2: قالوا.
0: المواطنين طارق وزمرته وكل هؤلاء الملاعين يريدوا أن يدخل المعركة بين المواطنين. ما همش مواطن يموت ما تنعينه، أهم شيء بيحمي نفسه.
2: أيوة
0: صرت ذاك الذي سطم المواطنين بطقمه
2: وهربتهم
0: في الشارع وهو بيهرب. خرجوا الناس يظهروا في الميدان ممنوع
1: وخرجوا مسيرة الجمعة الأخيرة. ها
2: صوت كمان
1: طنن
2: أول جمعة
0: في كل المديرية ذباب
1: ها قلت هؤلاء حذا قدوا معي شغلهم قال يخرجوا ذيك خرجوا يا أخي
2: ما عجزموا مرتزقح أنفسهم يقولوا خرجوهم بالغاص اكثروا عاش أي خرجوها لك والله لو قد يقلبوا غفر لك لا يدهفوا بالخبرة لا خلف الجن لو قد غير يقلبوا برضاهم خارجين بيضحكوا فارعي.
0: ما المعنى أنهم بيمارسوا كل كل الأسلحة الذي بيستخدمها كان يستخدمها المحتل البريطاني في عدن، كان بيستخدمها المحتل الصهيوني في فلسطين من تعذيب من إهانات من امتهان لكرامة الإنسان. يعني ما مش معاهم حاضنة كانت
2: الله.
0: لا توجد لديهم حاضنة شعبية. يعني عندما تكون لك حاضنة شعبية بيقاتلوا معك
2: أيوة.
0: بيدافعوا معك بتكون المعركة
1: بتكون
0: المعركة عندهم صعبة
2: أيوة.
0: لكن عندما وجدت الحاضنة ليست لصالحهم انكسروا بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة الله وتأييد الله. وأيضا الضربات المنكلة مع هذا العنصر كانت هناك ضربات منكلة بالعدو في الداخل ولتحشيداته كسرت من هيبتهم. قذف الله الرعب في قلوبهم كما قذف الله الرعب في قلوب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم على مسار
2: يا جاك
0: شهر
2: اتهاووا من بعد ما بعثوا الضربة حق الكادر
0: وعلى مسار شهر. نعم
2: أول فصيل من حقهم بدأ يزحف ويهرب شرد ما بعد انتداعوا هربوا بعده كان غير يخطوا من جنب هؤلاء الثانيين وبعدهم يهربوا وتخيلك لله سيل من الجبال
0: يا محمد بسرت
2: الأنصار نازلي
0: اللي دخل هاي الشامي المعسكر اللي تحت الجبال به ضربات منكلة من الصواريخ
2: وبعدين بيورونا
0: تركوا حتى تلفونه وعاد بيشحن الضابط السعودي تلفونه عاد فوق القاعدة بيشحن وتركوا أكلهم عادهم وضرباء
2: الكبسة
0: وتسديدات إلهية
2: أكيد والله أنهم نكلوا بهم حرام لولا الضربة التالكة اللي نكلت بهم قبل الزحف قبل الحرب وقعت الضربة التالكة ما ركدك تقوهم كسروا ظهورهم.
0: واليوم الضربات المنكلة أخي محمد وأخي زكريا داخل عمق العدو السعودي.
2: هذه الرسالة
0: أمس وقبل أمس
2: في الطواء
0: وسائل التواصل الاجتماعي تحج بالصراخ والبكاء
2: شو دم
0: حتى بالدم بهناك عندما تحدث العميد يحيى سريع في البيان الأخير
2: حق الطواء
0: حق الرياض عن موقع هدف حساس
2: حق اليرموك
0: حق الرياض هدف حساس في الرياض لم يتحدث عن الهدف لم يقول قاعدة خالد الجوية لم أيوة يقول أيوة مطار أيوة الرياض قال عن كارو. هدف حساس وهم داري ما هو الهدف الحساس أيوة. معارفين ما هو الهدف الحساس
2: صح.
0: وأمس أيضا نفس الضربة فيها هدف حساس لم يعلن بعد الأمين السري حتى اليوم.
2: وحتى
0: الضربات حق أمس.
2: والضربة حق آخر طوال الليل. شيء السودانيين قال لك.
0: ما الضربة حق طوال.
2: خليها على الله. دم الشو دم في جيزان وفي مدري أي. دماء دماء.
0: سيارات حق التبرعات في الشوارع.
2: أوبا.
0: نشرت سيارات تبرعات في الشوارع.
2: أنا من أمام الرأي أستغفر الله العظيم أنا ما على شيء
0: به من
2: أقول ليت والله ما يوافق السعودي عمد النكل بأبوه.
0: أشياء أقول لك شيء به من الإعلاميين بالأمس قال على ما يبدو أن المفاجأة السيد بدأت من الضربات حق الصباح حق اليوم قرينا لبعض الإعلاميين ربما مالك المداني أيضا ربما نصر الدين عامر قال ضربات منكلة الأستاذ أيضا حزام الأسد تحدث عن هذا الموضوع قال هناك ضربات منكلة المفاجأة بدأت
2: الله الله الله
0: وهذا أيضا رد
2: على كذبة
0: أنه
2: استهدفنا كعبة
0: على كذبة استهداف كعبة وأيضا كان رد للاجتماع لقيادة أركان أمس. السعودي والتركي والباكستاني
2: قالوا شو ينفذوا اتفاقية مكة ما نقولهم دترلالا تتت
0: ها قالوا يلا تحركوا هذا الرد
2: هيا يدعي رجال يترجل
0: رجال لا هو صدق منكم دعاكم دعاهم السيد سلام الله عليه إلا احنا بننضم لهذا الحلف بس يكون حلف ضد الصهاينة يا أخي احنا عن نقول لهم حلف خلونا نجتمع كلنا ضد الصهيوني وبعد ما نطرد الصهيوني شو تقاتلونا أهلا وسهلا ما تقاتل
1: أول العدوان على غزة سيد سلام على بابا قضعك عزي قال لهم قال اتركونا وشأن خلونا لا تدخلوا
2: لا تدخلوا
1: بس لا عين حارب ولا تدخلونا حنا
0: هو ذا الحين قلت عليهم على التحارب أتحكم لحماية المقدسة لحماية مكة القدس مقدس يا أخي
2: بعدين بسروا الحكمة في الحكمة
0: أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
1: زيارات وطقوسات المدير يوميا
0: 16 السعودي قام يدي بيان والأول مرة يدي بيان ما يعني في بيانه من عهرة حتى الصهيوني قال له العاهرة قال ما استطاعش واحد من المحلين حقهم من الناشطين قال هذا يدل لك قال على العهر والفجور يعني ما استطاعش يقول نتنياهو المسؤولين الصهاينة ما استطاعش يقول يعني تدنيس الصهيوني لمسجد الأقصى
1: مع سلطة أبو
0: ابن غفير المسؤولين بعض المسؤولين الصهاينة
2: والله
0: بعض المسؤولين من إسرائيل الإسرائيلي مش الصهاينة
1: ويعتذر ما قصدك
2: دول عايزين يقصفوا الكعبة دول
0: والله
2: يا بوي
1: بعد ايوه
2: بعد الحلقه
0: اذا وصلنا
2: ما قد وصلنا
0: الله وصلنا
2: عاد احنا باقي بشارع
0: قد رجع من حضن
2: خلاص قد رجعت من حضن
1: خلاص وصلنا خلاص
2: يا الله اختم
0: اختم عيب عندك
1: انا بدات وانت اختم يا طلع عيب
0: وصلنا الى ختام حلقتنا وبرمجنا لهذا الاسبوع من برنامج خالد محضر الخير لكم كل التحايا مستمعينا الكرام محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد الديلمي ومحمد علي هبه
1: شمقر وضلنا بدي اصدق
0: في امان الله
2: الله سعد الله سعد
1: حياتي واشواقي الاستاذ محمد علي هبه مع الله
2: الرائع فعلا محمد علي هبه في امان الله

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي لك الفداء.
22: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

0: فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.
1: بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله.
0: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: يحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
1: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة. وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبدا في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين، وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا، ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية. بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأن ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم، هذه الميزة. ولتتث ثورة 21 سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة. يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعى للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة، من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم، والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة. لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة. هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز الرابع عشر من ميزات ثورة 21 سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية، وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من المميزات التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي وفي المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات. وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 فبراير وثورة 21 سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 فبراير ولا إعلان ثورة 21 سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو المميز السابع عشر أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض، وبكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة، والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا، لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وأعظم على أعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع، أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء. شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة، نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها، وتعد بأدبياتها وفكرها وثقافتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد. طبعا الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية، تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا، من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. وإن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار، وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: القمر، القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد، يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا، يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384 ألف كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردات القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
4: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
3: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
4: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
3: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره. وقوله تعالى:
4: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب،
3: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها، لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله صورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة؟
6: ولا صعبة ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك.

0: نحمدك ونشكرك.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: ذهب سالم مسرعا إلى سوق السمك، وتوجه إلى دكان صديقه رستم لمعرفة ما يجري من أحداث في المدينة. بعد أن شاهد جندبا الأزدي يخرج مسرعا من الكوفة مع فارس آخر، ضحك رستم وأدخله الدكان وخفض صوته الغليظ وقال:
3: كان يجب أن يحدث ذلك، لقد أظهر أخو الخليفة الفساد على الملأ وفضح أمره. لا أدري كيف يسلم الخليفة الكوفة لرجل ينادمه مسيحي. جميع الناس يعلمون خبر الوليد مع زبيد المسيحي، ويعلمون أيضا أنهم اتخذوا في حي بني الأشعث دارا يقيمون فيها مجالس اللهو وشرب الخمر. كان الوليد يتخذه سرا، يظن أن لا أحد يعلم به. على قولنا نحن ديلميين، مثل طائر الحجل حين يدخل رأسه في الثلج يظن أن لا أحد يراه. كان الوالي يتصرف كأن الناس لا ترى شيئا، لكن الزمام أفلت من يده وسعت به قدمه حتى وقع من حيث لا يدري في الحفرة التي حفرها بنفسه.
2: نهض سالم، حمل سلته وهو منزعج، أراد أن ينصرف لكن الرجل الديلمي أمسك ذراعه وقال له:
3: لم تكن على عجلة من أمرك إلى هذا الحد، تعال خذ بطرف هذا اللوح حتى نضعه أمام الدكان، فبعد ساعة يبدأ المشترون بالظهور.
2: انحنى رستم فوق لوح السمك ومال برأسه الأصلع نحو سالم قائلا:
3: لقد حضر والي الكوفة إلى المسجد وقام في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح جماعة، فصلى بهم 4 ركعات بدلا من 2، وتقيأ في المحراب. كانت رائحة الخمر تفوح من فمه، لقد كان طوال الليل يعاقر الخمر إلى حد أنه لم يتمكن أن يحفظ نفسه. حين بدأ الناس يلعنون الوليد ويدفلون في وجهه، استفاد جندب ومعه أبو مورع من الفرصة، فأقدم جندب على سلبه خاتم الإمارة وخرجا مسرعين من الكوفة وتوجها إلى عثمان في المدينة ليشهدا عليه ويعطياه علامة الخلافة.
2: ما إن أتم رستم كلامه حتى تنفس الصعداء، كأنه قد أزاح عن صدره بصرخة واحدة ذلك السر الذي كان يثقله، وقال لسالم:
3: إن قلبي يحدثني أن الخليفة لن يقدم على ما يسيء الوليد، في النهاية سيخلعه من ولاية الكوفة ويأخذه إلى حضنه، ولعل الأمر يكون كما في المرة السابقة، يحضرون عددا من الشهود فيشهدون أن الوليد ليس مذنبا ويضعون جندبا في السجن مرة أخرى. ومهما يكن فإن الأمر يدور بينهم ولا يرتبط بنا إطلاقا.
2: غضب سالم من هذه القصة ومما وصلت إليه الأمور وقال:
4: لقد بلغ السيل الزبا.
2: حمل سالم سلة السمك ومضى في طريقه. كان سالم جالسا في دكانه في السوق يبيع التمر حين أقبل عليه رستم يزف إليه خبر الخليفة.
3: سالم، ما زلت جالسا؟ ألا تعلم أن الخليفة الجديد في طريقه إلى الكوفة؟
2: لم يتحرك سالم وبقي صامتا، فاستوضح رستم موقفه وقال:
3: الجميع يريدون أن يروا سهر الرسول من قريب، لماذا لا تتحرك يا سالم؟
2: رفع سالم كتفيه عاليا وهو يبتسم، ثم نهض وتوجه نحو سلة التمر التي اشتراها مؤخرا. أخذ السلة ووضعها على كرسي تحت أشعة الشمس الساطعة عند عتبة دكانه، وبدأ ينتقي التمر اليابس والمسحوق. كان يفعل ذلك باستمرار، لقد علمه والده أن التمر يجب أن يكون نظيفا، وأن رفع التمر الفاسد واليابس يعطيه منظرا أفضل. من جهة أخرى، فإن المشتري عندما يأخذ التمر إلى بيته لا يشعر بأنه قد غبن، وهذا يجعله راغبا في العودة مرة أخرى ليشتري من المكان نفسه. لذلك كان تمر سالم مشهورا، وكان الناس يقصدون دكانه أكثر مما يقصدون غيره، مع أن جميع التمور تجنى من بساتين نخل الكوفة، ولا يختلف بعضها عن البعض الآخر بشيء. كان سالم شارد الفكر، ينقي بضاعته ويحدث نفسه:
0: ليس معلوما إن كان الخليفة الجديد يختلف عن الذي سبقه، ألم يكن الخليفة السابق سهر الرسول؟ كانوا يسمونه ذا النورين، وعاش مع ابنتين من ربيبات الرسول، لكن في النهاية هجم الناس على داره وسفكوا دمه بسبب تساهله وأعماله، والآن يأتي خليفة آخر لا أعرف عنه شيئا سوى ما سمعته من أتباعه ومحبيه.
2: كان سالم يرتب سلال التمر وكلمة الرسول لا تفارق ذهنه، أطل برأسه من الدكان ونظر إلى جهة سوق التمر فرآه خاليا، لقد ترك معظم الناس دكاكينهم وذهبوا، لم يبق إلا هو وعدد قليل كانوا يتحضرون للذهاب أيضا. كان يسأل نفسه:
0: لماذا علي أن أذهب؟ فالأمر لن يختلف بالنسبة إلينا نحن العجم مع أي شخص يأتي، فنحن الشعب الذي يذل ويحقر، وقد اعتدنا على سلوك العرب، هؤلاء الذين لا يجيزون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم أو أن يتشبهوا بهم في الملبس.
2: لكن هذا الشوق الكبير عند الآخرين أوجد في نفسه شيئا من الميل والهوى، فمن جهة كان قلبه يحدثه بأن الذهاب لرؤية رجل يأتي أول مرة إلى الكوفة بعنوان خليفة المسلمين أمر مثير، ومن جهة أخرى كان يشعر بالحقد في أعماق قلبه ولا يستطيع أن يرضي نفسه. فلما رأى أن لا مشتري لديه والسوق على كبره خال حتى من الطير، نهض عن كرسيه وأخذ قطعة من القماش غطى بها سلال التمر، ثم راح يتنقل بهدوء. كان قد سمع كلاما كثيرا عن الإمام علي وراح يحدث نفسه:
0: كيف بعض الناس يحبونه حتى العشق ويتحدثون عنه كأنه رسول الله، وبعضهم الآخر كانوا إذا سمعوا باسمه تقطبت وجوههم كأنهم لا يعرفونه. ماذا لو أن الذي سمعته ليس كمثل الذي سأراه؟ لقد عشت في بيت ماجدة بين العرب من بني أسد، وهؤلاء يجلون عليا ويقدرونه، خصوصا اليمنيين من بني همدان الذين يسكنون بجوارهم، كانوا مشتاقين لرؤيته، وكأنه نبي من الأنبياء. إنه الشخص الذي يروى عن الرسول وصيته بأن يكون خليفته من بعده.
2: كان سالم يشعر في أعماقه بشيء من القلق، فهو لا يحب أن تتحطم الشخصية التي بناها لعلي في ذهنه. خرج سالم من سوق التمر وهذه الأفكار تعبر في خاطره، ثم عرج على سوق السمك حتى يرى ماذا يقول رستم، لكنه لم يجد الرجل. قال في نفسه:
0: هذا العمل لا يليق بمن هو في مثل عمرك أيها المسن.
2: لم يكن يرغب في المرور بسوق الأحذية، لكن فضوله دفعه إلى هناك. لم يكن في السوق سوى عدد قليل من العرب يتجاذبون أطراف الحديث بصوت خافت. في الناحية الأخرى من السوق تجمع عدد كبير من الناس أمام دار الإمارة، وقد أحدثوا جلبة وضجيجا عالية. كان بعضهم يحمل سعف النخيل الأخضر، وكان هناك أيضا عدد من الجنود يحاولون فتح الطريق بإبعاد الناس إلى الخلف، ويطلبون من الأولاد أن يتنحوا جانبا. احتشد الناس في المكان، فلم يبق سوى طريق ضيق يصل إلى الباب الخشبي الكبير لدار الإمارة الذي بقي مفتوحا على شكل ممر ليدخل الخليفة الجديد قصره من دون صعوبة. أغمض سالم عينيه وراح يتصور دار الإمارة من الداخل، ويصفه بقوله:
0: إنه بناء ضخم وفيه عدد كبير من الغرف، وصحنه الواسع مليء بأشجار النخيل الباسقة والمتوسطة الطول أيضا. لقد دخلته مرات عدة بصفتي كبير باعة التمر في السوق. كان القصر جميلا، لكنه لم يعجبني كثيرا.
1: نصف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدير عاد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نصف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
5: أسرج جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد يالهاجس اللي ما يثور اللام تاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهما يزيد ولا يطف.

0: دق طعنه خنجرها في الخاصره، واليوم قوات اليمن ذاتك في الخصمه البعيد والبحر الاحمر في مناظير العيون الساهره، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد. قلت لا يفتح فتح، وانقلت حاصره حاصره. اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد، ابو يمن جاهز يرجعها قطعه متناثره. وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد، اشمخ براسك للسماء رقم الله. الجروحه الغايره من الصواريخ الذكيه فوقهم هالمنا مزيد، والهمه الهمه على صهيون نقطعها دابره. انت الشجاعه والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره. ملكت في بنك الكرامه والجهاد اكبر رصيد، واصبحت اشتاق الشعوب المسلمه والكافره. وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لان الله سخر لك قيادها نادره، والشعب كله فوضك يا صاحب القوله السديد. لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضره. عسن حكام العرب، عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائرة. لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة. أطفال غزة، أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، واحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة. يا من يا من ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة. احنا لها واحنا لها، واحنا للباسة الشديد، واحنا الصقور الجارحة، واحنا الوحوش الكاسرة. وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة. قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة. هذا جديد يا من تخبرتني ويش الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره. عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يردت أبو دحنين؟ يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن، خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا، خلاص يا نصر لا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الحشيدة. هل حنيت أبو دحنين؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي أبدوا علينا حاتوا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله، نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نتعلم.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

0: بعد.
1: على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: حين تختار ثمرة زراعية مزارع يمنية أو قطعة صنعتها يد حرفي أو سلعة خرجت من مصنع محلي، قد تظن أنك اتخذت قرار شراء عاديا، لكن خلف هذا القرار مزارع ينتظر موسمه، وعامل ينتظر أجره، وحرفي يحافظ على مهنته، ومشروع يريد أن يستثمر، وأسرة تعيش من كل ذلك. ما تشتريه ليس شأنا شخصيا تماما، فحين تكرر اختياراتنا كل يوم تتحول من قائمة مشتريات إلى حركة سوق، ومن حركة سوق إلى إنتاج وفرصة عمل واقتصاد. لكن هل يكفي أن يكون المنتج وطنيا حتى تشتريه؟ وماذا عن الجودة والسعر؟ وهل منحنا منتجاتنا المحلية فرصة عادلة؟ وفي المقابل هل فعل المنتجون ما يكفي لكسب ثقة المستهلك؟ ويبقى السؤال، كيف نحول دعم المنتجات الوطنية من شعار نقوله إلى ثقافة نعيشها؟ توطين ثقافة دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية قضية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا، فكونوا معنا.

السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. في حياتنا اليومية قرارات صغيرة لا تكاد أو لا نكاد نلتفت إليها. ندخل السوق، نشتري الخضار والفواكه، ونأخذ حاجاتنا من المواد الغذائية والملابس والأثاث والأدوات المنزلية وغيرها، ندفع ونغادر. لكن هل فكرنا يوما أن وراء كل سلعة نشتريها سلسلة طويلة من الناس والأعمال والأرزاق؟ حين نشتري محصولا يمنيا فخلفه مزارع حرف الأرض وزرع وسقى وانتظر الموسم، وحين نختار منتجا حرفيا فأنت أمام مهنة وخبرة ويد يمنية تحاول أن تبقى، وحين تشتري سلعة صنعت محليا فهناك مصنع وهناك عمال ونقل وتوزيع وتجارة واستثمار. إذن المسألة أكبر من سلعة نصنعها في كيس ونعود، أو سلعة نضعها في كيس ونعود بها إلى المنزل. ما نشتريه اليوم يرسم بجزء منه ما سينتج غدا. وإن كان ملايين الناس يشترون كل يوم، فإن ملايين القرارات الصغيرة تصنع في النهاية أو تصنع في النهاية اتجاها كبيرا للسوق. ومن هنا نبدأ قضيتنا، لكننا لا نريد أن نتحدث عن دعم المنتج الوطني باعتباره شعارا عاطفيا يقول للمستهلك اشتري المحلي مهما كان. لا، للمستهلك حق أصيل في الجودة وفي السلامة وفي السعر المناسب وفي أن يحصل مقابل ماله على منتج يحترمه ويحترم احتياجاته. ولهذا فدعم المنتج الوطني شراكة وليست مطالبة من طرف واحد. نقول للمستهلك لا تحكم على المنتج اليمني مسبقا ولا تتجاوزه فقط لأن أمامه اسما أجنبيا، قارنه بإنصاف، وإذا كان جيدا ومنافسا فأعطه فرصة. ونقول للمنتج الوطنية لا تعنيك من الجودة أو لا تفيك من الجودة، بل تزيد مسؤوليتك عنها. فثقة الناس لا تطلب بالشعارات، وإنما تكسب بالعمل والصدق والتطور. تكسب بالعمل والصدق والتطوير. ونقول للتاجر أنت لست مجرد حلقة بيع، بل حلقة مؤثرة فيما يراه المستهلك وما يصل إليه. أيضا نقول للجهات المعنية لا يمكن أن نطالب بإنتاج وطني قوي من دون بيئة تساعد على الإنتاج والاستثمار وتحمي الجودة والمنافسة والمستهلك. ولا نتحدث مستمعين الكرام هنا عن المصانع وحدها. حين نقول المنتج الوطني فإننا نتحدث عن محصول الأرض ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية والعسل والبن والحبوب والفواكه والصناعات الغذائية والتحويلية ومنتجات المصانع والورش والصناعات والحرف اليدوية ومنتجات الأسر والمشروعات الصغيرة وكل قيمة ينتجها الإنسان اليمني وتصل إلى السوق. بل إن القضية الأعمق هي كيف نربط هذه الحلقات ببعضها. كيف لا يظل المزارع مجرد بائع لمحصول خام، وكيف تقوم حول المحصول عمليات فرز وتعبئة وتخزين وتصنيع وتسويق، وكيف تتحول الحرفة إلى مشروع والمشروع الصغير إلى مشروع أكبر، والمنتج المحلي من سلعة تطلب أو تطلب منا التعاطف إلى سلعة تنافس وتفرض احترامها بالجودة. وهنا يصبح مستمعين الأكارم دعم المنتج الوطني ثقافة جودة وإنتاج قبل أن يكون ثقافة شراء. فأين نقف اليوم من هذه الثقافة؟ ما مسؤولية المستهلك؟ وماذا يجب على المنتج أن يقدم مقابل ثقته؟ وأين التاجر والإعلام والجهات الرسمية؟
وكيف نصل إلى علاقة عادلة يكون فيها المنتج الوطني جديرا بالثقة والمستهلك منصفا له والسوق مفتوحا أمامه والمؤسسات مساندة لتطوره. هذه قضيتنا اليوم، ونبدأ أولا من الواقع.

إلى تكرير حلقتنا لهذا اليوم. لا يقتصر مستمعينا الأكارم مفهوم المنتج الوطني على ما يخرج من المصانع، بل يشمل المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية والصناعات الغذائية والتحويلية والصناعات الصغيرة والحرفية ضمن سلسلة تبدأ بالإنتاج وتكتمل بوصول المنتج إلى السوق والمستهلك. وتتزامن مناقشة هذه القضية مع إقامة مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعية في العاصمة صنعاء، والذي انطلقت فعاليته في 23 من سبتمبر وتستمر حتى 30 منها بمشاركة مزارعين ومنتجين. وبها يهدف ويهدف المهرجان إلى تشجيع الانتاج المحلي ودعم المزارعين والمنتجين وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية في نموذج عملي يضع المنتج الزراعي الوطني أمام المستهلك مباشرة. وفي الجانب الصناعي، تصنع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضمن مهام قطاع الصناعة تعزيز الانتاج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات التحويلية والصغيرة ورفع جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة. وشهد العام الجاري خطوات في عدد من القطاعات، ففي أغسطس ناقش اجتماع بوزارة الاقتصاد أوضاع صناعة الأواني والأدوات المنزلية، وأقر إجراءات تتعلق بمساهمات المستوردين في تسويق المنتجات المحلية وتنظيم الصناعات التعاقدية، بما يسمح بتصنيع منتجات محلية بعلامة تجارية خاصة بالمستوردين ضمن توجه معلن نحو توطين الصناعة. وفي يونيو من هذا العام، عرض المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا 150 منتجا محليا في مؤشر على امتداد التصنيع المحلي إلى بعض مدخلات القطاع الزراعي. وتبرز هنا أهمية ألا يظل المحصول الوطني مجرد منتج أولي يباع في موسمه، وإنما أن ترتبط الزراعة بالتسويق والتخزين والفرز والتعبئة والتصنيع الغذائي والتحويلي، بما يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد ويفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والعمل والإنتاج. وفي المقابل، لا تنفصل مسألة دعم الإنتاج المحلي عن المستهلك، فنجاح المنتج لا يقاس بعدد إنتاجه فقط، وإنما بقدرته على الوصول إلى السوق وكسب ثقة الناس. وبين المزارع والحرفي والمصنع والتاجر والمستهلك تبقى الجودة والسعر والتسويق والتوزيع حلقات حاسمة في هذه السلسلة. فزيادة المنتجات الوطنية وحدها لا تكفي ما لم يصحبها تحسن مستمر في الجودة والقدرة على المنافسة. ودعوة المستهلك إلى دعم المنتج الوطني لا تكفي أيضا إذا لم يجد أمامه منتجا يستحق ثقته. ومن هنا تتجاوز القضية سؤال هل نشتري المنتج المحلي إلى سؤال أكبر، كيف نبني دورة إنتاج وطني متكاملة تبدأ من الأرض والورشة والمصنع وتصل إلى السوق بمنتج جيد، ثم تعود من ثقة المستهلك وطلبه إلى المزارع والمنتج في صورة إنتاج واستثمار وفرص عمل جيدة.

0: إذن مستمعينا الأكارم، نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا الأستاذ علي الهارب، نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله. إذن عندما نتحدث عن الأهمية المنتج الوطني، أو لماذا المنتج الوطني، عندما نتحدث عن هذا المنتج نحن نعني المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية والحيوانية والسمكية والحرفية وغيرها. لماذا يصبح دعم هذه المنتجات قضية تمس المجتمع كله وليس المنتجين والاقتصاد فقط؟
1: اللهم صل وسلم وسلم دائما.
0: اللهم صل وسلم.
1: حياكم الله. طبعا المنتج المحلي، دعم المنتج المحلي هو مسؤولية الجميع، لأن بدعم الانتاج المحلي سوف نصل الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نحن نطبق الحكمة الشهيرة من لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره، ونحن في صراع الان مع العدو بجميع المجالات سواء كانت العسكرية والاقتصادية. فلذلك واجب علينا كواجب ديني، واجب وطني، واجب اجتماعي ان نسعى جميعا لدعم الانتاج الوطني، من جانب ان يكون هناك في مجالات اخرى دعم للمزارعين وتحسين دخل المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعيش بلادنا بسبب الحصار والعدوان. وأيضا نكون نحن رافدين وداعمين للجانب العسكري والقوات التصاروخية والطيران المسير وجميع المجالات في الجانب العسكري. نحن نعمل كما قال الشيخ الصماد، يد تبني ويد تحمي، فهذا هو مسار البناء.
0: نعم. إذا أردنا تشخيص الواقع أستاذ علي بوضوح، أين تكمن المشكلة الأكبر اليوم، في حجم الإنتاج أم جودته أم التسويق أم ثقافة المستهلك وثقته بالمنتج المحلي؟
1: المشكلة نحن لا نقول في حجم الإنتاج، المشكلة هي مشكلة العدو والحصار واستهداف العدوان منذ عقود طويلة، تقريبا منذ أكثر من 40 عاما سعى العدوان وسعى العدو الى تدمير الزراعه في اليمن، واستهدف فيها مجال التسويق ومجال الانتاج، واستهدف البذور بشكل كبير جدا. وبسبب تراجع الانتاج، هذه كلها الان المشاكل التي نعاني منها هي بسبب هذا العدوان الذي كنا نعاني منذ فتره طويله، وايضا بعد ثوره 21 ديسمبر وبعد عدوان التحالف السعودي الامريكي الصهيوني وما تبع الى حتى الان اكثر من 12 عام، هذه كان لها تاثير كبير جدا، والبنيه التحتيه التسويقيه هي تعتبر من احد الاسباب التي ادى الى تراجع الانتاج، انعدام بعض البذور، ايضا تغيير الثقافه الاستهلاكيه لدى المجتمع كان لها دور كبير جدا، لانه عاش المجتمع على على على ثقافه استهلاك الاستيراد، وفتح السوق المحليه عبر اتفاقية التجارة العالمية التي جعلت السوق اليمني سوق حرة يستورد من أي بلد يشاء ويدخل المنتج مع الخارجي بشكل كبير جدا، حتى وإن كان الإنتاج من محل. هذه كلها مسببات وتبعات ما زلنا نعاني منها إلى حد الآن، والحمد لله بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وبفضل ثورة 21 ديسمبر قد عملنا العديد من المعالجات لتلافي هذه المشاكل.
0: من هذه المعالجات استاذ علي؟
1: هذه المعالجات أولا التوسع في الإنتاج، توفير البذور المحلية، وإعادة ثقافة الإنتاج الأساسية التي كان عليها أبانا وأجدادنا، العمل مع بقية القطاعات مثل وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات ذات الاختصاص في تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، وإلزام بعض المطاعم والأفران بتغيير النمط الغذائي والعمل آلية العمل لديهم، العمل على إنشاء بنية تحتية تسويقية متكاملة مثل الأسواق المركزية النموذجية التي كان لما بلادنا تفتقر إليها بشكل كبير جدا، فالحمد لله الآن يوجد العديد من الأسواق النموذجية التي بدأنا بإنشائها فيما بعد 2020، وأيضا هناك إنشاء مخازن تبريد، والعمل على أيضا على برامج الإرشاد التسويقي التي من شأنها تحسن جودة المنتجات المحلية وتعمل على تربية ورغبات المستهلك بما ينافس المنتجات الخارجية.
0: نعم أستاذ علي، على ذكر المستهلكين وثقافة الاستهلاك، لماذا لا يزال بعض المستهلكين بيميلوا إلى المستورد حتى عندما يوجد بديل محلي؟ هل المشكلة هنا في جودة وتجربة في جودتي وتجربته، أم صورة ذهنية وثقافية تراكمت مع الوقت؟
1: الثقافة الاستهلاكية هي من الثقافات التي يصعب تغييرها بشكل سريع جدا. فأحيانا معظم المجتمعات ومعظم الدول لتغيير الثقافة الاستهلاكية تحتاج إلى جيل كامل يمتد لأكثر من 30 عاما حتى تتغير هذه الثقافة. لأن تعود الطفل منذ نشأته، وعاد الطفل مثلا عندما كنا يتعود على استهلاك الروتي الأبيض، الآن صعب جدا أن تأتي إليه لتقول نستهلك الخبز الأسمر أو مثلا اللحوح المستخدم من الإنتاج المحلي الأسمر. فهذه الثقافة الاستهلاكية تتغير مع مرور الأزمان. الآن إحنا لو تلاحظ بعد تعميم على المخابز في بتغوي الأفران باستخدام الدقيق الأسمر، الآن احتمالية لأنه المستهلكين الجدد الذين دخلوا في قطاع الاستهلاك والذين أعمارهم ما زالوا أكثر من 5 سنوات هم من سيحملون ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، بالإضافة إلى فئة الأكبر عمرا الآن وأكبر السن الذين يتجاوز عمرهم أكثر من 40 عاما. أما الفئة في الوسط ما بين هذه الفئتين فهي نعمل حاليا الآن على تغيير ثقافتها من خلال المواد التوعوية والإرشادية والصحية.
0: نعم، عندما بنطالب أستاذ علي المستهلك بدعم المنتج الوطني، لكن ماذا نطلب في المقابل من المنتج؟ وكيف نجعل منتج يمني مرتبطة أو المنتج اليمني مرتبطة بالجودة والثقة لا بمطالبة المجاملة؟
1: أولا بشكل عام جودة المنتجات اليمنية لا يمكن مقارنتها بجودة المنتجات الخارجية، وهذا بالحمد لله بفضل الله عز وجل. لأنها منتجات عضوية طبيعية تحمل جيناتها الوراثية على ما خلق الله عز وجل، وليست كالمنتجات الخارجية التي جرت عليها الكثير من التغييرات الجينية والوراثية والتهجين وغيرها من تدخلات العنصر البشري، والتي ساهمت بشكل كبير جدا في تغيير طعمها وذوقها وانعدام القيمة الصحية لها. نعم. فالمنتج اليمني يتميز بقيمة الصحية وجودة العالية، بالإضافة فقط يحتاج إلى تحسين معاملات الحصاد والإنتاج. فبدأنا الحمد لله بشكل كبير جدا العمل في مسارين. المسار الأول تغيير الثقافة الاستهلاكية وإقناع المستهلك باستهلاك الإنتاج المحلي، والمسار الآخر وهو العمل مع المنتجين على تحسين جودة معاملات الحصاد وما بعد الحصاد.
0: نعم.
1: واختيار البذور مناسبة، وتبشيد استخدام مثلا بعض المبيدات والأسمدة واستخدام مبيدات وأسمدة عضوية، وأيضا تحسين المعاملات الأخرى التي من شأنها أن تقلل من تكاليف الإنتاج، بما يجعل المنتج المحلي يقارب المنتج الخارجي في السعر. أما الجودة فلا مقارنة لذلك.
0: نعم أستاذ الكريم، على ذكر السعر، يعني قد يجد بعض المستهلكين بعض المنتجات المحلية أغلى سعرا من المستورد، وربما قد يلجأ مع الظروف إلى المستورد. كيف في هذه الحالة استطيع إقناع المستهلك بأن الأفضل لديه أن يشتري المنتج المحلي؟
1: أولا كما ذكرت سابقا هناك المنتجات المحلية منتجات خامة على ما خلق الله عز وجل في طبيعتها عضوية. المنتجات الخارجية جرت عليها الكثير من التعديلات الجينية والوراثية والتهجينات وإضافة بعض المواد الصناعية إليها، مما يجعل ممكن أنه تم إعداد دراسة تقريبا في قبل 3 أعوام على المقارنة ما بين حبة تفاح محلي وما هي القيمة الغذائية المتوفرة فيها وحبة تفاح خارجي. فكانت النتيجة واضحة أن الحبة التفاح المحلي تعدل بقيمة الغذائية والصحية ما يعادل بأكثر من 5 حبات من التفاح الخارجي. فهذا دليل على جودة المنتجات المحلية أنها عادة طبيعية. هذا من جانب ثقافة يجب أن يعرف المستهلك حتى وإن كان السعر مرتفع. هذا حتى في بقية المنتجات الغير استهلاكية.
0: نعم.
1: مثلا في مجال الملابس قد تجد

0: دعم القوات العسكريه حقنا، فالمستهلك اليمني مستعد ان يضحي في مجال شراء واستهلاك المنتجات المحليه. في المجال الاخر نحن نعمل وبجهود كبيره جدا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتخفيض هذه التكاليف من حيث وفرات الحجم الكبير، لان زياده الانتاجيه هي تؤدي الى تقليل التكاليف. وعملنا ايضا في برامج ومشاريع للتوسع والانتاج الراسم الذي من شانه يزيد حجم الانتاجيه في مجال المساحه الواحده، وهذا سوف يساهم في تقليل تكاليف الانتاج.
1: نعم.
0: وايضا تحسين معاملات ما بعد الحصاد والتابع والتغليف وتوزيع هذه الكميات في منافذ التوزيع قريبه للمستهلكين، وزياده فتره التخزين حقها، وادخال عليها عمليات التصنيع الغذائي للمنتجات التي لا يمكن عن تسويقها. هذه كلها مسارات لتقليل تكاليف الانتاج، وان شاء الله عن قريب القادم سوف تكون هناك العديد من المنتجات المحليه سوف تنافس المنتج المحلي الخارجي بالسعر، اما بالجوده فلا مقارنه في ذلك.
1: نعم. وايضا هنا نقول ايضا استاذ علي للمستمع الكريم وللمستهلك العزيز، أنك أنت عندما تشتري المنتج المحلي أنت تشتري القيمة الغذائية، تشتري الفائدة، تشتري الصحة. هناك فارق كبير بين كما ذكرت أنت الآن لمنتج واحد فقط محلي زراعي وهو التفاح، القيمة الغذائية، قيمة التفاح الغذائية الواحد في اليمني بخمس تفاحات من الخارجي، فالفارق هو أنت بتشتري العافية، بتشتري الصحة.
0: نعم هذا يجب ان يعرفه المستهلك. هناك مقارنه عملت المؤسسه العامه لتنميه وانتاج الحبوب ما بين القيمه الغذائيه للقمح المحلي والقيمه الغذائيه للقمح الخارجي، بامكانكم ان تطلعوا عليها وتنشروها للاخوه المستمعين الاكارم. هذه كلها كانت نماذج فقط لكي يعرف المستهلك قيمه المنتج الخارجي. وفي الاول والاخير هناك توجه رسمي شامل وعام لتوطين الانتاج المحلي بالمواكبه لتغيير الثقافه الاستهلاكيه لدى المستهلكين.
1: اذا استاذ علي، بعض المحاور، ولو ناخذ سؤالا لكل محور، الانتاج في مجال الانتاج من الانتاج الى السوق، لدينا مزارع بينتج وحيره في بيعمل وايضا مصنع بيصنع، لكن المنتج لا ينجح لمجرد انتاجه، اين تنقطع السلسلة غالبا بين المنتج اليمني والمستهلك، بين المنتج اليمني والمستهلك في التخزين ولا في التصنيع أم في التعبئة والتوزيع أم التوثيق أم الوصول إلى السوق؟
0: هذه تختلف، هنا الإجابة لا تكون بشكل عام، تختلف من المنتج الآخر. في منتجات تنقطع السلسلة لدى المستهلك، ما زالت ثقافة المستهلك معتمدة على الاستيراد الخارجي واستهلاك نوع معين، وفي منتجات لها سلع بديلة وهي غير أساسية، مثلا الفواكه. هذا قد يكتفي المستهلك باستهلاك مثلا التفاح ويترك مثلا الرمان، قد يكتفي باستهلاك الفراولة ويترك التفاح. هذا تسمى السلع البديلة. وفي سلع أساسية المستهلك يشتريها، والمشاكل الانقطاع تكون في ضمن واحدة من سلاسل التوريد التي تصل إلى المستهلك، منها مثلا عدم توفر أسواق مركزية في المحافظات الإنتاجية، أو عدم توفر مخازن تبريد كبيرة في المناطق الإنتاجية. فهذا السلع، أيضا هناك سلع كما ذكرت قد المستهلك غير قادر على شرائها بسبب ضعف دخل المستهلك وعدم توفر المرتبات بسبب العدوان والحصار. هذه كلها ساهمت في تراجع الشراء أو القدرة الشرائية لدى المستهلك، مما جعله يشتري فقط الأشياء الأساسية ويعزف عن بقية الأشياء. فلذلك هذه المنتجات جميعها التي قد يقوم المستهلك بشرائها نقسمها إلى سلع أساسية وسلع غير أساسية. وسلع معنا منتجات بديلة، وسلع ما زلنا نستوردها، وسلع سوقها لا يوجد حتى في الداخل وإنما يتم تصديرها للخارج. مثلا المانجو حصلت مشاكل بسبب العدوان والحصار وعدم فتح لنا مجال للتصدير إلى معظم الدول. هذا جعلنا نواجه مشكلة في تصدير المانجو، مما جعل مثلا محصول المانجو يواجه بعض المشاكل خلال فترة معينة، وتدخلنا فيما بعد لمعالجتها وتسويقها محليا والتصنيع.
1: نعم.
0: هذا بشكل عام، لا نستطيع أن نجيب عليها إجابة واحدة.
1: نعم. إذن وهذه المشاكل التي ذكرت أنت تسعى الوزارة إلى إلى إلى حلها، إلى إيجاد حلول، مثلا فتح أسواق متعددة في عدة محافظات، مثلا إيجاد مخازن تبريد، ثلاجة تبريد للمزارع. هل تسعى الوزارة إلى هذه الحلول؟
0: ما هو باستطاعة الدولة والحكومة أن تعمله كإنشاء أشياء باستطاعتنا، كإنشاء أسواق، توجيه المستثمرين لإنشاء الأسواق، لأنه جميع المشاريع التي نعملها هي بالشراكة مع القطاع الخاص. توجيه المستثمرين لإنشاء الأسواق، توجيه المستثمرين لإنشاء المخازن التبريد، هذا تم في محافظة صعدة وضمار وأمانة العاصمة والحديدة والجوف الآن حاليا نعمل عليها وتاز. هذا جميعها قد تم العمل عليها وتوفيرها وموجودة إحصائية وبياناتها.
1: أيضا المصانع،
0: وفي عناصر، المعذرة سيد العزيز، وفي عناصر مرتبطة بالعدو، مثلا رفع الحصار، صرف المرتبات، هذه تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى توفر القدرة الشرائية لدى المستهلك وزيادة دخل المستهلك ما يجعله يقبل على استهلاك العديد من المنتجات. فلذلك الآن معظم منتجاتنا العرض يزيد على الطلب، والطلب منخفض بسبب انعدام المرتبات والحصار والأدوان.
1: نعم، لو أتينا إلى مسألة السوق والمسؤولية أيضا، المنتج قد يكون جيد لكن يحتاج إلى أن يصل ويعرف، فما مسؤولية التاجر والمزارع والإعلام في منح المنتجات الوطنية الجيدة فرصة عادلة لكي تصل إلى المستهلك؟
0: المنتج المحلي الآن الحمد لله نقول نحن يجد فرصة قوية جدا، وتوجه وتوجيهات من السيد القائد حفظ الله ومن فخامة الرئيس ومن الحكومة التغيير وبناء في دعم الإنتاج المحلي، ومتجهين بكل ما أتينا من قوة الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. الآن العنصر الأهم الذي يجب أن يقف إلى جانب الإنتاج المحلي هو المستهلك، لأن الثقافة الاستهلاكية هي من سوف تدعم الإنتاج المحلي حتى وإن كان هناك ضعف في البنية التحتية التسويقية. فهذه كلها هي عناصر مترابطة، والقطاع الخاص أيضا لهم دور كبير جدا في هذا العمل، من حيث العمل في سلاسل التوريد التي تبدأ منذ الحصاد وما بعد الحصاد والتخزين والتابعة والتغليف والنقل والتوزيع إلى المحافظات الأخرى. الآن معنا العديد من القطاع الخاص مثلا يقومون بتسويق الرمان إلى معظم المحافظات، وهذا النشاط نحن لا نقوم به كدولة، هذا هو عمل القطاع الخاص. فقط نحن ننظم عملية التسويق في محافظة صعدة والإشراف على الكميات التي تصل المحافظة سواء داخليا أو خارجيا، والقطاع الخاص من يكون بذلك وتوفيرها إلى المحافظات سواء كانت محافظات تحت السيطرة أو المحافظات خارج نطاق السيطرة. هذا كله يقوم به القطاع الخاص، وأيضا إنشاء مخازن التبريد. الآن لدينا العديد من المخازن في محافظة صعدة تخزن أكثر من 2 مليون سلة من الرمان، وهذا ما يقوم به الآن في تخزينه. ومع أمانة العاصمة هناك أيضا مخازن كبيرة جدا تم الإشراف عليها الأسبوع الماضي، وكانت تعمل على استقبال التفاح. الآن الحمد لله في التفاح كما تعلمون وصلنا إلى قدرة تخزينية أن التفاح يتوفر خلال فترة العام. والله عز وجل ميز المنتج المحلي بإنتاجه لموسمين. هذه كلها تأييدات إلهية ودعم وتعاون من المجتمع الشعب بشكل عام، وبفضل توجيهات القيادة الحمد لله.
1: الإعلام، هل ترون أن الإعلام المحلي الوطني سواء المسموع أو المقروء أو المرئي يقوم بدوره في تجاه المنتج المحلي وأيضا نشر ثقافة الاستهلاك المحلية؟
0: نعم الحمد لله، هذا توفيق من الله. الإعلام بشكل كبير جدا لهم دور منذ بداية العمل في عام 2019 عندما بدأنا العمل الإنتاج المحلي في إنشاء اللجنة الزراعية، كان هناك الشريك الأساسي والرسمي في تغيير الثقافة الاستهلاكية والمسؤول عليها الجانب الإعلامي. الحمد لله تغيرت ثقافة الجانب الإعلامي، حتى الآن كانت وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة المسموعة كانت تسخر لترويج للمنتجات الخارجية والمنتجات الصناعية التي ليس لها قيمة غذائية مثل مشروبات غازية أو منتجات أخرى أو ملابس أو عواطف أو غيرها. الآن جزء كبير جدا من المساحات الإعلامية تم تسخيره للتسويق والترويج للمنتجات المحلية. الحمد لله الآن المستهلكين والمواطنين أي قناة يشاهدوا، أي إذاعة يفتحوها، أي وسائل تواصل اجتماعي، حتى المشاهير بدورهم الآن ثقافة قوية جدا في دعم الإنتاج المحلي. فهذا هو أيضا توفيق من الله أن الشعب هذا مترابط ومتكامل ومتعاون بجميع فئاته وبجميع طبقاته.
1: أستاذ علي، في ختام لقائنا بك ومناقشتنا معك هذا الموضوع، رسالة تحب أن توجهها ولمن؟
0: رسالتنا أنا من هنا أوجهها ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للمنتج أن يستغل هذا الحماس وهذا التوجه من الدولة ومن المستهلكين ومن وسائل الإعلام ومن القطاع الخاص، وأن يحسن من جودة إنتاجه ويقلل التكاليف ويهتم بها كما كانت أجدادنا تهتم بالمنتج المحلي. الرسالة الثانية للوسائل الإعلام، نشكرهم على تفاعلهم وتعاونهم وتوجههم لدعم الإنتاج المحلي، وعليهم أن يوسعوا النطاق في هذا المجال. الرسالة الثالثة للمستهلك المحلي، نقول له هناك أمام عدة خيارات، أما أن تكون من الداعمين للمنتج المحلي وهذا واجب ديني، لأن نحن الآن أمام معركة قوية جدا في أمام العدو، فيجب علينا دعم اقتصادنا وقوتنا وقرارنا في قوتنا، وهذا هو يعتبر جهاد وجهاد وجهاد. فلذلك توجه المنتج المستهلك لشراء المنتج المحلي له دور كبير جدا في هذا المكان في هذا المجال. ثانيا المستهلك توجه لشراء المنتج المحلي ويحافظ على أسرته، يحافظ على عقلية والوضع والقوة البدنية لدى أطفاله وأولاده، لأن الجيل كامل نحن لاحظناه خلال السنوات الماضية ببنية جسمانية ضعيفة جدا وقوة عقلية أيضا ضعيفة، تراجع كان حتى في المستوى التعليمي بشكل كبير جدا بسبب استهداف العدو من ضمن المواد الغذائية التي كان يدخلها لنا. فلذلك التوجه للإنتاج المحلي يرحم الله، ونحن واثقين بالله أنه ستتغير حتى ثقافتنا وتعليمنا وحتى ابتكارنا وقوتنا خلال الفترة القادمة.
1: إذا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي الهرم، نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة،
1: حفظكم الله في أمان الله.
0: وفقكم الله.
1: في نهاية هذا النقاش مستمعينا الأكارم، ربما نستطيع اختصار الموضوع في عبارة واحدة: الاقتصاد المنتج لا تبنيه المصانع وحدها، تبنيه ثقافة مجتمع. ولهذا فرسالتنا اليوم موزعة على المجتمع. إلى المستهلك: لا تحكم على المنتج اليمني قبل أن تجربه وتقارنه، وإذا وجدت محصولا أو سلعة أو صناعة محلية تنافس في الجودة والسعر فامنحها فرصتها، لأن استمرار طلبك عليها يعني استمرار من ينتجها وإمكانية أن يتطور ويوظف وينتج أكثر وإلى المزارع والحرفي وصاحب المشروع والمصنع: ثقة الناس ليست حقا مكتسبا، ولن يجلبها لك إعلان من مشهور ولا صورة معه. اكسبوا الثقة، ثقة الناس، اكسبوا الثقة بالجودة والصدق والسعر العادل والنظافة والسلامة وثبات مستوى المنتج والتعبئة الجيدة والاستماع إلى ملاحظات المستهلك، واجعلوا عبارة منتج يمني وعدا بالجودة لا طلبا للمجاملة. وإلى التاجر والموزع: لا تخف المنتج المحلي الجيد في آخر الرف، أعطه فرصة عادلة للوصول إلى المستهلك، وساهم في تعريف الناس به، وانقل ملاحظات السوق إلى منتجه. وإلى الجهات المعنية: المزارع يحتاج إلى سوق، والمنتج يحتاج إلى بيئة إنتاج واستثمار، والمستهلك يحتاج إلى رقابة وحماية، والسوق يحتاج إلى منافسة عادلة. وهنا تأتي مسؤولية السياسة والتسهيلات والمواصفات والجودة وحماية المستهلك ومنع الغش والاحتكار ودعم التدريب والتمويل والتسويق والتخزين والصناعات التحويلية وسلاسل القيمة. وإلى الإعلام والمدرسة والجامعة والأسرة: نحن بحاجة إلى جيل يحترم من يزرع ويصنع ويبتكر ويعمل بيده. ثقافة المنتج الوطني لا تبدأ من إعلان تجاري، إنما تبدأ عندما تصبح قيمة الإنتاج نفسها محترمة في وعي المجتمع. والغاية ليست أن نستبدل التصعب للمستورد بالتصعب المحلي والغاية ليس أن نستبدل التعصب للمستورد بالتعصب للمحلي، بل أن نبني علاقة ناضجة مستهلك واعٍ لا يحتكر منتج بلده ولا يجامل رداءته، ومنتج يحترم المستهلك ولا يستغل عاطفته، وتاجر ينصف المنتج الجيد، ومؤسسات تجعل الجودة والمنافسة والإنتاج ممكنة. عندها فقط لن نحتاج إلى كل مرة إلى أن نقول للمواطن ادعم المنتج الوطني، لأن المنتج سيكون قد كسب ثقته، والمواطن سيكون قد أدرك أن اختياره واختباره لا ينتهي عند سلسلة أو سلة مشتريات، بل يعود في جانب منه إلى المزرعة والورشة والمصنع وفرصة العمل والإنتاج من جديد. وهكذا يتحول الدعم من شعار إلى ثقافة. شكرا لضيوفنا الأعزاء، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قضايا. كان معكم مقدم الحلقة أنا محمد النعمي، معد الحلقة الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الهندسة الصوتية الزميلة سوسن مجاهد. إلى لقاء جديد وقضية جديدة، دمتم بألف خير. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
4: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
5: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
3: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو كهذا؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربوا حناه دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأننا نريد نموت على جبنا بعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.
3: يا رب الشهداء.

0: الصنم.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعنابهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صدق الله العظيم. وقفنا عند قوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفسرنا ذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني ما تقدم ذكره من الدلائل والبراهين على وجود الله وعلى أن الله هو الخالق، ما تقدم دليل كاف وفيه آيات واضحة وعلامات بينات لكن لقوم يعقلون، أما غير العاقلين فلا، كما قال تعالى في موضع آخر: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كثير من الناس يشاهدون آيات الله ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها ولا يستفيدون منها، وقلة من الناس هم الذين يستفيدون مما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني كثير من الآيات الدالة على وجود الله يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا إله إلا الله لقوم يعقلون، يعني يفهموا الآية ويحفظها ويعقلها، يعني يعض عليها بالنواجذ، يمسكها كدليل واضح على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يتسرب إلى قلبه شك. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. معنى الآية أنه بعد أن سرد الآيات البينات على وجود الله من قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. بعد أن شاهد الإنسان كل هذه الآيات الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه الذي أوجد هذه الأشياء كلها قادر على أن يوجد غيرها وعلى أن يحيي الموتى من جديد، فمن العجيب أن يرى الإنسان كل هذه الدلائل ثم يقول: أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا من العجائب. قال: فإن كان من شيء يمكن أن تعجب منه يا محمد فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فعجب قولهم، هذا عجب مبتدأ وقولهم هو الخبر، وقوله أئذا كنا ترابا مقول القول. ويصح أن يكون عجب خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخرا. فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذه المشكلة والمعضلة التي دائما ما تعتري الإنسان في إنكار البعث واليوم الآخر. لذلك قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا: ما بش لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا بآخرة، هناك دنيا نعيش فيها نرتاح فيها نتلذذ فيها لا نضيعش العمر. وبعض الناس هكذا في حق التغارب حقها في الفيسبوك ولا ذا، لا تضيعوش عمركم، ارتاحوا اشربوا خمر زنا واسبقوا كلوا حرام مش مشكلة، تمام؟ لأنه ما عادش مؤمن باليوم الآخر، أنكر وجود الآخرة والجنة والنار، ما عاد يعمل لها حساب في حساب، ما مكو ماشي. ما الذي حملك على إنكار ذلك؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون المه. هذا يوم القيامة يعض بنان الندم، يبكي دم على أنه قل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كم استهزأ بالناس، استهزأ بالمصلين، استهزأ بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضحك عليهم لأنه تلذذ،
يجي للمرأة الكلى، يجي للمرأة الكبد، يجي للمرأة الضالي، ونسأل عن نعم هذا كله، ورجع في الأخير يقول يا الله يا الله. لكن كذي توبة نجاة، توبة نجاة، ما هذه توبة، توبة نصوح لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سلامة، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم استعجبوا أن يبعثوا من جديد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما؟ أين كنت قبل 100 سنة؟ نحن موجودون الآن في المسجد، أين كنا قبل 100 سنة؟ في عالم الغيب، الله أعلم، ما في عدم. ثم أوجدنا الحق سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد النشأة الأولى قادر على إيجادها كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعل كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما أنشأ النشأة الأخرى كذلك كذلك تخرجوا، مثلما أنشأناكم بالمرة الأولى ننشئكم بالمرة المه. أتى الله تعالى بهذه الأشياء بأكثر من مقام، هو يعالج مسألة العقيدة باليوم الآخر بالبعث والنشور بالحساب والعقاب. كثير من الناس أنكروا البعث والنشور كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني أنكروا البعث والنشور. عالج الله تعالى هذه القضية بأكثر من طريق، بأكثر من دليل، بأكثر من أسلوب، كما قال تعالى: ونفسر الآيات. فسر الله تعالى في هذا الأمر، منها مثلا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في ريب في شك من البعث، فإنا خلقناكم من ما فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وهذا ما يشاهده الناس اليوم. العلم الحديث كشف، الدراسات العلمية البحثية كشفت أن ابن آدم عناصره كلها مركبة من التراب، الزنك، الحديد، الفوسفات، البوتاسيوم، ما نقول الرصاص، النحاس، كل العناصر الموجودة في التربة مكونة فيه. كما بدأنا كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. جو حللوا هذا الجسم، الجسم تحلل يعود إلى أصله، يعود إلى الأصول حقها الطبيعية، هذه المعادن التي خلق منها. وعندما يشكو الإنسان مرضا ما في بدنه أو وجعا ما، هو لوجود قصور في معدن ما من المعادن، يعني ما غذش من خلال الطعام الذي يتناوله الأطعمة، ويسموها هذا اللي يسموها الفوائد الأطعمة، الفيتامينات هي موجودة في الأطعمة، وهي أصلا من أصل التربة نفسها، وهذا الفيتامين يعزز الحاجة والمادة التي يحتاجها الإنسان في جسمه، مثلا في الركب، مثلا في الظهر، مثلا في النظار، مثلا في السام. سبحان الله، سبحان الله، عندما يأتي الإنسان يعني كل أجزائه يعني مستوفية لحقها من هذه المعادن يبقى صحيحا، عندما يقل هذا المعدن أو هذا الفيتامين يحس بوجع هنا، يحس بنفس هنا، يحس لأنه من التراب، من التراب، هذا طبيعة الإنسان من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، هذا الطريق بعد ربع، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم حولنا هذا التراب إلى نطفة. الكل يعرف ما معنى النطفة، سواء مثل النخامة، هذا الذي خرج منها بنو آدم، هذا الشخص السوي القوي الضوي، لا إله إلا الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، بعد النطفة ترجع علقة تلك دبعة اللحم، الدم. ثم يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة الوصلها اللحمة، العلقة هي الوصلها الدم، هذا دم، بعدها تكون ترجع منك بعض لحم،
وهذه قطعة اللحم يبدأ فيها الرسم البياني تشكيل صورة الإنسان، عيونه، حواجبه، أذانه، أنفه، فمه، يده، إلى آخره، بس من بياني صورة مصدرة. يكبر يكبر يكبر إلى أن تعدد البصيرة اليد لحالها، واليد الثاني لحالها، والرجل لحالها، يبدأ الحبل السري الذي بينه وبين أمه الذي يتناول منها المد الغناء الذي كيف هذا؟ كيف صنع هذا؟ من أوجد هذا؟ هكذا من نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وراء هذا، وراء هذا الصنع المتقن، صانع متقن، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني منها ما هو مخلق ومنها ما يرجع صلب. طيب تقول المرض سقط أو اسقطت، لذلك وصلها اللحم الذي ما أليس البارد خروجها ولدا حيا، ترجع تفسد ساعة ما ألف شنك، ساعة رصاصة ألف شنك. تمام؟ قال الله تعالى ثم من مواطن مخلقة وغير مخلقة قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، تسعة الأشهرتين، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا دليل على أن الله الذي أنشأ ابن آدم على هذا النحو من لا شيء، من لا شيء، قادر على إعادة نشأته مرة واثنتين وثلاثة وأربعة كيف ما شاء جل جلاله وعظم شأنه. هذا الدليل الأول. قال في نفس السياق في سورة الحج هكذا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. هذا دليل آخر على البعث والنشور. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل سواء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل ذي بهيمة. هذا في سورة كهف. وأنبتت من كل زوج بهيم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الذي قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هل عينا؟ هل عجزنا في خلق؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الآن نحن في المسجد، هذا ضفر عمرها الظاهر سنتين ثلاثة أربعة خمس، وهذا أصغر منه وهذا أكبر، أكبر واحد فينا خلوه في ستين سبعين ثمانين تسعين سنة مئة سنة. هذا كم خلق الله من قبل وكم سيخلق فيما بعد. نحن عرفنا كيف جاء الوليد، كيف عرفنا ابنك الذي جاء لك، كيف جاء؟ ما هو الذي صنعت فيه أنت؟ يعني لذة قضيتها مع زوجتك والباري قضى وقلت ما أراك سبحانه وتعالى، وخرج هذا الخلق السوي الضوي على هذا النحو سواء، وله قيمته وله مكانته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر وزرناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا بنو آدم كرم الله. إن أحسن هذا الإنسان السوي القوي، إن أحسن جازاه الله جنة عرضها السماوات والأرض مع الخلود الأبدي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك ملك اليوم الإنسان في الدنيا حرف حتى له ملك، ما هو كملك الآخرة، لأن ملك الآخرة لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لقيد شبر في الجنة خير من الدنيا ما فيها. لماذا؟ لأن ما في الجنة باقي. قال القائل لو كانت الجنة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يبنى لكان ما يبقى خير مما يبنى. طبعا لأن ذلك باق إلى ما لا نهاية، بينما الدنيا ستبنى على كل حال، فالدنيا ثانية وسريعة الزوال وشيكة الانتقال. فالإنسان لا ينبغي له أن يكفر بالله ولا يجب له أن يكفر بالله، إنما يخسر في الحقيقة، إنما يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، سيخسر الجنة، سيخسر جنة عرضها السماوات والأرض. قال وإن تعجب فعجب قولهم، أي هذا ما يدعو إلى العجب أنهم يشاهدون هذه الأدلة أجرام السماوية. قال الله في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إنما أمره إذا أراد شيئا
لا إله إلا الله كيف خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما أراد سبحانه وتعالى. فكيف يتعجب الإنسان من قدرة الله على النشأة الآخرة، على النشأة الآخرة، على البعث والنشور يوم القيامة؟ كيف ينكر وهو يعلم أن وجوده من لا شيء؟ فالذي أوجده من لا شيء قادم على إيجاده مرة أخرى جل جلاله وعظم شأنه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العزيز الحكيم، ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذه العقيدة التي تتسرب إلى عامة الناس ولا سيما النساء والشباب الذين لا علاقة لهم بالقرآن، يعني من الأميين سواء، تتسرب أحيانا يعني تسمع بعض النساء يقول ايش فلان ولا شيء ما بيش، هو غريب يقول العلماء هكذا غريب يفجعونها بس ولا ما بيش لا جن ولا أنا. هذا خطأ كبير، خطأ كبير، وقد وردت بعضها بالألفاظ من بعض الناس، وردت من بعض الناس، وهذا مما يتسرب إلى قلوب الناس إذا بهم قد خسروا الدنيا والآخرة، على ذلك هو الخسران المبين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد من البعث ولا بد من النشور، يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الحساب والعقاب يوم القيامة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يتعجب احنا بعد هذا في خلق جديد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة طه طه والقرآن المجيد، فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. سواء نفس الشيء يعني يتعجبوا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. ما حملهم على إنكار البعث والنشور إلا كفرهم بالله ابتداء، هم كافرون بالله تعالى ابتداء. وأولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا ما يحكي الله تعالى عنهم عن حالهم يوم القيامة. الأغلال جمع غل ضم الغين، الغل هو الحقد الذي يجي في قلب الإنسان بالكسر على الغين، والغل هو القيد سواء، والمراد بالأغلال القيود التي توضع عليهم من يعني من رقابهم إلى أيديهم إلى أرجلهم، كما يساغ من يحكم عليه بالسجن ويقيد سواء أو بالإعدام، ويبيد من حلقه إلى أيديه إلى يديه إلى رجليه، والعياذ بالله، نسأل الله اللطف والسلام. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا بها. لاحظوا يا إخواني، عندما واحد يتعرض لأشعة الشمس 10 دقائق بدأ يحس بحماه هكذا، ولا شيء بتفي ولو إن شاء الله شبرن هكذا نص متر، يشتيمه يلصق عرضه الذي يخفف من شدة الحر الذي تصيب، شدة حر الشمس الذي تصيبه سواء، يدور لفاية يدور للظل. والله بيقول تعافى عن هؤلاء وظل من يحموه. هذا بالنسبة للكفار والذي أنكروا البعث والنشور، يبحث عن ظل. ما بالكم بنا، النار برجل، النار من تحته والنار من فوقه ومن يمينه ومن شماله سواء، النار محيط به من كل المجال، أين يذهب؟ لا شك أنه سيبحث عن مخرج، يبحث عن مخرج، في مخرج مخارج الحواب فالنار يحاول يسعى كما قد أخرج، وإذا به يدفوها الملائكة الغلاظ الشداد يرجعوا إلى قعر جهنم من جديد. ورد في الحديث عن صاحب الأمانة الذي يؤتمن بأمانة فيخون الأمانة، هذا الرواية عن ابن مسعود لعله رواه عنه البياقي،
أنه يؤتى يوم القيامة يسأل عن الأمانة التي تحملها فلم يقوم بواجب الأمانة. الأمانة ما أكثر ولا مثلا التركة حق القصار ولا حق يعني مات أبوه وأخوتي عادوا صغار وتولى التركة ولا في وظيفة ولا حاكم ولا أمين منطقة بيكتب البصائر ولا متأكل الأمانة ما حملك الأمانة بمعنى الكلمة. يوم القيامة ولا واحد يؤمن بمال ولا بجنبي ولا ببصائر ولا من هذا الأشياء ودي ينكر ما بيش عندي ما دا وإلى آخر. ما أكثر الناس اللي بيحبوا الدنيا وينكروا الحقائق من أجل الدنيا والعياذ بالله. هذا الرجل يأتي يوم القيامة يسأل عن أمان فيقول يا ربي إني يعني أين هي؟ فيشار إلي أنها في دار جهنم، يعني يقول تلك أمانتك التي ضيعتها اذهب فأتي بها. فينزل إلى دار جهنم يأتي بالأمانة ثم يصعد حتى إذا كان على شفاعة يخرج من النار فتسقط تلك الأمانة من تعود إلى جهنم فيؤمر من جديد بأن يعود به لحملها من جديد وعلى هذا النحو إلى ما لا نهاية له. خلود قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم صدقتم الرسل لو أنكم اتبعتم الرسل لو أنكم صدقتم القرآن الكريم لو أنكم صليتم لو أنكم زكيتم لو أنكم أديتم الأمانة لو أنكم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. لكن بكاء وعويل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنما حملك على إنكار الأمانة وحملك على الخيانة وتكذيبك باليوم الآخر. ولو كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر ما كذبت ولا كنت أمانة ولا أكلت مالا حراما ولا سواء أسأت إلى والديك ولا قطعت رحما ولا كنت مع أعداء الله الذين يقاتلون الإسلام والمسلمين أبدا، لأنك مؤمن تريد الجنة وترجو من الله النجاة من النار. هذا حال المؤمن يسعى دائما للجنة والنجاة ما من النار، وما هكذا فعل من يسأل الجنة ويرجو النجاة من النار وهو يكذب ويغش ويخدع ويحلف اليمين الفاجرة وينازع بالباطل. هذا دليل على أنه ليس مؤمنا حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويستعجلونك قيلا في الحديث الكريم أنه لو قيل للكافر أو للذي في النار إنك ستبقى في النار بعدد الحصى الموجودة في الدنيا، كم حصى في الدنيا؟ كم حصى في الدنيا؟ لا فرح، لأنه في الأخير ما سيكون لها نهاية، لا فرح. لكن ولو قيل لصاحب الجنة ستبقى فيها بعدد حصى الجنة تحزن. لكن يقال لأهل الجنة ولأهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت لا يموت فيها ولا يحيا بين الحياة والموت في عذاب في عذاب في عذاب. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين، اللهم أجرنا من عذابك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك يعني من باب التحدي، هيا لم صادق ربنا أين عذاب هذا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. هذا معنى يستعجلونك ربنا عجل لنا قطنا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا يعني نصيبنا من العذاب، روينا هذا العذاب هذا لم صادق روينا هذا العذاب. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لقضي بينهم سواء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال في موضع آخر قال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب، هذا من الاستعجال وإئتنا. قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج. هو استعجل

0: بالسيئات يعني العقوبة سواء أو العذاب قبل الحسنة قبل العافية. بدل ما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية سألوها الناس العذاب، وهذا خطأ. عندما قال القائل منهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ورغبنا إليه وفهمنا واجعلنا من المحبين له، ما قال ما فأمطر علينا حجارة من السماء ويأتنا بعذابنا. هذا لا يقول به عاقل، هؤلاء الحمقى والجهلاء. لذلك حق الإنسان أن يستغرب من حال هؤلاء الذين يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات، ما أنهم شاهدوا ما فيه كفاية بالعظة والعبرة مما جرى على الأمم السابقة، أحيانا على الأمم السابقة وأحيانا على الأمم التي بين يديه. شاهدنا كيف مثلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، والإنسان يشاهد العظات والعبر والمثلات أمام عينه. بعض الناس كان في غنى وسعة من المال ما شاء الله، ولكنه بطر في ماله وأجر ولم يحمد الله تعالى، شرب الخمر وسر في الطريق أو جاء سر أرض الطريق، ما تفشى المال حقه الفلوس، احتاج بيت يصرع المقع الأول والثاني بدو يعطل تعطل، انتقل المال في بطن هذا إلى ما في باطن هذا إلى ملك فلان سواء عن طريق البيت والأول والثاني، لو ما يكمل الفصل حقه وبعدها يرجع الفصل حق أخواته للمن، لأنه مسار بتيل المن الطريق. بعد في الأخير يقتل يترك ويدخل في محل كبير في ورطة بعد بليس خطوات الشيطان، سواء خطوات الشيطان. المقصود أنه كان في نعمة لم يراعي هذه النعمة ولم يحمد الله تعالى على هذه النعمة، صار على هذا النحو. هذا عظة أو ليست عظة؟ هذا عبرة أو لا؟ هذا واحد فقط في الدنيا من العقوبة التي أصابت لنا الناس. مثلا علمنا عن الكوارث اللي يسموها طبيعية، وهي من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أرسلها الله تعالى تخويفا. الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الأوبئة، القحط، الجفاف، سواء الأوبئة التي تصيب النباتات، كل ذلك بأمر الله وإرادة الله من باب الابتلاء والامتحان والعقوبة أحيانا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند من؟ من عند أنفسكم، ما يصيب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله تعالى يرسل العقوبة على مستوى الفرد، يجيب مكنها نخيط ولا ويجي للشلل ويتعوج، ولا يمكنها ويجي للمرض كلا، وإذا قد مصفر سواء قد السموم ملان جسده، أين المخطابك وأين العنترية هذه؟ فالإنسان لابد أن يتواضع لله وأن يحمد الله وأن يسأل الله تعالى العافية على كل حال. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. كان نبينا يدعو بهذا الدعاء عندما سألت عائشة ما أفضل دعاء في ليلة القدر، قال ماذا تقول؟ قالت أقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، وجاء رجل آخر قال حولها ندندل هذا الذي نفسي، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، العفو عن الذنوب والعافية فيما بقي من عمري في بدني وفي مالي وفي أهلي وفي ديني وفي عقلي إلى أن ألقى. هذه دعوة عظيمة شاملة. فهي الإنسان يستعجل. كان الله وقد خلت من قبلهم المثلات، المثلات جمع مثلة، والمثلة هي العقوبة والعظة والعبرة التي شاهدها الناس. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا قد على آخر ما. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم أربع، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم شاهدنا وعلمنا.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز.